0: أقوى الموسيقى، أقوى الهيتس. موزايك اف ام.
1: جاي لو

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكم. اليوم السبت 2 مايو 2026 وتوا 6 تاع الصباح وانتم تسمعوا في برنامجكم صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى موزايكا فام كالعاده والعويد. ويكاند كامل مع بعضنا الصبحيه نعديوها جميع ان شاء الله برشا فقرات وموسيقى تنال اعجابكم. كان عندكم اقتراحات ابعثونا على الباج نتاعنا موزايكا فام وعلى الباج نتاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايكا فام. الصوت الملائكي فيروز البارح إشاعة على حقيقة توجع القلب. أما هكا ناس ربي يهديهم كتبوا وقالوا لي هي يعني اتوفيت فيروز على قيد الحياة وشي هذية أكدته وبنتها والناس الدايرين بها. ربي فضلها وربي فضلها لنا. سلم لي عليه وإحنا نسلم عليكم وقلكم نهاركم طيب نهاركم أسعد وأحلى الأيام.

الستة 27 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، رحبوا بكل مستمعينا. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 2 مايو 2026، بعد السحب بأغلب المناطق فتدريجيا طقس مغيم جزئيا آخر النهار. الحرارة في استقرار نسبي، تتراوح القسوة ما بين 19 و25 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، ما بين 26 و30 درجة بالجنوب الغربي. كل عدا والعبيد، احنا ساعة أخرى نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ من عندهم كل تفاصيل وتطورات طقسنا.

ولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة.

والشوق الشوق غلبني، الشوق كان حيدر.

0: 56 دقيقة رجعنا لكم. نرحب بكل مستمعينا. يا صباح الخير يا صباح النور. تسمعوا في صباح الخير ويكاند وخلطنا لساعتنا الثانية. عنا فيها موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي. نكلموهم وناخذوا فكرة على أحوال طقسنا. وعنا سدى موعد مع فطومة نسمعها في دقيقة حظ. نجيو للموزيكا. ماجد الرومي تغني لنا كن صديقي. يلا هيفجيكم صديقتنا وزميلتنا خولة الكعفي نسمعها في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكند ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل. تحليل فني تصريحات كواليس موفيولا وحوارات وجديد مش كان الفوت كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور على موزيك فم. راديو موزيك فم تونس الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وترتكز الجهود حاليا على تهيئة القواطع النارية عبر مسح المساحات الفاصلة داخل الغابات للحيلولة دون تسرب النيران وتنظيف المسالك الفلاحية لضمان سلاسة وصول شاحنات الأطفاء والفرق الميدانية عند حدوث أي طارئ. عدة مناطق من معتمدية القصرين الشمالية تشهد عشية الأمس نزول كميات كبيرة من الأمطار ما استوجب تدخلا ميدانيا من مختلف المصالح الجهوية المختصة لضمان سلامة المواطنين والمحافظة على انسيابية حركة المرور والحد من الأضرار من تراكم مياه الأمطار أو انجراف الأتربة. في أشأن دولي، جيش الاحتلال الصهيوني يشن 41 هجوما على لبنان ما أسفر عن مقتل 23 شخصا ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد في مسعى لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أن القادة الإيرانيين منقسمون وغير قادرين على التفاهم على استراتيجية للخروج من النزاع. وترامب يقول إن الخيارات المتاحة هي إما القضاء عليهم نهائيا أو محاولة التوصل إلى اتفاق، مضيفا أنه لا يفضل الخيار الأول لأسباب إنسانية ولكنه يبقى خيارا مطروحا. الرئيس الأمريكي يوقع أمرا تنفيذيا يقضي بتوسيع نطاق العقوبات الأمريكية على حكومة كوبا، وذلك في إطار سعيه لممارسة مزيد من الضغوط على هافانا بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي. استئناف تحليق شركة الطيران الفرنسية فوق أجواء ليبيا يثير قلقا لدى بعض أطقم طائرات الخطوط الجوية الفرنسية بشأن سلامة الركاب والطاقم، ما أدى إلى إصدار إشعار بوجود خطر جسيم ووشيك من جانب هيئة تمثيلية مستقلة للموظفين. ونقابة الطيارين الوطنية الفرنسية تؤكد أنها لا تعارض بشكل مباشر إعادة تحليق شركة الطيران الفرنسية فوق ليبيا لاعتقادها بأنه لا يوجد مستوى غير مقبول من المخاطر حسب ما نقلته وكالة فرانس بريس. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: رجعنا لكم السبعة 27 دقيقة. يسبح الخير يسبح الأنوار. نسلم على كل مستمعينا، مرحبا بيكم تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا.
2: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، من اكتشفوها على موقعنا عزيزة كوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو
1: ومعنا سيني الساتوري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح النور.
3: صباح الفل والياسمين. ميرا تحية ليك والأوفية إذاعة مزيك.
1: مرحبا بيك. نسألوك على أحوال طقسنا اليوم وزادة في الويكاند هكا بصفة عامة، وزادة حتى في بداية الأسبوع. منعش هذا كلام صحيح ولا غلط، يقولوا أنه فما تقلبات هكا في الطقس.
3: تقلبات هو في الحقيقة ماشي وبش يسخن الطقس، كان معناه ندخلها أي في جملة. يوم أمس كنا سجلنا أمطار كانت محلين كميات هامة في المناطق الغربية للوسط والجنوب، بلغت أعلى كمية 48 مليمتر في القصرين، 26 مليمتر في ماجل بالعباس، أيضا من ولاية القصرين في قفصة سجلنا 19 مليمتر في سيدي عيش، 8 مليمتر في زنوش و7 في رديف، أعلى كمية في سيدي بوزيد 10 مليمتر في كل من المكناسي ومنزل بوزيان. مدنين وتطاوين سجلنا 8 مليمتر في بني خداش و8 مليمتر في الذهيبة، هذوما على كميات. في المنستير 6 مليمتر في المعتمر. اليوم الصباح ننتظر تتواصل أمطار ضعيفة ومتفرقة في الجنوب الشرقي ولايتي مدنين وتطاوين، طقس مغيم جزئيا في بقية الجهات. درجات الحرارة اليوم نجم نقول عموما باش تكون في استقرار، تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والوسط الجنوب الشرقي، تكون في حدود 16 درجة في المرتفعات الغربية، بين 25 و 28 درجة بقية الجهات. تونس العاصمة اليوم ننتظر 22 أو 23 درجة على أقصى تقدير. في الحقيقة هي حاليا درجة الحرارة تعتبر باردة في المرتفعات شمال الغربي 6 درجات في تيلة، 7 درجات في سليانة، 9 في الكيف. تقريب في بقية مناطق البلاد درجة الحرارة بين 14 صحيح حي صباحا بين 14-17 درجة، نجم نقول قرب السواحل وبالجنوب. يوم الغد إن شاء الله بش يكون طقس مغيم جزئيا في أغلب جهات البلاد، درجة الحرارة تبدأ من بداية من يوم الغد في ارتفاع طفيف وتدريجي مع تحول الطيارات من القطاع الجنوبي، الريح بش تكون قوية نسبيا قرب السواحل، الشمالية ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. اليوم يكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات، متموج في بقية السواحل. يوم الغد يصبح مضطرب في منطقة سيرات وبخليج جيبس، متموج في بقية السواحل. يومي الاثنين والثلاثاء بداية الأسبوع ننتظر أمطار ضعيفة ومتفرقة في مناطق أقصى الشمال، ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية في فترات ما بعد الظهر بأقصى الشمال الغربي، طقس مغيم جزئيا في بقية الجهات، درجة الحرارة تتواصل قلنا في ارتفاع خاصة في مناطق الجنوب، والبحر عموما يصبح مضطرب في السواحل الشرقية متموج في بقية الجهات. للتنويه اختميرة في توقعاتنا الموسمية لثلاثة أشهر القادمة ماي جوان جويليا، مختلف النماذج العددية تقول أنه درجات الحرارة باش تكون أعلى من المعادلات العادية للفصول للفصل هذا، يعني للأشهر الثلاثة القادمة. فيما يخص التوقعات ما عندناش إشارة واضحة، لكن عموما يعني هذه هي المعلومة اللي نجم نخرج بها في توقعاتنا الموسمية، أي درجة الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي. إن شاء الله ربي يعطينا منطق وإن شاء الله.
1: أمين يا رب. أمين يا رب. أمين يا رب. والله يعطيك الصحة، نشكرك برشا.
3: شكرا على حسن الاستماع.
1: يا عايشك عايشة، نهارك طيب. يلا 7:31 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
0: ميتيو
2: كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، من اكتشفوها على موقعنا عزيزة كوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: صباح الخير ويكاند.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: السبعة 44 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح النور يا صباح الخير وسلمى على كل مستمعينا. يلا خلطة فطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، تحية ليكم في ثاني يوم من شهر ماي، شهر الأبراج الترابية والهوائية، شهر الثور، شهر زيد برج الجوزاء، شهر الفرص الزينة ليكم أنتم بالذات. أول أخبارنا باش تكون للحمل، جيتك فرصة لتحسين وضعية مالية، أما نحبك تكون ذكي في التصرف كما تعودنا بيك. الثور مع بداية شهر ماي، أنتم الأفضل، أنتم الحظ مع احتفاليتكم بأعيد ميلادكم، راهو تعبكم مش باش يضيع،

0: كل خطوة عملتوها باش تعطي ثمارها. إلي جاوزي خليوا ثقتكم في رواحكم أكبر من أي شك. نحبكم تواصلوا بنفس العزيمة. والسرطان الاستقرار اللي تحبوا عليه ما عادش باتي جاي في الطريق، ما زاد لازمكم شوية جرأة في القرارات. الأسد راهو التوازن بين الثبات والتغيير هو سر نجاحكم الفترة الجاية. والعذراء وقايت تخدموا على أهدافكم بطريقة أذكى، هو راهو الطاقة موجودة أما يلزمها توجيه. مش وحدكم عن زيدة برج الميزان، راكم الطاقة. خلينا نقولوا انتوما الحماس، انتوما التوازن اللي ما يطفيش، فما فرصة مهنية جديدة في الطريق. العقرب راهو التواصل هو سر النجاح متاعكم، مثالش راهو كانت عبروا على مشاعركم بوضوح وخلي الصراحة تقرب المسافات. كيف كيف زيدة عن الجدي، هي نصيحة بداية الشهر ماي، انت عملت دي عليك والباقي خليها على ربي، وهو يعرف وقتاش يعطيك الحاجة اللي تفرح قلبك بالضبط. الدلو راهو قلبك مش باش يبقى ديما موجوع وإلا محتار. الحب الصحيح موجود ويمكن توا قريب برشا ليك، يا إما علاقة اللي عندك تتصلح وتولي أعمق، يا إما ربي يبعث لك إنسان يفهمك من غير برشا كمال. ونكملوا خلينا نقولوا يا ميرا، نكملوا مع الحوت، يمكن الأيامات الجاية فما مكالمة، فما مساج، وإلا لقاء صغير يبدل مودك الكل.
1: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: الثلاثاء للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: السبعة الثمانية، مرحبا بكم، يصبح الخير يصبح النور. احنا خلطنا لساعتنا الثالثة، نبداها مع زميلنا اسكندر ابراهيم في سبور اكسبريس، وعنا فقرتنا كرياسيون تونيزيان. نجيو للموزيكا، الفنانة سميرة سعيد غنينا مش حتنازل عنك ابدا. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار، واحنا نرجعو لكم.
0: صباح الخير ويكند. ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل، تحليل فني، تصريحات، كواليس، موفيولا وحوارات، وجديد مش كان الفوت، كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور على موزيك فم. راديو موزيك فم تونس، الأخبار.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المختص في النزاعات الشغلية حافظ العموري يعتبر أن الزيادات الأخيرة في الأجور بالقطاعين العام والخاص إضافة إلى الوظيفة العمومية تعد مقبولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. والعموري يبين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الزيادات المسجلة في القطاع العمومي جاءت أعلى من التوقعات. أما بالنسبة للشركات والمؤسسات المشمولة بالاتفاقيات المشتركة، فقد اعتبر أن الزيادة التي تخصها كانت دون التوقعات، لكنها لم تنخفض عن 5%، وهي نسبة تتماشى مع مستوى التضخم، مما يجعلها في حدود المقبول حسب تقديره. دوليا، جيش الاحتلال الصهيوني يشن 41 هجوما على لبنان، ما أسفر عن مقتل 23 شخصا ضمن عدوان متواصل منذ 2 مارس الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه لا ينوي طلب موافقة الكونغرس لمواصلة أي تحرك عسكري ضد إيران، وذلك بعد انقضاء مهلة 60 يوما التي منحها له الدستور لشن عمليات عسكرية دون الحصول على تفويض من المشرعين. وترامب يبلغ رئاستي مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة بأن الأعمال العدائية في إيران قد انتهت بعد ضغوط مارسها الكونغرس لدفعه إلى طلب تفويض للمضي قدما في النزاع الذي دخل شهره الثالث. أمريكا توافق على مبيعات عسكرية تتجاوز قيمتها الإجمالية 8.6 مليار دولار لحلفاء في الشرق الأوسط، وهم الاحتلال الإسرائيلي وقطر والكويت والإمارات. القوات الجوية الأمريكية تعلن استكمال اختبار طائرة بوينغ 747 أهدتها دولة قطر للرئيس دونالد ترامب، ومن المتوقع أن تظهر للمرة الأولى في هذا الصيف. والقوات الجوية تعلن أن الطائرة استكملت رسميا عمليات التعديل واختبارات الطيران، ويجري حاليا طلاؤها، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تظهر الطائرة هذا الصيف بطلاء جديد بألوان الأحمر والأبيض والأزرق. وأثارت هدية قطر التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات تساؤلات دستورية وأخلاقية عند تسلمها، فضلا عن مخاوف أمنية بشأن استخدام طائرة تبرعت بها دولة أجنبية كطائرة رئاسية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس.

0: مع أريدو الألفين يطلع منها. شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو، طور عالمك.
2: صباح النور، مرحبا بكم. نحكي على الحكام في الرابطة المحترفة الأولى، ونحكي على الجولة 28 فينا نقرب لنهاية الموسم ونهاية البطولة. ديما الحديث على الحكام واختيارات الحكام بالنسبة للإدارة الوطنية للتحكيم. دونك خلنا نحكي على التعيينات بالنسبة للجولة هذه اللي تتلعب بين نهار الأحد غدوة ونهار الاثنين إن شاء الله 4 مايو. نهار الأحد الدفعة الأولى من المقابلات، فيها ماتش النادي الإفريقي الملعب التونسي، نضال الطيف هو الحكم في المقابلة هذه في رادس، وأمير وسيف موجود في الفار، سي اس اس الاولمبي البيجي تحكيم سيف الورتاني، في الفار مجدي بلاغه، مستقبل جيب شبيبه القاروين تحكيم وليد المنصري، وفي الفار خليل جيري، واتحاد بنجردان مع مستقبل سليمان بديس بن صالح هو الحكم، في الفار حسني النيلي. نهار الاثنين كما قلنا دفعة ثانية من مقابلة الجولة هذية، شبيبة العمران في زويتن مع ترجي تحكيم محرز المالكي، في الفار هيثم جيرات، النادي البنزرتي مستقبل مرسى وائل العجنقي، والحكم هو في الموجود في الفار هو خالد جويدر، الاتحاد الرياضي المنستيري مع نجم المتلوي تحكيم صادق السالمي، في الفار أمير العيادي، والترجي الرياضي الجرجيسي استقبل النجم الساحلي نهار الاثنين تحكيم أشرف الحركاتي، في الفار أيمن النصري. الاتحاد المنستيري هيئة الفريق في بلاغ لها البارح على الصفحة الرسمية للاتحاد كانت أكدت أنه الوضعية المالية للفريق ما هيش سهلة، بلغت مرحلة صعبة، والسبب هو تراكم الديون من سنوات قاعدة تراكم الديون هذه، فما مجهودات تقول الهيئة كانت مجهودات كبيرة قامت بها، نجحت في تسوية أكثر من 26 ملف عالق، لكن مازال فما المشاكل المادية. ذلك علاش دعات الهيئة تاع الاتحاد المنستيري جماهير متاحة أنه الدعم الفريق ماديا ومعنويا في أسرع الأجل. بالتركيبة الجديدة للإطار الفني للشبيبة الرياضية القهرمانية، نعرف طارق الجري هو المدرب، نعطيكم التركيبة الكاملة اللي أعلن عليها الفريق. حافظ الهويربي موجود كمدرب مساعد، حاتم العبيدي مدرب مساعد ثاني، سفيان الرويسي مدرب حراس، ونادر الترودي محلل أداء. في الرابطة المحترفة الثانية اليوم تتلعب الدفعة الثانية من مقابلة الجولة 12 إياب بالنسبة للمجموعة الثانية، لكن البارح تلعبت مقابلة المجموعة الأولى. تنعطيكم البرنامج بالنسبة لليوم، نحكي على أهم المقابلات البارح، مقابلة ملحمة مسوسة والرلوي، مقابلة سيناريو مجنون النجم نقوله فيها المقابلة ذي، خلينا نفهم شنو اللي صار بالضبط. الرلوي خارج الميدان في حمام سوسة في بوعلي الأحوار ربح 2-0 حتى لدقيقة 91 قبلها يعني بتقريبا 6 دقائق فما ورقة حمراء أولى بعد ورقة حمراء ثانية، يعني الرلوي حتى من الدقيقة 84 نقص ملاعبي، بعد من دقيقة 89 نقص زوز ملاعبية، ودقيقة 91 قبل الهدف الأول 2-1 للرلوي، بعد من حمام سوسة في 90+7 تقريبا مركز الهدف الثاني هدف التعادل، وفي المقابلة 2-2 بين الزوز فرق محيط قرقنا نادي حمام نلف، التعادل 0-0 بين الزوز فرق زيد، دونك ما تبدلتش الأمور على المستوى الصدارة. حتى تطوين يستغل الفرصة بشكر بأكثر للصدارة، عنده انتصار البارح أمام سبورتينغ بن عروس، دونك 1+3 جديدة لتطوين تخلي في مركز الثالث 48 نقطة، بعيد زوز نقاط على نادي حمام نلف وأمل حمام سوسة. دونك أمل حمام سوسة نادي حمام نلف في مقابلة القمة في الجولة الأخيرة، نادي حمام نلف عنده خيار واحد إلا الانتصار باش يكون موجود في الرابطة المحترفة الأولى ومتصدر المجموعة متاعه يعني، ويكون موجود ما يتعداش على البراج. بالنسبة للأمل حمام سوسة التعادل يكفي، بالنسبة لأمل حمام سوسة شكون موجود في الرابطة المحترفة الأولى، دونك تعادل أو انتصار حمام سوسة يعني مرورها للرابطة الأولى، أو انتصار زد حمام نلف يعني مرور نادي حمام نلف إلى الرابطة المحترفة الأولى. اليوم فما مقابلات من المجموعة الثانية اللي حكيوا على نفس الجولة، جولة 12 إياب مع الأربعة، أريانا مع القوافل، قربة مع جلمة، جندوبة مع المكنين، سيدي بوزيد مع أمل بوشمر، ضيف مع القصرين، ومقابلة القمة بين ملعب الجيبسي وسقية الدير. الملعب الجيبسي الفريق الموجود في المركز الثاني ب51 نقطة، الساقية في المركز الأول الاول ب 52 نقطه بيناتهم نقطه دونك الزوز في رقفة ما بعد حساب الدخر على مستوى الاحترازات وغيره. خلينا على الميدان والترتيب الحالي، ملعب الجيبسي 51 نقطه يواجه ساقيه الدير 52 نقطه، دونك مقابله كبيره تنتظر احباء كره القدم وحباء الرابطه المحترفه الثانيه بدايه من الاربعاء نتاع العشيه. نحكي على ملعبيتنا البرة اللي بيرفورمانس نتاعهم، نبدا بحنبع المجبري اللي دخل في دقيقه 54 البارح في مقابل فريقه بيرلي مع ليدز. ليدز كان ربح 3-1، زاد فما مقابله نتاع ديربي البارح في مصر، ديربي القاهره بين الزمالك والاهلي، وفعل الاهلي 3-0. برمضان كان احتياطي، صيف الجزيري زاد كان احتياطي، وكل فريق وكل لاعب مع فريقه دخل تقريبا في دقيقه 80. برمضان كان احتياطي كما قلنا مع الاهلي دخل في دقيقة 81 بالضبط، وقبله بدقيقة دخل سيف الجزيري في تشكيلة الزمالك المصري. زوج توانسة موجودين زاد في نصف نهائي كأس الأمير في قطر، نحكي على فرجاني ساسي وفريق الغرافة، ربحوا البارح 2-1 ومصلال. فرجاني كان مركز البونتو الثاني وتعدى مع فريقه للدور نصف النهائي، وعيسى العيدوني زاد فريق الوكرة كانوا ربحوا الريان البارح 3-0. أهم المقابلات اليوم في أوروبا، في البريمير ليج أرسنال مع فولان بداية من 35 دقيقة، 8 في الليغا مقابلة أوساسونا وبرشلونة، مقابلة زد لوريون بي جي فريق الطال بيواجه البي جي اليوم بداية من 4 في البطولة الفرنسية، والثمانية نيس فريق العابدي مع لونس مقابلة بنيس لونس. بي جي لوريون نحكيه على بي جي ولونس اللي يلعبوا من أجل البطولة، ما زالوا يتنافسوا من أجل البطولة والصدارة. في السيريا مقابلة جينوفا وتالانتا بداية من 8:15 متاع الليل، ومقابلة الباير ليفركوزن ولايبسيج في البطولة الألمانية بداية من 35 دقيقة. نشر هذه كل الأخبار موجودة على ترواد والفي بوام وزيك فام بوان نت. نخليكم مع ميرا وبقيت لكيب في صباح الخير ويكند.
0: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
1: أريدو طور عالمك.
3: صباح الخير ويكند.

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: 8:26 دقيقة جعنا لكم يسبح النور يسبح الخيرات. يلا خلطنا الموعدنا كرياسيون تونيزيان.
0: كرياسيون تونيزيان.
1: ونرحب بضيفتنا ومنورة الدنيا إمنا القليبي. مرحبا بيك.
2: عيشك وبيك ربي فضلك. صباح الخير ليك ولكل المستمعين. تموزيك.
1: مرحبا يا للا. عيشك إمنا. أنت لا كرياتريس دو لا مارك فاشن دريم.
2: أي
1: يزي لا يزي فاشن لا يجي
2: لا يزي أحلام الموضة.
1: أحلام الموضة لا يزي هي الموضة ما بلتنا تزيد عليها. يا للا مرحبا بيك.
2: عيشك ربي.
1: نلقاه في فاشن دريم
2: نلقاه ما يخص العروسة الكل. من قفة الحمام.
1: أيوة.
2: نلقاو ليكاب دو بان الاستال الحمام مزين.
1: أيه.
2: القبقاب نبدلناه طورناه رجيناه نحاس برشا حاجات زيدا مروحة العروسة لي بوكي دو فلوغ نخدم برشا حاجات تبع العروسة
1: والقفوف زيدا
2: لي كوفان. اي بيان سور.
1: اي انا نقول المستمعين يدخلوا توا على الباج نتاعنا باج موزايك اف ام ولا باج صباح الخير ويكاند باي موزايك اف ام ويتفرجوا في لي كرياسيون اللي نلقاوهم في فاشن دريم. بالحق معناها كي تغزلهم تحسهم يخصوا العروسة ولا ينجم يكونوا حتى هدية للعروسة.
2: هما هدية للعروسة. فما اللي تجي تاخذ كادو تقول بنت خالتي باش تعرس بنت عمتي فما برشا يقولك سيدة باش نهز البرة عندي شكون باش تعرس مثيل
1: يجيلهم
2: حاجة تونسية.
1: باه كيفاش مشيت تصنع هذي ش عملت انت ساعة قبل؟
2: انا عاملة باك ايكونومي
1: ومبعديك
2: هي سالاريان افوار هذا بهذا.
1: اي
2: وبعديك عملت اسيستانت ميديكال.
1: أي.
2: وبعديك غرام تغرمت
1: مغرومة ملي صغيرة.
2: ديما نزيد حاجات في لابستي مثيل في اي حاجة عنا في الدار نحب نزيدها هكا توش متاعي.
1: أي.
2: فهمت نزيد لي بيجو نزيد حاجات هكاكا لين هكا شوية شوية خممت قلت انا بوركوا با ما نمشيش لدومين العرايس باهي مزيان نحبو. أي. نحب توسكي استخاص توسكي نحاس حاجات هكاكا تراديسيونيل.
1: اي
2: بشوية بشوية وبديت. أي. جيت في لي كوفان دو بلاج ومن بعديك بديت نطور فيهم وليت نخدم تاع الحمام وهنا كل مره نطوروا احنا بشويه بشويه.
1: توا انت نغزروا لهم هذوما معناها الخدمه اللي تقدم فيها انت. إيه؟ تخدم فيها بالضبط
2: خدمتي كلها نخدمها انا
1: معناها الخياطه التريزه
2: كل شيء
1: تعملوا انت
2: كل شيء نعملوا انا.
1: ما شاء الله عليك هكا عامله معناها معمل صغير بتيت اتوليه كما نقول.
2: بتيت اتوليه.
1: ايوه. أي.
2: ان شاء الله يا ربي يولي معمل كبير
1: ان شاء الله.
2: كل شيء توا منزلنا
1: ان شاء الله ان شاء الله. توا انت تخدم على الطراز التقليدي شنو اللي زايده فيه على معناها على غيرك خلينا نقولوا احنا اليوم كي نشوفوا مثلا فاشن دريم
2: احنا ديما نعمل لي رشيخ.
1: اي نقول هذه فاشن دريم ماهيش حاجه اخرى.
2: حتى أنا ديما نعمل لي غوشيغ ديما نطور في روحي مثل نخدم لي كوفان كيما هكا بنحاس نزيدهم لي سيمي نعملهم بيرسوناليزي نخدم بالحرق
1: وكل
2: هكاك كل مره نزيدوا حاجه تراديسيونيل.
1: وفما حاجات تدوري تابعين بعضهم انت هكاك تحطهم معناها تاخذ العروسه القبقاب وتاخذ المروحه
2: فما عرايس تحب كل شيء من عندك مثال.
1: أي.
2: حتى من صابون اللي باش تفرقوا على الصبيه تحبوا من عندك انت باش تخلي صابون عادي باش تزينوا باش تخرجوا في حله جديده حاجه جديده.
1: أيوة.
2: تعطيه روح جديده.
1: اي نسألوك احنا توا على الأسواق.
2: اي
1: الأسعار.
2: الأسعار
1: شنو معناها اي من أرخص حاجة حتى لأغلى حاجة
2: يبدأوا من بالنسبة لسيري حمام نحكي واحنا فيه القفة وما تبعها ما تفوتوا كل شيء كامل.
1: أي.
2: يبدأ من 140 دينار وانتي طالع شوية مثلا يوم 180 فما 200 أما فيه برشا حاجات.
1: أي.
2: معاه زيدا نعطيو قبقاب كادو نشجعوا.
1: أيوة.
2: العروسة.
1: أيوة.
2: أي نعطيو دي كادو نعطيو.
1: أي.
2: نعطي مروحة ساعات كادو.
1: أي.
2: كل مرة شنو نبتكر لهم حاجة كادو.
1: أي.
2: المهم يخرجوا فرحان
1: على روحك
2: كذا بيا.
1: اي ما شاء الله. إيه. ان شاء الله ترى بيعطيك
2: كنا نفرحوا العروسه ونفرحوا احنا. إيه. وذاك هو حتى كي نبدا نخدم فيها نبدا فرحانه.
1: إيه.
2: الحاجه كاني نخدم روحي
1: كانك تخدم روحك
2: ساعات نسهر عليها برشا نقعد نخدم.
1: إيه.
2: برشا باش نخرج حاجه مزيانه
1: تقعد تحكي لي مقبله قلت لي وقت اللي خدمت اول قفه نخدم فيها حتى روحي معناها ماهيش حتى البيع.
2: إيه. قعدت نخدم فيها نهار من نهار كامل هذيك ما ننساهاش نحبها برشا القفه هذيك هي بدايتي
1: واول بيعه هكا شكون شري من عندك
2: صاحبتي
1: صاحبتك
2: صاحبتي شجعتني قالت يا فازي امنا
1: تنشري من عندك.
2: أي.
1: محليهم الناس هذوما باهي وين نلقاوك
2: انا موجوده على باج فاشن دريم في. أي. الفيسبوك.
1: أي.
2: في الانستغرام فاشن دريم زيدا وفي. أي. تيك توك فاشن دريم اما اكتيف برشا على الباج فيسبوك
1: على الفيسبوك.
2: أي.
1: ان القليبي نورتنا ان شاء الله موفقه ان شاء الله ناجحه ان شاء الله ديما هكا
2: انا فرحانه برشا اللي تبحذيكم.
1: مرحبا مرحبا مرحبا بك عايشك. يلا 38 دقيقه نرجعوكم
0: كرياسيون تونيزيان. ويكند
3: ما العيد ميلاد عليك يا مايم جي من 2 حتى 3 ماي عادي مي ام جي في الكيسة وشري لو دو 3 بواط دو كونسيرفاسيون كولوكس ب 8990 في عوض 12 دينار و990.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نحس في روحي قاعد نمر بمرحلة صعيبة برشا، ليا مدة قاعد نلوج على روحي ومانيش فاهم شنو نحب بالضبط. ثنيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر. الحاجة هذه خلتني في سيركل متاع تخمام ما يوفيش، وقاعد نتسائل كيفاش نجم نلقى روحي من جديد. هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب سيدة 23 513 ألف، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى. حتى الثلاثة ماي مونوبري تودكم بالفرشك، كيلو نكتارين بثلاثة دينارات وتسعمائة وتسعين مليم أكاو. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات. مونوبري ديما معك.
5: صباح الخير ويكاند.

0: الويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: 58 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار. نسلموا على كل مستمعينا أينما كنتم أعزائي. توقفوا الكهرباء أقولكم بطريق السلامة كنكم في الدار. إن شاء الله نهاركم طيب, نهاركم أسعد الأيام. الناس الكل نسلموا عليهم في المرشي في البلايس الكل نسلموا عليكم, وزاد نسلموا برشا برشا برشا على مواطنينا بالخارج. نعرفوا اللي برشا يستمعوا فينا ومعناها أوفياء لصباح الخير ويكاند وللأولى مزيكة فام. أي سيدي ساعتنا جاية عنا فيها نقطة قانونية مع الأستاذ الحسين لقر, معنا فيها زادة موعدنا مع أصواتكم نسمعها في صندوق عجب. ديما ديما ديما نفكر في النومرو 71 113 013. كلمونا وإحنا نوصل لكم أصواتكم. الدنيا ربيع تغنيها الفنانة الجميلة الراحلة سعاد حسني, ونبدأ بها ساعتنا الرابعة. إن شاء الله نهاركم طيب, نهاركم أسعد أيام. خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
2: لي زيبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم ال25 ويحطوا على ذمتكم حتى ل 3 ماي 3 ياغورت اروماتيزي ياب بدينار 650, وتزيد تاخذ 3 اخرين بلاش بالكارت وفا متاعك.

0: 100% Tunisie, كله سيريال et riche en fibres. Biscuits 0% sucre et sans huile de palme, أما يتقرمش وبنين. صغير ولا كبير مع بسكويت كامبي.
1: ديما إين كامبي هيلثين.
2: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده زواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو
3: حتى السبعتاش ماي ليسيف ليكيد ليلا 2 لتر ب 21 دينار و 990 مليم ومعاه الثاني بلاش في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات والكادوات
4: مونوبري ديما معك
5: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
6: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري التوقعات الفصلية بالنسبة للفترة ماي جوان جويليا تشير إلى تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية العادية على كامل أنحاء البلاد وفق نشرة التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي يعتبر أن قيمة الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص بعنوان 2026/27/28 والصادرة بالرائد الرسمي غير كافية لمجابهة تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار معرض تونس الدولي للكتاب يختتم يوم الغد الأحد ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الإندونيسية دوليا استشهاد 8 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات جنوبية لبنان منذ فجر اليوم السبت رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعتبر أن حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين قد يكون مبررا في بعض الحالات لا سيما عند رفع شعارات تدعو إلى انتفاضة يأتي ذلك في أعقاب طعن يهوديين في هجوم شهدته لندن يوم الأربعاء الماضي البنتاغون يعتبر أن وزير الدفاع قد أمر بسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا خلال عام ما يمثل 15% من القوات الأمريكية المتمركزة في الدولة الأوروبية وجاء الإعلان بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق بسحب قواته من ألمانيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي وسط خلاف مع مستشارها بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية الأمريكية تعلن أن الممثلين الذين يتم توليدهم بواسطة الذكاء الاصطناعي مستبعدون من الترشح لجائزة الأوسكار وذلك في إطار حملة للحد من استخدام هذه التقنية في السينما وتشمل القواعد الجديدة أن يكون الممثل إنسانا حقيقيا وليس نسخة مولدة بالذكاء الاصطناعي كي يصبح مؤهلا لنيل أرفع جوائز عالم السينما كما تشترط أيضا أن تكون السيناريوهات من تأليف شخص حقيقي وليس برنامجا آليا نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند
5: الأولى في تونس
7: صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من الستة للنصف نهار صباح الخير ويكاند

0: خد شمس وهوى على مية بلا نوى بلا عيب بلا مر
1: بلا مر
0: والدنيا ربيع والجو بديع قفل لي على كل

0: Land.
1: Publicité. ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. من 2 حتى 3 ماي عدي ماي ام جي في الكيسة واشري لو دو 3 بواط دو كونسيرفاسيون كولوكس ب 8990 في عوض 12 دينار و990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، مش لحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
0: ويكند
4: قلو بسأل شو بدك وانا دوخن الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: التسعة وثنين وعشرين دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار. يلا اخلطنا الموعدنا نقطة قانونية.
0: نقطة قانونية
1: ومنورنا ومنور الدنيا الأستاذ الحسين لقرم عدل الإشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. منور الدنيا
2: تونس كل منورة. صباح الخيرات والورود.
1: ربي فضلك. مرحبا بيك.
2: يعيشك ربي فضلك.
1: سؤال اليوم جاي من عند مستمع. قال الوالد كي كان حي دونك ربي يرحمه. قال جيت باش نشري أرض مع مرتي ونشري أرض وبشوية بشوية ناخذ قرض ونبني ودار. قالوا عليه هاو عندي أنا يعني عندي الهواء يجبني عليه فوقي وانتي خير وكل شيء وهكا نقعد مع بعضنا عائلة كاملة. فقال أنا معناها بنيت الدار وحتى صلحت حاجات في دار الوالد اللوطة والمدخل يعني صرفت معناها بالكدي والدار ذيك. الوالد ربي هز أمانته فقال خويتي جاي وقالوا لي ليه راهو الدار ذي ماهيش دارك دار الجميع. فقال معنانا كيفاه يعني هذا والدي قال ويعرف وخواتي وراوني نبكي نبكي هو بسم الله عليه راوني نبني. فقال معناها سخفني انا مسكين
2: مش فيه يبكي بعد مسكين
1: هو سخفني بالحق أيه. معناها خاطر قال انا ما نصرفت فلوسي وشقى عمري وحتى معناها انجاجمون هو ومرته وفلوسهم وكل بعد قال كلير انا نقسمه معاكم. كيفاه هذه توا الحكايه
2: والله موضوع هام وهام جدا هذايا
1: أيه.
2: علاش تو بدا المراه خذاها واكيد عمره اشتراك في الاملاك بين بعضهم
1: أيه.
2: والقانون يقول كي يشريوا حاجه بعد الزواج مع بعضهم نتاعهم الاثنين
1: اي
2: دونك هما في بينهم يشريوا معناها قطعه ارض يبيعوها بعضهم بشري بصوره اليه ملكهم الاثنين. ابوها قالوا بتات الرجل كبير قالوا انا نحب نسكن وحدي لوطا اجى ابني فوق داري غاديكا وموت ونسني على مرض على كذا تقعد بحذايا
1: هذا هو اي
2: والحكايه هذه دارجه برشا في المجتمعات التونسيه. عندنا قيم تاع ديما البو هو الكل والام هي الكل ونزوروا بعضنا وغيره دونك هو بالطبيعه ما يجمش ما يرضى الله الا برضا الوالدين دونك من باب هذاك مشى هو استغل الطاق الاول تاع العائله نتاعو الطابق الاول تاع الدار مشى بناء عقار هو وزوجته. أول حاجة صحيكت أنا في الوضعية هذه زوجته بدما هو بناء فوق ضربوه وابوه كمش عمل له هيبة معاش عنده حق حتى حقنا فك العقار ذاك برغم هي بسيام فيه العقار ذاك خاطر القانون يقول لك تعمل اشتراك في الأملاك كتجيك حاجة ما عند بوك بالهيبة ولا بالإرث ولا بالوصية
1: أي.
2: دوك بالنسبة للزوجة اللي عمل اشتراك في الأملاك ودفعت هي فلوس بتملي فوق ضرب حموها مع رجلها حتى كان بناها رجلها وسي بوزون بو كتب له باسمه هو
1: اي
2: المراه ما عندهاش حق فيها هذيك باعتبار انها جايه للزوجه بموجب الهبه والهبه مستثنيات والهبه مستثنيات من الاشتراك في الاملاك الهبه الوراثيه والارث اذا كان الاشتراك تو كور به نمشيو نقدموا قدام شويه
1: نزيدوا نغرقوا الحقيقه أي.
2: الراجل بتبيع حاجه بها برشا بنيه فوق دربوه مرته شاريه نتاعها تحط فيها في الدار الفوقانيه الراجل شريته في الدار الفوقانيه خذوا قروضات مباشره من بعضهم بنيوا الدار حشم من بو يقولوا بابا كتب لي دار باسمي يحشموا ثم الحشم معنا الحشمه في مواطن الشعب التونسي نحشم
1: خاطر كي تجي تقول لوالدك هكا كانك تقول له راهو
2: معناها لطف كان يستعجل الامر قبل اوانه معناها
1: في لطفي بالحق حاجه ما نجموهاش الحمد لله هو اللي
2: يجي تك على امه تقول يا امي بابا قول بابا ديما لهم حطوها ديما افوي مع البو
1: يقولوا هكا
2: هاي ديما لهم توسطنا بين احنا وبابا كما نقول يا امي انا بنيت ومدام بنيت معايا قول بابا كذا كذا تقول لي عيب ولدي كيفاش بوك نقول له كتب لك وهو مازال حي خواتك شنو باش يقولوا دونك لقى روحه انجاجي يسكن في الدار هذيك جات على كل الاسف الناس الكل توفى البو وخلى الامر على ما هو عليه بمعنى خاطر في القانون التونسي حسب مجله الحقوق العينيه التونسيه مالك الارض هو مالك ما فوقها وما تحتها
1: اي
2: تبليش نتيحات صحاب فوق الدار تقعد ديما باسم البو
1: تقعد ديما باسم البو
2: يعطيك الصحه دوم توفى بو
1: معناه هما عندهم الحق فهمتك
2: تو دوم توفى بو الورثه باش يثبتوا انهم ورثه كيف شعلوا حجه وفيات باش يعمل حكم الناحيه بتبيعته باش يشيو ذيك العقار في رسم عقاري بيسموه في دفتر الخانه حجه الوفاه باش يخرج الورثه الكل سواسيه اي كومبريز سيدي البناء الفوق عباره ما بناه حتى شيء
1: باش يقسموا معاه
2: باش يقسموا معاه عباره اللي بناه هو يتعلق بموضوع ارث الجميع يقول لهم هو هاو بابا قال لي ابني هي بابا كتب لك هيبه ما كتب لكش
1: أيه.
2: عندك ورقه تثبت لي انت بابا رخص لك وحتى كان عنده معلم راهو يقول لك لا احنا بدا حاجه مش مكتوبه الوثيقه معناها الثقه في الوثيقه هي بتبيعتها
1: يعني حتى كان البو يدور ويحكي ويقول هذاك مثلا العليم تاع ولدي وكل
2: يعطيك الصحه
1: خاطر هو قراه من الناس الكل تعرف يعني
2: الناس الكل تعرف
1: بابا يحكي ويقول هذاك العليم تاع ولدي
2: انا من هذا المنبر وفي الحالات اللي ما زلت تعيش في نفس الوضعيه بكل رفق يا اباء معناها كان اولادكم بناوا فوقكم اكتبوا لهم في قائم حياتكم
1: ايوه
2: طبق اللي بناوا هما باش ما تصيرش مشاكل بين الاولاد
1: أيوة.
2: لما بناه هو برزقه هو بفلوسه هو اكتبوا له متوب بدمك انت على خير الحياة ربي توفي في عمرك.
1: أي.
2: على الاقل نوقف النزيف تاع المشاكل هذه,
1: خليهمش يتعاركوا,
2: خليهمش يتعاركوا مره جايه على خاطر الولد تو بالقانون كي يكتب له ابوه مثلا سيبوزون ابوه كتب له الطابق الاول كيما امور مريقل عمل له هبه كي توفى البو الطابق الارضي باش يورثوه الناس الكل اي كومبري الولد هذاك اللي بنى الفوق
1: باش يجي ياخو
2: فرض الشرعي خذاك بنى بفلوسه هو. أيوة. خاطر كي باش يبني ارض لبرا باش يكون نتاعو وحده وكي باش يجي مع خواته باش يورث الدار ذيك مع خواته.
1: فهمتك.
2: سي تان بلوس هذاك عملوا هو خواته باش يقولوا يقول لك انت بديت فوق دار بابا استعملت معناها جزء من مساحه تاع دار بابا.
1: أي.
2: كيفاش انت تاخذ ورث وفي نفس الوقت تزيد معناها تاخذ فوقاني. كل واحد جي تشوف من وجهه النظر نتاعو تلقاه يحاول يقنع لكن هذه امور معناها واقعيه معناها اذا كان بوه قال ابني الفوقي يزم بوه يكتب له باسمه هو واذا كان هو بإرادته هو بعد كي يقسمه يقول انا مش ناخذ معكم لوطه
1: تزيد ادبي
2: تزيد ادبي يقول انا ما اخذش معكم لوطه باعتبار خذيت فوقاني.
1: أي.
2: وكل شيء يتم بالرضا بين اطراف الكل.
1: اي
2: معناها الحل موجود كي ثم تفاهم بين العائله وثم معناها لحمه واحده بين العائله. نقطه اخرى اذا كان الولد بني الفوق وبتبيعها وكبني ساعات يجيب بني يجيب يشري مواد بناء يشري كذا يحاول يلم الفاتورات ويحاول حتى البناء اللي بناله يعطيه يعمل شهادة عن سادة عدول الشهاد اللي هو بناله ويقول شكون يخلص فيه بالفلوس نتاعه وشكون يحاسب فيه وشكون يقف على الشانتي على الاقل هذيك تسمى بداية حجة حتى في القانون اذا كان السيد اثبت انه بناه هو برزقه هو
1: أي.
2: وغيره ثم بين الحسن نية خاصة ثم الشهود يشهدوا اللي بوه قالوا ابني.
1: أي.
2: دونك هو باش يحاول يلم الحجج اللي من شأنها تخليه هو باش يتملك بالفوقاني.
1: أي.
2: مش ما يتملك بالفوقاني ينجموا الورثة عندهم خيار يعطيوه قيمة البناءات
1: أي.
2: وقيمة اليد. أي. العاملة أكهو غير مش إذا كان بناها بقيمة 20 مليون مش في كل اليوم تعمل 50 مليون شفتي وك جوست قيمة البناءات وقيمة يد العاملة إذا كانوا ذوما معناها والقانون ينجم يمشي معاه في الحالة هذه إذا كان أثبت اللي هو بناها من رزقه الخاص. أي. وأنا حسن نية أما واحد يجي عن سوء نية يلقى عند أرض بوه معناها يعيشوا البرة في الخارج ومشي بناها فوقها وجماعة كل ما في بالهمش بعد قال لهم انا سايب بنيت وذي نتاع عيانه هذيك بتبيعها بالقانون باش يحاسب القانون.
1: أي.
2: باعتبار انه العقار باسم المورث باسم المورث اذا من حق جميع الورثه. مش معقول انت تبني حجرتين الفوق وتقول لا هذيك نتاع عيانه وغيره من غير حتى اذن مسبق. اذا ثم سيء النيه وحسن النيه. نرجع مازالت الحقوق العالية التونسية فصل 36 منها ينظم الحالات هذه تاع الالتصاق نتاع البني فوق ارض الغير وغيره. راه انت كي تبني بير في الارض تحت الارض مش تقول راه بير تاع عيانه البير هو مالك الارض كي تبني الفوق مش تقول فوق تعينة هذاك مالك الأرض. إذا مالك الأرض هو مالك جميع العقار بما حمل. أنا من النقطة هذه هي نقطة مهمة برشا اللي تمطرحها اليوم الصباح بربي بالنسبة للأباء والأمهات راهو كان ولادكم حبيتوهم يعيشوا بحذاكم وينسوكم ويقعدوا بحذاكم وانتم ثم دفع عائلة بين بعضكم.
1: أي.
2: وهو مشيكنا الحشارية متاعوا بناه بها الفوق. هو وزوجته معناها أعطيهم أعطيهم اكتبوا له باسمه هو باش حتى هي بتراقب عمله معناها يتمتع بها بعد عمر طويل باش أموه بعد عمر طويل ما يقعدوش مشاكل مع خواته خاطر الرزق راهو يقرب في العائلات والرزق راهو يفرق في عائلات ويتصور يسكن في نفس المحل ونفس العقار وكل العلاقات متشنجه من الاول معاش ثم انطونت بين العائله
1: يتفرقوا
2: وهو مسكين كان يبني ارض وحده وهو مرته وكانت هي عامله اشتراك في الملك معاه وكانت باش تملك الشطر بصوره اليه ومشيت سمعت مراه مطيعه سمعت كلام رجلها قالت ما يسيرش مرضى الله كي الله يرحمه نجيب خطاب الى بيضاء الوالدين هكا ولا مش بنيت معاها على حسن نيه وبعد تلقى روحها هي في مشاكل مع رجل اللي هو تقولك انت فلوسي ضيعتي لي انت تنجم تطلقوا هي ديجا وقتها والحبوش تضيق راه بتبيعتنا.
1: أي.
2: وكيف كيف الراجل باش يلقى روحه بين امه وبين زوجته وبين اخواته دونك باش تدمر العائله كل على اساس من حاجات منطلقه كان مش مريق البلاد هو ربي سبحانه وتعالى يقول لك ثم حاجه تكتبوا ببعضكم تكتبوا توثقوا مش تخليهم سايبه كيكة بالكلمه.
1: أي.
2: بالكلمه مع كل اسف ما تقضي حتى شيء معناها واذا كان يجي القانون تولي المكتوب هو اللي يفصل في الموضوع
1: هو اللي يفصل في الموضوع هذا هو
2: تقولوا لولادكم كان نبنيو فوق وخليهم الناس كل تعيش في سلام كما يقولوا
1: ربي يفضلك. نشكرك برشا الاستاذ حسين نجرم عدل الاشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئه عدول الاشهاد تنورنا موعدنا ديما الفلقيت هذيا كل نهار سبت
2: ان شاء الله
1: مرحبا بك يلا نرجعوا لكم
0: نقطه قانونيه صباح الخير ويكاند
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
4: ايش جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا
0: صباح الخير ويكند

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
1: التسعة وتسعة واربعين دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح الأنوار. كلمتونا على 71-113-013. يلا نسمع أصواتكم توا في صندوق عجب.
0: صندوق عجب.
2: أخير صندوق عجب بحقير مزيف لكلكم. محليكم نحبكم برشا. ميرا محليك بربي نداء لكل إنسان يحب يجي للحمامات. أما بربي كي تدخلوا تحوصوا في المدينة العتيقة بربي لا تلوحوا لا بابي مشوار لا حقية غرض لا دبوزة ما فارغة. والله توا كنت ندور في وسط المدينة العتيقة في المحابس اللي السكين حاكينهم يزينوا بهم حاكين دي بابي مشوار ويا غرض ودبابز وكل. راهو مش معقول راهو مش معقول. حافظوا على نظافة المدينة يعيشكم ويفضلكم.
3: بربي أنا مواطنة من جهة قصر السعيد حي السعيد في منوبة نوبة الوسطى. بربي نداء البلد اللي ديت منوبة الله يخليكم ويقولوا لها رانا مع الناس حتى حويات الفضلات زندان وتمشي خطوة خطوتين تلقى فضلات تلقى الحاويات وجدد البرقدة واحد مهيك يعني فيه ممكن ألف ساكن وما فيما حتى حاوي المسخر وبعد يقولوا اليوم يقولوا كيفاش مسخ قاعد ملوح وكيفاش الزندان وكيفاش معناتها القطاع مش معقول. على الأقل في كل حومة يعني حاوية يا رسول الله معناتها توا تطالب المواطن باش معناتها ما مسخش من هكا ما تحطوش حتى حاوية. الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم. معناتها هذا نداء عاجل اللي حي سعيد من نوبة الوسطى توا فيه وتوا كما قلت ناموس وكل شيء. الله يهديكم اعملوا لنا حاويات خلينا نقوموا نحطوا في بالنا مرة كبيرة باش تمشي زوز كيلومتر باش تحطوا في بالنا يا رسول الله ولا مريضة مش معقول.
4: صندوق عجب لي أنا مواطن من الكبارية نسكن في الكبارية بالله وبالتحديد نسكن شارة البلدية والقبابة مقابل البلدية والقبابة متاع الكبارية. هل يعقل أنه كياس حيلول يا رسول الله كله محفر يا رسول الله والتاكسيات كتجي خارجة من كياس حيلول في اتجاه الكيوسك الشيرة متاع الكيوسك هذيك متاع الدخلة متاع الوتوروت هذيك كلها محفرة يا رسول الله. يعني سائقي سيارات الأجرة التاكسي والله متعذبين متعذبين حبيب شو مسكين عجلة ب500,000 تنقبله مسكين فهمتش سيخي سيارش أجرة سيخي سيارش أجرة تاكسي والله متعذبين مسكين متعذبين حتى تجي تطلع معها تقول له وصلني البن عروس يقول لك ليه ما تدخلش من الوتوروت مغاد فهمتني. هل يعقل أنه الكيس كله محفر كحي النور والدخلة متاع الكيوسك حي النور هل يعقل ندعي لرئيس بلدية الكبارية مشيت لينا بكيسات وشكرا بارك الله فيك.
0: صندوق عجب.

0: 100% تونسي كله سيريال ريش ان فيبر بسكوي 0% سكر و 108 بالم اما يتقرمش وبنين صغير ولا كبير مع بسكوي كامبي
1: ديما ان كامبي هيفين.
2: القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباس وزادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا اوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فتره الحج. اوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
3: نهار 2 ماي مونوبري تويتكم بالفرشك كيلو طماطم الانجي بزوز دينارات و450 مليم اكاو في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفالي بالبروموات
4: مونوبري ديما معك.
5: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزير الشؤون الاجتماعية يعتبر أن صدور الأمور الترتيبية المتعلقة بزيادة في الأجور يعتبر من الثوابت الأساسية في سياسة الدولة الاجتماعية، وتمتد هذه الزيادة على 3 سنوات بنسق يسمح بمواكبة تطور مستوى المعيشة في تونس حسب تقديره. الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما سجنية متراوحة بين 20 و31 سنة مع خطايا مالية تجاوزت 400,000 دينار في حق عناصر شبكة دولية مختصة في توريد وترويج المخدرات. وتعود أطوار القضية إلى اشتباه الوحدات الديوانية بميناء حلق الويد في سيارة مهاجر تونسي مقيم في الخارج فور وصوله من رحلة بحرية، وبإخضاع المركبة للتفتيش الدقيق عبر جهاز سكانير تم الكشف عن مخابئ سرية داخل الأبواب والعجلة الاحتياطية. فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة تتمكن على امتداد شهر أفريل المنقضي من تنفيذ 138 زيارة مراقبة صحية لمحلات بيع المواد الغذائية سريعة التعفن ومحلات بيع وتحويل الأعلاف الحيوانية، ما أفضى إلى حجز 379 كيلوغرام من المواد الاستهلاكية الفاسدة أغلبها من لحوم الدواجن. دوليا، وزير الدفاع الألماني يقول ردا على الأعلان عن خطط لسحب 5,000 جندي أمريكي من ألمانيا إن على الأوروبيين الاضطلاع بدور أكبر فيما يتعلق بأمنهم. وكان البنتاغون قد أعلن أمس أن وزير الحرب الأمريكي قد أمر بسحب نحو 5,000 جندي من ألمانيا خلال السنة، ما يمثل قرابة 15% من القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا. الخارجية الأمريكية توافق على بيع منظومة القيادة القتالية المتكاملة ABCS ومعدات ذات سلة إلى دولة الكويت بقيمة تقديرية تبلغ 2.5 مليار دولار. قاض اتحادي يمنع إدارة الرئيس الأمريكي من المضي قدما في الأسبوع المقبل في خطتها لإنهاء وضع الحماية القانونية المؤقتة الذي يسمح لأكثر من 2,800 شخص من دولة اليمن بالبقاء والعمل في الولايات المتحدة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في صباح الخير ويكاند.
5: الأولى في تونس.
7: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت وحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، تحية ليكم في ثاني يوم من شهر ماي، شهر الأبراج الترابية والهوائية، شهر الثور، شهر زيدة برج الجوزاء، شهر الفرص الزينة ليكم أنتم بالذات. أول أخبارنا باش تكون للحمل، جيتك فرصة لتحسين وضعية مالية، أما نحبك تكون ذكي في التصرف كما تعودنا بيك. الثور مع بداية شهر ماي، أنتم الأفضل، أنتم الحظ مع احتفالاتكم بأعيد ميلادكم، راهو تعبكم مش باش يضيع، كل خطوة عملتوها باش تعطي ثمارها. الجوزاء خليوا ثقتكم في رواحكم اكبر من اي شك، نحبكم تواصلوا بنفس العزيمه. والسرطان الاستقرار اللي تحبوا عليه ما عادش باطي، جاي في الطريق، ما زاد لازمكم شويه جراه في القرارات. الاسد راهو التوازن بين الثبات والتغيير هو سر نجاحكم الفتره الجايه. والعذراء قايت تخدموا على اهدافكم بطريقه اذكى، هو راهو الطاقه موجوده اما يلزمها توجيه. مش وحدكم عن زيد برج الميزان، راكم طاقة. خلينا نقولوا انتم الحماس، انتم التوازن اللي ما يطفيش، فما فرصة مهنية جديدة في الطريق. العقرب راهو التواصل هو سر النجاح متاعكم، مثالش راهو كانت عبروا على مشاعركم بوضوح وخلي الصراحة تقرب المسافات. كيف كيف زيدة عن الجدي، هي نصيحة بداية الشهر ماي، انت عملت اللي عليك والباقي خليها على ربي، وهو يعرف وقتاش يعطيك الحاجة اللي تفرح قلبك بالضبط. الدلو راهو قلبك مش باش يبقى ديما موجوع وإلا محتار، الحب الصحيح موجود ويمكن توا قريب برشا ليك، يا إما علاقة اللي عندك تتصلح وتولي أعمق، يا إما رب يبعث لك إنسان يفهمك من غير برشا كمال. ونكملوا خلينا نقولوا يا ميرا، نكملوا مع الحوت، يمكن الأيامات الجاية فما مكالمة، فما مساج، وإلا لقاء صغير يبدل مودك الكل.
1: صباح الخير ويكند ما بيناتنا، نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نحس في روحي قاعد نمر بمرحلة صعيبة برشا، ليا مدة قاعد نلوج على روحي ومانيش فاهم شنو نحب بالضبط، ثنيتي ماهيش واضحة، ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر. الحاجة هذه خلتني في سيركل متاع تخمام ما يوفيش، وقاعد نتسائل كيفاش نجم نلقى روحي من جديد. هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا، نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى. Toujours plus proche de vous.
3: Les hypermarchés Carrefour يحتفلوا بعيد ميلادهم ال 25 ويحطوا على ذمتكم حتى ل 3 ماي 3 ياغورت أروماتيزي ياب بدينار 650، وتزيد تاخذ 3 أخرين بلاش بالكارت وفا متاعك.
4: أكبر تظاهرة رياضية في بنزرت، سمي ماراثون دو بيزيرت في دورته الثانية، نهار الأحد 10 ماي بداية من الساعة 8 صباحا، وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم، 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات، 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت، بمساهمة ام جي موتورز، مولان دور، فيجيك ايرو تونيزي، اس في ار، سوسيتي رايان، وموزايك اف ام.

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: اخلطنا الوقت الاحتفالات والربح والعيد ميلادات. كارفور يحتفل بعيد ميلاده 25 والاحتفالات بدت نهار 15 افريل تقعد حتى نهار 10 ماي 2026. برشا دليل وفما ديزوفر تلقاهم في كارفور المرسى, كارفور مول اوف سوس وكارفور مول اوف سفاكس. عندكم دو كتالوج فيهم اعز البروموات. كتالوج بدا نهار الاربعاء 15 افريل وفي نهار 26 افريل, وكتالوج واحد اخر بدا نهار 27 افريل ويوفى نهار 10 ماي, معناها ان شاء الله الجمعة الجاية. بمناسبة العيد ميلاد هذايا عندنا كتالوج فيه ديزوفر سبيسيال انيفيرسير, تلقاو فيهم ديزوفر خارقين للعادة, وكل يوم فما اون اوفر اكسيبسيونيل اللي تلقاوها على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. يلا بالنسبة للاوفر نتاع اليوم السبت 2 ماي 2026, عندكم الياغورت اروماتيزي ياب البو فيه 100 غرام ب 550 فرانك. كي تاخذ 3 كعبات ياغورت تزيد عليهم 3 بلاش, وبقداه بدينار و 650 في عوض 3300 بتبيعها هذية كي تستعمل الكارت وفي. والفرحة والكادوات ديما حاضرين في برنامجنا يفرحوا سعيد وإلا سعيدة الحظ. احنا اليوم معانا سي جمال الحكيري. صباح النور.
2: صباح النور,
1: مرحبا بيك.
2: يا عايشك, صباح النور, شنوكم؟
1: الحمد لله. منين تكلم فينا سي جمال؟
2: بنزر تحديدا منزل بورقيبة.
1: يا سيدي مرحبا بيكم, نسلموا على كل اهالينا في منزل بورقيبة وفي بنزرت. احكي لي شعملت سي جمال, ساعه مشيت انت كارفور؟
2: بيان سور.
1: اي شعملت؟
2: مشيت دخلنا ادخلت للقرى حطيت لي دوني نتاعي الكل وعملت الفاليداسيون.
1: ايوه احكي لي شويه على روحك, انت تخدم في الدنيا؟
2: انا ارشيتك.
1: اي وعندك صغيرات؟
2: عندي زوج صغيرات.
1: ربي فضلهم لك. مالا نحب أقول لك اللي أنت كي شاركت اسمك خرج في القرعة وربحت 5 ملايين من عند كارفور.
2: شكرا.
1: بون داشا, إن شاء الله مبروكين عليك وربي يفرحك ويعطيك كل ما تتمنى.
2: مرسي مرسي كارفور ومرسي لكم أنتم كل موزاي كافير ونعيشكم. شكرا.
1: يا عايشك يا سيدي, إن شاء الله مبروكين عليك. حتى أنتم زادة امشيوا لمجازن كارفور وعديوا لكارت دي فيداليتي وفي, متحبش عليها راهي تخطف كيما خطفت السي جمال, ومعناها عنا برشا رابحين تعديوا على موزاي كافير ربحوا زادة ان بون داشا قيمته 5 ملايين. شتعملوا؟ تعديوا الكارت وفي على بورن الموجودين في المجازن كارفور المرسى, كارفور مول اوف سوس وكارفور مول اوف سفاكس, تدخلوا في القرعة وتربحوا ان بون داشا كيما قلنا قيمته 5 ملايين كادو بمناسبة عيد ميلاد كارفور 25.

0: عنفك حياتيني حلوة.
1: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
0: أعرف اللي ياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو، أما اليوم جيت شهي حلوة.
1: إيش قولك في ديليس ميكس؟
2: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوغي، فيها منفعة ياغورت ديليس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة، ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
3: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
2: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف النهار. صباح الخير ويكاند.
1: العشرة واربعة وثلاثين دقيقة. يلا خلطنا لفقرتنا نوتري بلوس.
0: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
1: يا أمور أصبح الخير.
2: بونجور.
1: صباح
2: الورد. صباح الفل عزيزتي.
1: منورة الدنيا.
2: عايشك منورة فيك.
1: قلت لي اليوم مش نحكيو على الكولاجين.
2: أي.
1: هو تو قبل الصيف برشا هكا. نسي تحبوا.
2: ونعمل
1: كولاجين. ورجال زي ما نتلهيش بيه بالحق.
2: ميلا.
1: نتلهي بوجهي ونتلهي بالبوم تاعي. داخلين على فصل الصيف. الدنيا سخونة برشا.
2: صحيح.
1: واحد نجم البو حتى تتعب.
2: أي.
1: فقلت يراه الكولاجين.
2: أي.
1: فما حلول. نجم نعملوه وحدنا في الدار.
2: صحيح. دونك الكولاجين هو بروتين يساهم في المرونة متاع الجلد متاعنا ومهم برشا للعظم للمفاصل للكارتيلاج والمدة الأخرى ولا كما تخلف التندنس.
1: صحيح.
2: دونك ولي كومبليمون اليمنتير ولا ويعتمدوا على الكولاجين ولي يقول لك ناخذ كولاجين كيفاش بودخ حرابش ولي يجيب من برا ولي حاسيل وما نحكي لك شو اللي يشري بالغالي واللي يشري بالرخيص. وهالكولاجين اللي راهو الجسم ما يخزنوش معناتها يلزم نستهلكوه بصفة يومية خلينا نقولوا على قليلة نحكيوا على مرتين ثلاثة في الجمعة ولكن يلزم تستهلكوا على طول.
1: ايش
2: معناتها؟ معناتها انك تاخو كومبليمون تاع كولاجين تستعملوا شهر وبعد ما عادش تستعملوا هو سيبيان هك الشهر هذاك راك امورك واضحة. اما وكاهو في الموضوع غاديك معناتها الشهر اللي بعد واللي بعد بعد بعد وراه ما عندكش الكومبليمون تاع الكولاجين في بدنك
1: معناها لازم تاخذو
2: كي
1: الفيتامين
2: سي حتى سي هكا سي ماك خديتو تنشط محلي
1: تمشي على روحك
2: ما خديتوش مشي على روحو.
1: اي
2: دونك هذي علاش نحكي فيها ماهوش مثلا كيما مثلا كي تاخذ الفيغ الحديد ولا الفيتامين دي لا البدن يعمل الغزيرف نتاعو. دونك تاخذوا فترة وفي الموضوع مشي على روحه حسب حاجيات جسمك باش تاخذوا. نحن ما عندناش تحليل نقيسوا بيه قداش عندنا كولاجين في بدننا باش تعرف انت قداش يلزمك كولاجين ولا قداش يلزمك فيتامين سي. لا الكولاجين حاجة تدخل تعرف كي نقولوا كولاجين نقولوا شعر وجلده والركبه ومعناتها حاجه ياسر مهمه. الناس اللي تقول لك نحب البوم تاعي تقعد مزيانه وما نحبش يبانوا لي غيد وما نحبش نعمل حتى زريقه وما نحب حتى حاجه شيميك ونحب نقعد نستعمل حاجات الطبيعيه اللي موجوده. دونك هالكولاجين اللي هو يحبوه انسى رجال من 25 عام يبدا ينقص كل عام تقريبا 1% طبيعيا راه طبيعيا في الجسم نتاعنا ينقص. توا اللي باش نحكيه اليوم وين نلقاو هالكولاجين وين النجم نلقاو الكولاجين في ماكلتنا نتاع كل يوم ما غير ما نستحقوا حتى مكمل واحد اخر. الوغ باش نحكي على حاجتين مهمين. الحاجه الاولى باش نحكيو على السردينه.
1: اي
2: باهي مش السردينه اللي فيها الكولاجين. سردينه وتعرفوني قديش نشجع على السردينه واللي هي فيها برشا أوميغا 3 ونقولكم رانا نحنا شعب السردينة راهو بلدان البحر الأبيض المتوسط مكلتهم تتركز على البحر سورتو على السردينة ولا. لكن ونشجع زيدة خنزيد هالجملة مسيش نعاودها نشجع ديما على الحوت الصغير أكثر من الحوت الكبير. الحوت قد ما تعيش أقل راهي ديما تكون أقل مضر ولا. دونك لكن اليوم باش نحكيو على هك الشوكة الدخلانية متاع السردينة. فهمت؟ لغيت سنترال هك العمود الفقري متاع السردينة اللي وانا صغيرة ماشي في بالي كي ناكل السردينة بشوكتها نبدا حاشمة حاشمة بها عرفت
1: كي
2: نحس فيها عاملة تعجبني تعجبني تقول لي حاجه بنينه. وحتى في السردينه كونسيرف لي بواط اللي هي بيتها نافعه نلقاو هك الشوكه زاده تبدا في وسطها. عمري ما كنت نحيها معناتها اما وانا صغيره نخسي باللي هي حاجه ما تجيش. الحمد لله يا ربي اكتشفت
1: اللي هي تتاكل.
2: اي هذاك الكارتيلاج ليتو الكارتيلاج ذيك الكشوك هذيك اللي هي غنيه بالكولاج الغضروف نقولوا بالعربي. الظروف وين نلقاوها؟ في الركبة في الخشم في الوذنين. تعرف يقولك واحد عندي والله الكارتيلاج والغضروف متاعي فيه مشكل ضعيف. دونك هذيك هو الغضروف متاع الحوتة. نتاع الحوت الكبير ما نجموش ناكلوه سي نورمال. باركونت نتاع السردينه يتاكل وصحه وبالشفاء.
1: ايوا
2: معناتها كي نبداو باش ناكلو كل حوته جويده صغرون
1: ما تلوحوا منها حتى
2: شوكتها كولها ما صحه وبالشفاء. وممكن في لي بوات اسهل نيره خاطر تبدا تريه اكثر وتتاكل سهله. شنو هي الحاجه الثانيه باش نحكيو على الشفغيت ولا الكروفيت؟ بلا نقول شفغيت باش ما يعاركني حتى حد من بعد. نجمو ناخذو نص رطل شفغيت كيف كيف باش ما يعاركني حتى حد. الشفغيت جينيرالمون واش نعملو نحنا ناخذو كعب داك نقشروها وناخذو الكعبة الشفغيت نطاو نطيبوها سوتي مقرونه اللي هو انه الكارتيلاج نتاع الشفغيت هاك القشره البرانيه اللي تطيش. اي بام القشره هذيك هي الكارتيلاج بيدو ذيك الغضروف بيدو. باش نعطيكم زيادة الطريقه والاستوس ساشون كو اللي مش كان شيف وفيق ياخو مني حاجات حطينا ناخو منه
1: يلا هيا رجعنا.
2: دونك شيف وفيق فما غوسيت مزينه ديما يحكيها اللي هي البيسك
1: اي
2: معناتها اللي عمره ما جرب البيسك نصور شيف وفيق شجعه باش يجربه خاطر بساطه. الوغ كي نقشروا الشوفغيت ناخذوا هاك القشره هذيك الكارتيلاج نتاعها وحتى الروس نتاعهم راهو الكريوس نتاع الشوفغيت ولا نتاع الفغوي دماغ جينيرالمون راهو كلها زنك. انت قداش فما لي كومبلي نقول لك خذ الزنك.

0: العروق هذوما هو الرزو السطحي ما عندهمش تأثير كبير برشا على رجوع الدم، هما تقريبا 10-15% من رجوع الدم. وفما ديما معناها دي برانش اخرين اللي هما باش معناها يقوموا برجوع الدم. هو عرق مريض معناها موجود لهنا، معناها توجد بلوتو باش يعكر ولا باش يعطي هيك الوجايع ولا باش يعطي هيك المشاكل الكبيره ولا اللي ريسك الكبار. احنا شنو باش نعملوا؟ باش نمشيو العرق هذاك نحرقوه من داخل، مش نسكروه، مش نحيوه الارتجاع هذاك.
1: أيوة.
0: نفس التقنية هذه تقريبا هي نجمو نعملوها بتقنية واحدة أخرى تتسمى الميكروند. الميكروند كيف كيف ستون صاند باش ندخلوها في العرق باش تحرقوا من داخل. وكل تقنية عندها لي بلوس نتاعها والأخرى عندها معناها الخير في حالات معينة. ونجمو زادة الناحية الجمالية اللي هنا اللي تهم برشا برشا نسامي حتى الرجال. نواصلوا بالتصليب نتاع العروق هذوما، هما حقن مادة معينة معناها دواء معين نزرقوه في وسط العروق هذوما. الخدمة نتاعو باش يقوم بغلق ولا تصليب العروق هذوك، مجينا المور دو اون موس فهمت، وقت نحطوه يبقى اغريسي الباغوا الداخلانية نتاع العرق باش يسكروا. مي زاد العلم مازال يتقدم. والعلم مازال يتقدم وفما جديد صحيت جديد جديد جديد اليوم ان شاء الله نشوفوه على قريب في تونس
1: ان شاء الله. هي
0: اللي هي سكون ابل لا راديو فريكونس اكسترن فوكاليزي. شنو هي لا راديو فريكونس اكسترن فوكاليزي؟ هي ولا ما نعرفوها كومينيمون باسم سونوفين. وفات هي تقنيه جديده كيما تكسير الحجر معناها في الكلاوي معناها من برا كيف كيف. هذه اله كوبلي للانتيليجنس ارتيفيسيال فهمت، فيها ان ايكوغراف وفيها اون سونت تاع راديو فريكونس من برا، لا تستدعى لا بنش لا تستدعى دقان لا تستدعى حتى شيء.
1: ايوا
0: دونك ما نو بيرمي باش نداوي وتقريب جميع انواع الدوالي ولا لي فاريس هذوما
1: من غير العمليه لازم
0: من غير العمليه من غير حتى شيء.
1: ايوي العلم قاعد يقدم إيه والله شيء كبير.
0: ان شاء الله التقنيه هذه نشوفوها على قريب
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي بالضبط. نجي توا للوقايه. انسان عادي عايش يقول لك انا يا سيدي خلينا نستحفظ على صحتي ما نحبش نمرض باللي فاريس. كيفاش نول يعني الحياه الصحيه الامثل
0: بالضبط. هي كما تعرف ميرا بالحق هي الوقايه خير من العلاج. واحنا الهدف نتاعنا وجودنا هنا سي باش نوعيوا العباد باش معناها يتفاداوا هالمرض هذايا. مرض كيما حكينا شائع برشا، مرض منتشر برشا. دونك ولو كل معناها الوقايه منه بسيطه ياسر بسيطه ياسر، مي على قد ما هي بسيطه على قد ما هي تخص نمط الحياه نتاعنا وحياتنا بيدها. تعرف اللي مالوغوزمون اليوم مع التقدم اللي عندنا شوالينا الناس الكل نمشيو بالكرهبه، الناس الكل ما عادش نتحركوا، الرياضه في حياتنا ما عادش حاجه معناها ديما موجوده وكل. دونك احنا شنو باش نحثوا العباد لهنا؟ باش نحيو الاسباب اللي عطات الظروف اللي وفرت معناها والا اللي ساهمت في وجود معناها الديفلوبمون فوالا ظهور مرض الدوالي. دونك احنا شنو باش نعملوا؟ باش نعطيو الحاجات اللي ضدها. اول حاجه ناكلوا ماكله صحيه وما نسمنوش. On ne prend pas de poids. Ou l'hénène akkad barcha, surtout à l'insel hawaml. T'arif, li bennesba l'insel hawaml, معناها عادةً فما une prise de poids physiologique. معناها عادي انو المرأة الحبلة باش تزيد في الميزان عادةً بين 12-15 كيلو مي با أدولا. احنا تعرف انسانة توانسة امها كول بنيتي كول بنيتي لحبالة اكسترا باش تزيد ل 20-25 كيلو اللي هي ماهيش حاجة بها بكل بكل بكل بكل. ودايور لاحظوا اللي نساء بعد الحبالة عادةً يزيدوا الدوالي عندهم. حاجة ثانية هي نحثوا على الرياضة. لهنا ماناش باش نطلبوا رياضة مستحيلة. معناها حتى الناس الكبار حتى الناس اللي عندهم معناها بعض اللي مالادي روماتيزمال وكل، راهو رياضة المشي ما هي إلا فايدة.
1: أيوة.
0: راهي باهية للقلب، راهي باهية معناها الروتور فينو بالنسبة للمرضى الدوالي، مزادة راهي باهية للعضلات نتاعنا. واليوم ليزيتود الكل اثبتوا اللي حتى حياتنا حتى ليسبيرونس دو في نتاعنا مربوطه فوالا بالقوه العضليه نتاعنا.
1: أيوة.
0: وين نمارسوا الرياضه مهما كان العمر زاد اللي نمارسوا فيه الرياضه. أيوة. وين باش تتحسن حياتنا وين باش تتحسن معناها حتى باش تزيد ليسبيرونس دو في نتاعنا. وان شاء الله ربي الناس الكل يعطينا طول العمر.
1: امين يا ربي.
0: دونك باش نبعدوا على الحاجات الاخرى اللي هي باش تعطي معناها تزيد زاد تساهم، اللي هما نبعدوا على السخانه، نبعدوا على الحمام. الحمام برشا زاد ماهوش باهي. باش نبعدوا على الوقفه برشا، القاعدة برشا. وإبوي بالنسبة للمريض راهو معناها نأكد ونعاود اللي ارتدائك الجوارب الضاغطة ولا الكلاست الضاغطة راهو سي لو بيليي نتاع التريتمون، راهو أهم حاجة معناها واحد. والحاجة الأخرى أنه كأي مرض مزمن معناها كيما مرض السكري كيما مرض غلظة الدم وغيره من الأمراض المزمنة راهو مراجعة الطبيب حاجة مهمة برشا برشا برشا. على خاطر الطبيب كيما تفهمنا هو برنامج كامل. هو سي ان كونترا، عقد ما بين الطبيب والمريض. بالنسبه للمرض هذا فما مراحل. فما باش نشوفوا ديما نتفقدوا هل ترى المرض تقدم، هل ترى المرض قاعد استابل، هل ترى المريض نتاعنا معناها

0: قاعد يقوم بالتوصيات والا بالنصايح اللي اعطيناهم له الكل والا لا. وحتى بارابور معناها الالام ولا الوجيعة اللي يحسهم وكل باش نعطيه بعض الادويه. انا فما بعض الادويه اللي تنجم تنقص الوجيعة هذه الكل، ولكن مالوغوزمون توا ما عندناش ادويه معناها بطريقه فمويه ولا غيره اللي هي معناها باش تفض كومبليتمون المرض هذا ولا باش تبريه كومبليتمون.
1: بما انه مرض مزمن هو معناها يحب يقول لازم واحد ديما يعسى عليه.
0: Exactement.
1: واحد يعسى عليه. نشكرك برشا الأستاذ شاكر جابر، مختص في جراحة الأوعية الدموية، نورتنا يا أستاذ، مرحبا بك.
0: يفضلك يا ميرا.
1: يعيشك.
0: يعيشك.
1: يلا نرجعوا لكم. Consultation. Consultation. بالخير. Weekend.

0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: لحديش واربعة وخمسين دقيقة تولد 55 لحديش وخمسة وخمسين دقيقة اخلطنا الى نهاية برنامجنا. الفريق الكل يسلم عليكم وائل في استقبال التليفونات، احمد التونسي زميلنا في الاخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظ ومعدة البرنامج، رفيق السعداني مخرج البرنامج، خولة الكعبي زميلتنا من قسم الاخبار، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الاخبار، اسكندر ابراهيم زميلنا من قسم الرياضة، الاستاذ حسين لقر سمعناه اليوم في نقطة قانونية، اميرة العسكري نسمعها في نوتري بلس كان بالفضل نسمع في توتوبسيون، والأستاذ شاكر جابر مختص في جراحة الأوعية الدموية كان حاضر معنا اليوم في كونسلتاسيون. يلا نخليكم شوية آخر مع زميلتنا سامية الحامي ونافل الورتيني في نجوم. أنا نقولكم غدوة غدوة صباح كالعادة والعويد، صباح الخير فيكاند على الأولى، نستناكم. يلا باي باي.

0: سيتي ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نحس في روحي قاعد نمر بمرحلة صعيبة برشا، ليا مدة قاعد نلوج على روحي ومانيش فاهم شنو نحب بالضبط. ثنيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر. الحاجة هذه خليتني في سيركل متاع تخمام ما يوفيش، وقاعد نتسائل كيفاش نجم نلقى روحي من جديد. هذا الكل نحكيو فيه فيما بيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا
1: مع اسماعيل بن عيسى.
2: Toujours plus proche de vous.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فهم، تحية طيبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعتبر أن صعوبات التعلم لا يجب أن تكون مصدر فشل، مشيرا إلى أن التشخيص المبكر يمكن أن يسهم في استعادة الطفل لثقته في نفسه. والوزير يشدد في تصريح لموزايك خلال يوم دراسي اليوم على ضرورة تضافر جميع الجهود الصحية والتعليمية لمعالجة هذه الاضطرابات وبلوغ تشخيص صحيح حول وضعية الأطفال الذين يعانون من مشكل في النطق أو اللغة. وفق قوله،
5: مشكل بتاع الأطفال في القراءة ولا الفهم ولا اللغة ولا التعلم ولا اللسانيات هو مشكل يهم جميع الاختصاصات، وهذه فرصة لأول مرة تقع الاختصاصيين في جميع المجالات يعطيوا الفرصة، لأن النسبة كبيرة في العالم الكل صعوبات، ما يجمش يكون صعوبات التعلم ما يجمش يكون هي مصدر للفشل. فالتشخيص المبكر يرجع الثقة للطفل اللي عنده صعوبات، وتكون له فرصة نجم يكون مبتعين، ما مش نقصين ذكاء، هم ممتازين، لكن تعاون بين جميع المتداخلين نجم يعطيهم فرصة في التعلم والذكاء ويكونوا مصدر ثروة حتى للبلاد إن شاء الله. خرجات نتاع المخبر باش تكون هي انطلاق للسياسة الصحية في التشخيص المبكر للصعوبات القراءة أو الفهم أو التكلم، وهذه السياسة نطبقوها في الطب المدرسي، الطب النفساني للأطفال، حتى تقع إحاطة شاملة. فالعناية بالأطفال هي عناية بالمستقبل، وهي ضمان لمستقبل أبنائنا ومستقبل تونس.
4: رسميا اطلاق منصة استقبال ريفي تونس، وهي واجهة رقمية جديدة تهدف إلى هيكلة وتثمين قطاع السياحة الفلاحية في تونس، وذلك خلال ورشة عمل نظمهما مؤخرا مشروع بيوتاد بكل من جابس والقيروان. وتأتي هذه اللقاءات في إطار التعاون الوثيق بين الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية بهدف تعزيز التنمية الريفية المستدامة وتطوير العرض السياحي البديل. في الشأن الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول إيراني كبير قوله اليوم إن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. ووكالة رويترز تضيف أن المسؤول الإيراني طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن طهران تعتقد أن أحدث مقترح بتأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة يمثل تحولا مهما يهدف إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق. مصدران مطلعان على توجهات أوبيك بلس يفيدان قبيل اجتماع التحالف المقرر عقده غدا الأحد بأن 7 دول أعضاء فيه اتفقت مبدئيا على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188,000 برميل يوميا في جوان القادم، مواصلة بذلك خططها رغم انسحاب الإمارات من منظمة أوبيك والتحالف. ختاما، وزير الدفاع الألماني بوريس بيتسوتروس يقول إن الانسحاب المخطط له لجنود أمريكيين من ألمانيا يتعين أن يدفع الأوروبيين إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية، وذلك عقب أحدث إعلان صادر عن واشنطن ضد العلاقات عبر الأطلسية. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أمس أن الولايات المتحدة ستسحب 5,000 جندي من ألمانيا أكبر قواعدها الأوروبية في ظل تصاعد التوتر بشأن حرب إيران والخلافات التجارية التي تزيد من حدة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، والحرارة في استقرار نسبي حيث تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 25 و 28 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: ساعتين مع نفل ورتاني وسامي الحامي.
1: نص نهار وست دقائق، عاصمة مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس من طوال الساعتين. الموعد الأسبوعي يتجدد معاكم في نجوم على موزيك فام. ما يتغيب علينا نوفل الورتين، إن شاء الله يرجع الأسبوع القادم في نجوم بصحة وخير، وبتبعي يرجع لكم في ميدي ماج بداية من هار سنين. اليوم نحكي وموزيكا في ساعتنا الثانية، نستقبلوها بجديد الفنانة نبيها كراوي، أخبار حول تواجدها في الدورة القادمة من مهرجان قرطاج الدولي، أكيد تأكدنا ولا تنفينا هذا كل في ساعتنا الثانية من نجوم. نحكيو على ديريكسيون ارتستيك جديدة النبيها، كيف ثنية جديدة قاعدة تخطو فيها، نحكيو تفاصيلها كل في ساعتنا الثانية. ساعة لولا يكون بحثنا مخرج مسرحي مصري، هو يلقب بصانع النجوم ويجينا في إطار مهرجان الدولي للمونودرام بقرطاج كرئيس لجنة التحكيم. نحكيو معاه على مسيرة حافلة بالنجاحات، يلقب برشا ألقاب الحقيقة، ويصنف كما قلنا مجوهراتي النجوم وغيرها مصيفات. نحكيه على مسيرة حافلة وبدأت في عمر مبكر، واليوم مازال مواصل بنفس الثبات. خالد جلال يكون ضيفنا في ساعتنا الأولى، شوية آخر نستقبلوها هنا في نجوم. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا مونو محمد أمين الشابي في الأخراج الرقمي وسليم الصمعي في الأخراج. نبدأ مع الموسيقى تودسويت، نسمعوا جديد فوزي بن جمرة يعطينا الحصرية نسمعوها على موزيك فام. كيف فوزي بن جمرة قاعد يجدد كل مرة، يخدم في ستيل بين المزود الفن الشعبي وبرشا دي ستيل جدد. نسمعوا تودسويت بوسة خال في نجوم حصريا على موزيك فام. فوزي بن جمرة رجعينا.

0: نجوم
1: نص نهار وعشرة دقائق نحن معكم في نجوم على موزيك فيما الأولى في تونس. السلام عليكم إنما كنتم في الاستماع. اسمعنا حصريا جديد فوزي بن قمرة بوس دخال هكا اختاري سمي العمل هذا ياسين. وخليكم معنا شوية آخر في الانترفيو نستقبلوا بكل حب بحضنا المخرج المصري أو صانع النجوم كما يتم تلقيبه في أغلب المقالات خالد جلالي. يكون بحضنا شوية آخر في استوديوات موزيك فيم تاتي حصغيرة رجعينا.
2: عن فتحي يعطيني حلوة.
3: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
2: أعرف اللي ياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو. أما اليوم جيت شاهي حلوة.
3: إش قولك في ديليس ميكس؟
4: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولاتة الكولوغي فيها منفعة ياغورت ديليس الكل فيتامين كالسيوم وبروتيين وفوقها بنة كعابر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
5: اسمعني عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة عينك على تليفونك لا يتحشرش.
6: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر. عندك أورانج.
1: نجوم نص نهار وعشرين دقيقة نحن معكم في نجوم على موزيك فيم. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. الحقيقة سعداء جدا باستقبلوا بحضنا هنا في استوديوات موزيك فيم. هو موجود في تونس في إطار مهرجان قرطاج للمونودرام بإدارة ورئيسة إكرام عزوز. بكل حب نستقبلوا بحضنا المخرج المصري خالد جلال. مرحبا بك على موزيك.
7: أهلا بيك منورة بيك يا رب.
1: منورة بيك نورتنا.
7: تونس منورة دايما بأهل لها يعني ربنا يخليك
1: ويخليك. انت مش اول مره تجي بحضنا لتونس؟
7: لا شوفي انا لغايه 2011 ما كنتش جيت تونس, ومن 2011 لغايه النهارده جيت تونس حوالي 20 30 مره مثلا في قرطاج وفي المهرجان العربي, وجيت قرطاج كتير طبعا يعني كل رؤساء قرطاج
1: المسرحيه
7: اصدقائي وحضرت كتير وعرضت على المسرح البلدي مرتين, وجيت بمسرحية قهوة سادة, وجيت بمسرحية ليلتكم سعيدة, ويعني دايما ضيف دائم على تونس وبحبها جدا يعني بحب أجي تونس.
1: شكون النجم التونسي اللي تحب تسرقه؟
7: أسرقه؟ تاخده. شوفي احنا دلوقتي عندنا يعني احنا طبعا من تونس هند موجودة في مصر.
1: هند
7: صبري واحدة من اهم الفنانات اللي موجودين في مصر من تونس. لكن انا مثلا في المسرح بقى في عالم المسرح في ناس اصدقائي انا بشوف ان هم لازم يجوا يمثلوا يعني زي منير حرقي مثلا مدير اللي كان رئيس قرطاج ده راجل انا اعتقد ان ده لازم يمثل مثلا لان هو شخصيه جميله و و و و ومنفتح كده زي الاستاذ اكرام عزوز
1: زي.
7: كلهم على فكره شخصيات نصاف بن حفصيه كلهم كانوا فنانين مميزين.
1: سميت لي فقط مديرين استاذ
7: ما هم اللي نعرفه اصدقائي يعني. وبعدين انا ما كنت رئيس لجنه التحكيم في مهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي اديت احسن ممثل واحسن ممثله لتونس يعني الممثل والممثله اللي كانوا عاملين بطوله العرض خدوا احسن ممثل وممثله في تونس. الحقيقه في تونس التمثيل رائع رائع رائع رائع, وكان دايما بيجي لنا عروض من الاستاذ فاضل جعايبي في مصر كان دايما يفوزوا بجوائز التمثيل يعني يعني في ممثلين عندهم كاريزما مذهله. انا مش مطلع قوي على الناحيه التجاريه لان كل علاقتي دايما بالمسرح يعني في تونس علاقتي دايما بالاعمال المسرحيه وانا رجل مسرحي من الاساس يعني.
1: وخلينا فقط نذكره كونه نحكي عليه اسامه كشكار بالنسبه لمهرجان القاهره الدولي للمسرح التجريبي ومريم بن حميده نوجه لهم تحيه كبيره برشا. حاليا
7: عظام كانوا عاملين مسرحيه عظيمه هم الاثنين,
1: والمسرحيه ذي ما زلنا ان شاء الله نراوها في اكثر عروض في تونس. خالد جلال رئيس لجنه تحكيم الدوره الثامنه للمهرجان الدولي للمونودرام بقرطاج, واتصل بك رئيس المهرجان والممثل اكرام عزوز. نتصور لم تتردد لحظه للحضور.
7: ابدا ابدا استاذ اكرام شخص رائع يعني انا التقيت بيه قبل كده في الدوره الاولى من المهرجان، هو كرمني في الدوره الاولى، كنت جاي تونس وكنت رايح اعرض مسرحيه سلم نفسك في صفاقس. وبعدين حصلت لي حاجه مفارقه غريبه جدا، اول ما دخلت مسرح في صفاقس لقيتهم بيقولوا لي مديره المسرح عايزه تقابلك. قلت لهم ايه حصل مشكله ولا ايه ولا في ايه، لان الفنيين كانوا قبلنا بيوم. فدخلت لقيت سيده فاضله كده قاعده على المكتب، وبعدين راحت قالت لي انا مديره المسرح، اهلا وسهلا. قالت لي انت ده، طلعت لي صوره وانا صغير، يعني صوره مثلا من حوالي حاجه وعشرين سنه. فقلت لها ايوه ايه ده، قالت لي انا دي. فكانت معايا في افينيون في فرنسا من اكتر من 25 سنه، كنا شباب صغيرين، واحتفظت بصورة فيها كل السوريين والمصريين والتوانسة اللي كانوا في الرحلة، الشباب الفنيين الفنانين، وكانت هاني صف حفصي. فقلت لها ايه ده، انا ومن ساعتها يعني هذا الرابط الاخوة والصداقة مع نصاف يعني سيدة عظيمة. فأنا في نفس السنة اللي جيت فيها عرض صفاق السلم نفسك كان الأستاذ إكرام بيعمل الدورة الأولى هنا في تونس العاصمة، وكلمني قال لي إحنا عاوزين نكرمك في. فبعد ما خلصت العرض في صفاقس نزلت إلى القاهرة إلى تونس وتكرمت في الدورة الأولانية للمهرجان. وفي الحقيقة هو دايما بنلتقي سواء في القاهرة أو في تونس، الرجل عظيم وعنده قدرة انه يستوعب كل اللي حواليه، ودي دي ده شيء صعب جدا على فكره. يعني لازم تكون لو انت بتدير مهرجان بهذه الامانه لازم تقدر تستوعب كل المحيطين بيك ومشاكلهم، لان طبعا الناس كلها بتيجي بمشاكل. عايز اقول لك يعني اكتر حاجه بيعملوها المشاكل اكتر ما بيجوا يعرضوا، يعني ناس جايه عندها مشاكل في المواعيد وعندها مشاكل في التذاكر وعندها مشاكل في
1: الجانب التقني وغيره.
7: فلازم الرئيس بتاع المهرجان يكون واسع الصدر علشان يقدر يعني الناس كلها مبسوطة والناس كلها حابة أنها تكون موجودة في تونس.
1: ونتصور حتى لليوم شفت عدد مهم من الأعمال المسرحية. كرئيس لجنة التحكيم كيفاش تقيم الأعمال هذه؟ بنسوق منش نذكره أسماء، ولكن حتى التوى كيفاش شفت المستوى المونودرام؟
7: أنا أعتقد أنه الدورة دي يعني هي فيها حوالي 5 عروض مميزين جدا. احنا طبعا مش هعرف اكلمك عن تفاصيل العروض، لانه طبعا ده في اطار سرية لجنة التحكيم، انما الوضع مبشر والفنانين مبشرين اللي احنا شفناهم واللي احنا اعتقد ان احنا نلتقي بيهم النهاردة وبكرة كمان. فانا متفائل وسعيد. يعني انا حضرت قبل كده، انا كنت رئيس لجنة التحكيم في كتير من المهرجانات، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، المهرجان العربي اللي بتقيمه الهيئة العربية للمسرح، كنت رئيس دورة لجنة التحكيم في دورة الاردن، وكنت رئيس لجنة التحكيم الدولية في مهرجان المسرح الحر في الاردن، في اكتر من مهرجان. فانا دايما ببقى داخل هستمتع ولا مش هستمتع، لان المسرح بالنسبه لي متعه. يعني المسرح بالنسبه لي لو ما استمتعتش ب ب ب يعني بتضايق جدا. ف امبارح استمتعت، ويوم الافتتاح استمتعت، وباذن الله يا رب النهارده وبكره كمان والنتيجه تطلع مرضيه للناس.
1: النسبه كان ياخذوا حتى التوى نسبه الرضا؟
7: شوفي انا راجل متفائل، وفي ناس لما يبقى رئيس لجنة التحكيم يخافوا منه، انا ما حدش بيخاف مني لان انا متفائل وودود وبحب الفن الحلو. يعني انا بحب الفن الجميل واقدر الفن الجميل. وفي العموم بقى اي حد بذل جهد عشان يطلع قدام الناس يقدم لهم عمل فني لازم يحترم، ولازم يحترم ونوجهه. احنا يعني انا اساتذتي وانا صغير في السن لما كنت في الجامعه وفي معهد الفنون المسرحيه
1: وبديت وكده. صغير يا خالد جلال؟
7: طبعا
1: يعني بديت في عمر صغير خديت مسؤوليات مهمه.
7: انا ابتديت، وشوفي انا مش عايز اقول لك يعني انا زمان يعني زمان عشان انت يعني شابه صغيره وكده، لكن انا يعني بادي مسرح من سنه 85، 85 كمسرح الجامعي، وبعد المسرح الجامعي المسرح الحر المستقل. وبعدين سافرت إلى روما، كسبت جائزة الدولة للإبداع الفني في مصر، ورحت قعدت سنتين في إيطاليا، ورجعت. الوزير الثقافة في الوقت ده الأستاذ فاروق حسني، وهو رجل له أيدي بيضاء عظيمة على الثقافة المصرية، كلفني أن أنا أمسك مسرح الشباب. كان عندي 28 سنة، 28 سنة ده ما كانش فيه حاجة اسمها 28 سنة تبقى مدير مسرح، يعني كان أقل مدير مسرح في مصر ساعتها كان عنده 50 سنة وفيما فوق يعني. ف 28 سنة ده كان رقم محدش صدقه، محدش كان مصدقه. ازاي يعني انت بتدي شاب صغير كده يدير
1: مسؤولية،
7: يدير مسرح من مسارح الدولة كمان. خدي بالك ان مسارح الدولة عندنا ليها يعني قيمة كبيرة. فتوليت إدارة مسرح الشباب، وبعدين توليت بقى إدارة مسرح الغد، وبعدين توليت إدارة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وبعدين توليت إدارة صندوق التنمية الثقافية، وبعدين توليت إدارة قطاع الإنتاج الثقافي في مصر، وده القطاع اللي بيشرف على المسرح والسينما في مصر. ثم يعني فضلت في قطاع المسرح 10 سنوات يعني، لغاية ما يعني شرفت باختيار السيد الرئيس ليا أن أنا أكون عضو مجلس الشيوخ في الدورة دي من 25 إلى 30. فيعني رحت بقى إلى مجلس الشيوخ،
1: وبديت كما قلنا كما حكيت أنت في عمر 28 سنة، وتواصلت وبديت مسيرة نجاحات حتى لليوم. نرى أغلب العناوين متاع الصحف أو المقالات: المخرج العبقري، صانع النجوم، جواهرجي المواهب، وغيره من الألقاب هذه تتبناها؟
7: شوفي أنا أقول لك حاجة، جواهرجي النجوم دي جت أنا بأدير حاجة اسمها مركز الإبداع الفني في مصر. مركز الإبداع الفني ده من سنة 2002 لغاية 2006، احنا هنحتفل السنة الجاية باليوبيل يعني بمرور 25 سنة على إنشاءه. من سنة 2002 لغاية النهاردة أكتر من 70% من نجوم مصر طالعين من طلبة مركز الإبداع الفني. يعني الدفعة الأولانية اتخرج منها بيومي فؤاد ونضال الشافعي وسامح حسين وإيمان سيد ومحمد شاهين. الدفعة التانية كانت دفعة أسطورية بقى، دفعة اسمها دفعة قهوة سادة، مسرحية قهوة سادة دي اتعرضت هنا في تونس بالمناسبة في 2013. خرج منها بقى محمد ممدوح ومحمد فراج ومحمد سلام ومحمد ثروت وأمير صلاح الدين وحمزة العيلي وهشام إسماعيل ومريم السكري، يعني أكتر من 14 نجم، عمر عبد العزيز وحسام داغر، اكتر من 14 نجم اتخرجوا من دفعه واحده. ثم كل دفعه بقى بتتخرج من ساعتها لغايه النهارده بيطلع منها نجوم للسينما وللمسرح وللتلفزيون. انا كل شهر رمضان باخد، عندنا كوبري اسمه كوبري 6 اكتوبر طويل جدا، فعلى كوبري 6 اكتوبر ده بيحطوا اعلانات الافلام والمسلسلات بتاعه رمضان والعيد. كل سنة لازم أخد عربيتي أطلع على كوبري 6 أكتوبر أعدهم على الإعلانات، يعني أطلع أشوف مثلا الأفيش ده منى زكي جنبها مين، محمد ممدوح ومحمد فراج، يبقى أنا 2 من 3 كده. لغاية ما وصلت مؤخرا بقى في فيلم اسمه السادة الأفاضل، عليه 5 من خريجين مركز الإبداع على الأفيش، بيومي فؤاد ومحمد شاهين من الدفعة الأولانية، محمد ممدوح وناهد السباعي من الدفعة الثانية، وميشيل نبيل من الدفعة الثالثة. وبالتالي بقى ضربنا الرقم القياسي بقى على أفيش واحد في 5 ممثلين متخرجين من مركز الإبداع الفني.
1: تتهنى.
7: أنا دي الأوسمة بتاعتي، هي دي الحاجة اللي أنت حققتها في حياتك. يعني لو أنا حققت حاجة فأنا حققت أن أنا اديت للفن عندنا كل الناس دي، الناس دي بتابع من الجامعة ومن المسرح المستقل ومن يعني دول كلهم بيجوا، خصوصا احنا ما عندناش ليميت للسن. يعني بيومي فؤاد اكبر مني مثلا بس درس عندي، وبيومي فؤاد بيعتبرني ابوه رغم ان هو اكبر مني في السن. ناس كتير بقى كده يعني احمد فتحي، كل الفنانين كتير من نجوم المسرح مصر مثلا اللي بتاع الدكتور الاستاذ اشرف عبد الباقي، هو جه خد كل الممثلين من عندي كلهم اللي هم علي ربيع ومحمد أسامة ومحمد عبد الرحمن وويزو وكريم عفيفي، وكل دول كانوا طلبة في دفعة واحدة في مركز الإبداع، فهو خدهم وداهم للمسرح الخاص بتاعه اللي هو بتاع العمل منه مسرح مصر.
1: خالد جليل، شنو أول حاجة يشوفها في الممثل يقول هذا مشروع نجم؟
7: المنحة الإلهية اللي ربنا بيديها اللي محدش يقدر يعلمها لحد. شوفي احنا بنقعد نمتحن، انا بشوف ان سر نجاحنا في مركز الابداع الفني الاختبارات. بنقعد نمتحن 6 شهور، بنمتحن اكتر من 7000 متقدم عشان ناخد 200. الميتين اللي انا بنقيهم دول بيمشوا على الحيطة، يعني عاملين زي الـ زي الـ الـ القدرات، عندهم قدرات فنية مميزة. احنا بقى بنكملها، بنعلمهم الغناء والالقاء والتمثيل الاذاعي والتمثيل التلفزيوني، بنعلمهم السلوكيات بنعلمهم حاجات كتير عشان نخرج للحياة الفنية فنان شامل. ومعايا فريق تعليمي قوي جدا جوه مركز الابداع الفني. بس في حاجة ما حدش يقدر يعلمها، دي منحة بقى بتبقى من ربنا، بقعد ادور عليها. عشان كده يقولك الجواهرجي ليه، لان هو في الحقيقة الـ الـ الـ الناس اللي عندهم المنحة دي لامعين جدا، وممكن يبقوا ماشيين في وسط الشارع كده انت مش شايفهم، بس يطلع اول بس ما تمحتاج يعني تزيل الـ الحاجات الكتير، الدفاعات اللي بتبقى حوالين لمعانه ده، هو بقى خجول، هو حيي، هو مش عنده، في حاجات ساعات تمنعك من الوهج. فبناخدهم بقى عندنا، ندخلهم مركز الإبداع، يخشوا المفرمة. أنا مسمي مركز الإبداع ده المدرسة الروسي. المدرسة الروسي دي لأن إحنا ما بنهزرش، إحنا بنقعد نشتغل، يعني أنا ما عنديش أجازات.
1: يقال دكتاتور خالد جلال في العمل.
7: دكتاتور في، لا بص يا رشح لك بقى، أنا في قمة ديمقراطيتي أثناء العمل، يعني أنا بشتغل على الارتجالات، يرتجلوا زي ما هم عايزين في أثناء البروفات. أول ما العرض يبتدي مفيش كلمة بتزيد، مفيش كلمة بتزيد، لأنه خدي بالك أنه الزيادات دي لو الممثل ما عندوش ثقافة ممكن يأذي ناس كتير جدا. يعني أنت تيجي على الهوا كده تروح رازع كلمة، أي الكلمة كده أنت متصور أنها تضحك، بس هي في الحقيقة ممكن تأذي ناس كتير جدا. ناس بقى تستخدم الضحك على اللي فيه تنمر، تستخدم الضحك اللي فيه كلام قاسي يستخدمه. فانا ما لا انا لا اثق الا فيما اتفقنا عليه. اتفقنا على حاجة نطلع نمثلها. انا كنت قهوة سادة دي تعرضت 365 ليلة عرض. لو شفتي اول ليلة زي اخر ليلة بالملي، رغم بقى ان اللي فيها وحوش، ده فيهم بقى محمد ثروت، وفيهم محمد فراج، وفيهم محمد سلام، وفيهم ناس المفروض ان دول بيعملوا كوميدي من ساعة ما كانوا اطفال صغيرين. فدول لو سبتهم، لا ده انا محتاج، ده محتاج بقى في اللحظة دي تبقى مروض وحوش، لان دول لو سبتهم هيقولوا كل يوم نص ساعة زيادة. فطبعا انا ما اقدرش اعمل كده مع المتفرجين بتوعي. قمة الديمقراطية في الانشاء وقمة الديكتاتورية في التنفيذ. ساعة ما نفذ رؤية خلاص كله يرفع ايديه، وهو ده اللي هنقدمه للناس.
1: وقلت لي ما فهمش اجازات عند الناس اللي تقرأ
7: ولا يوم،
1: تتكون عند
7: ولا يوم. يعني انا عايز اقولك انه في الاعياد الناس بتاخد اجازة، يعني العيد الكبير، العيد الصغير، العيد العمال، اللي بياخدوا اجازات. يعني احنا عندنا ما فيش اجازات نهائيا. يعني انا بشتغل كل يوم، انا لما اقعد في البيت يوم أولادي بيبقوا مستغربيني، يعني يقول لك أنت بتعمل إيه؟ يعني أنا ما بقعدش في البيت، لازم أكون في المسرح، ولازم أكون بعمل بروفات، ولازم أكون ساعات بقى مكتب سينما مثلا أقعد شوية أختفي عنهم شوية عشان أكتب، بس في المسرح لا كل يوم.
1: خالد جلال هو صانع النجوم في مصر، علاش ما استخدمش السلاح هذا الروح والراو، كونه مشاركته التمثيلية قليلة جدا، ترتيحة صغيرة. وبش جاوبنا على سؤال هذا؟
0: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس للسالون إكسبو، أكبر تظاهرة في قطاع الأثاث والتأثيث وأحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا إلى 7 مساء.
8: لزيبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم حتى 3 ماي 3 ياغورت أروماتيزياب بدينار 650، وتزيد تاخد 3 أخرين بلاش بالكارت توافق متاعك.

0: ومن اختار شديد وصلنا حتى النص نهار واربعة وثلاثين دقيقة. نحن مازلنا مكملين معاكم في نجوم على موزايكا فام، طريق السلامة للجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا سواء فكري هبكم ولا على سيتنا موزايكا فام بانت.
1: نجوم كنا سبت بنصف نهار الماضي ساعتين،
0: ما زلنا مكملين معاكم في نجوم على موزايكا فام. نرحب به مرة أخرى وفرحانين جدا بتواجدوا معنا هنا في استوديو موزايكا فام المخرج المصري خالد جلال. مرحبا بك من جديد.
2: أهلا بيكي. أهلا أهلا وسهلا.
0: كنا نحكيه على صناعة النجوم، كنا نحكيه على الخدمة، على الصدق في العمل وفي الأداء. نستغربوا ديما كونه خالد جلال كانت له مشاركات قليلة في التنفيذ.
2: أنا أقول لك حاجة، أنا بعمل حاجات كتير في نفس الوقت. يعني بدرب ممثلين وبخرج مسرح وبخرج وبكتب سينما وبمثل، دي آخر حاجة. يعني أنا بحس إن أنا بأشبع رغبتي في التمثيل وأنا بدرب الممثلين أكتر من لما بطلع أمثل أنا. يعني مش بالنسبة لي التمثيل كخالد ما هوش رقم واحد. أنا كنت مثلا دفعتي في المعهد الفنون المسرحية كان ماجد الكدواني، واحنا الاثنين كنا بنمثل مع بعض وكنا دايما نطلع المركز الاول والثاني وكده جوه مركز مصر، معهد فنون مسرحيه في مصر. بس انا خدت طريق اتجاه الاخراج والكتابه وماجد خد اتجاه التمثيل، وماجد بقى ممثل لامع جدا، يعني من اهم من نجوم مصر دلوقتي ماجد الكدواني. ف انا اخترت اني اروح ناحيه الاخراج. وبعدين لما توليت إدارة مسرح مركز الشباب وبعدين مركز الإبداع الفني، ركزت أكتر بقى في تدريب الممثل. ده بيشبعني جدا وبيخليني طول الوقت بشتغل وطول الوقت متجدد، لأنه كمان الشباب اللي بيخشوا دول بيعملوا طاقة، لأن هم جايين من مسرح الجامعة ولسه عندهم يعني طموح فني كبير. فمثلت مرة مع، بمثل بقى لما يجي لي مزاج، يعني بمثل مع صحابي. مثلت مرة في مسلسل الجماعة مع الأستاذ وحيد حامد والأستاذ محمد ياسين، مثلت مع هند صبري في عايزة اتجوز. وعايز أقولك الحلقة دي عاملة لي مشكلة لأنها اتشهرت شهرة مهولة. يعني حلقة وائل اللي هو مسؤول نظافة المنطقة دي، الناس حافظينها بالكلمة، يعني حافظين الدور بالكلمه. لسه امبارح اما قابل ناس يقول لك ايه، ايوه استاذ مش انت اللي عملت الحلقه بتاعت وائل مسؤول نظافه؟ اقول لهم ايوه. لي اما كنت بتقول حطيت الشهاده بتاعتي جنب صوره ابويا الله يرحمه في السالون، اقول لهم ايوه انا عملت كده. الحلقه لدرجه ان منتج العمل كلمني قال لي احنا عاملين في لبنان فوتينج، ايه اعلى حلقه موجوده جوه؟ طلعوا ثلاث حلقات، احمد السقا واللي كان عامل ضابط شرطة، ونضال الشافعي اللي كان عامل مطرب شعبي، ووائل مسؤول نظافة المنطقة ده. اما تشوفي مثلا بتنزل على اليوتيوب ولا بتنزل على الفيسبوك ولا بتلاقي مثلا عشرات الالاف من التعليقات وكلهم حافظينها. يعني يقول لك مثلا دكتورة بتقبضي 500 جنيه في المنص، هو كنت انا مستخدم ان هو بيقول كلام انجليزي في النص كده ركيك زياده عن اللزوم، وكان مثلا يقول لها سيب القميص طيب وهي بتضربه، فيقول لها سيب القميص، يقول لها انت انا مثلا انت في الحته النظيفه في قلبي، ايه قلبي دي؟ مفيش قلبي، فاهم؟ فهو بيرقق كل الحروف، يعني بيخليه يرقق كل الحروف. يقول لها سيب القميص، قميص ايه؟ انت في قلبي، ايه قلبي دي؟ بس هو في السالون بالسين، يعني فكان دمه خفيف. يعني
0: زبت حاجات الوائل من عندك، ارتجلت في الدور؟
2: طبعا كتير كتير. انا عايز اقول لك ان هو بس طبعا ده تحت اشراف رامي امام، يعني ما بزودش انا لوحدي كده، انما اقترحت عليه الطريقه. واولا هند صبري ما كانتش عارفه ان انا اللي همثل. هند كانت بتيجي المسرح عندي تتفرج على المسرحيات وبتحبني جدا، فتيجي تتفرج على المسرحيات وكل يوم، وبعدين هي كل شويه يقول لها انا هجيب لك مفاجاه بكره، فتلاقي مثلا ايه نضال الشافعي داخل، فتقول له يا سلام نضال هيعمل دور ده بكره، انا هجيب لك مفاجاه. فالمهم ايه، انا رحت اللوكيشن وهند صبري قالت له ايه مين بقى رامي اللي هيمثل النهارده، وهي شايفاني وسلمت عليا، واول ما شافتني قالت لي يا استاذ خالد اهلا وسهلا بيك، وهي بقى بتتعامل معايا كمخرج ملاش علاقه ان انا اللي همثل الدور. منور اللوكيشن، يا سلام ايه يا رامي الحاجات الجميله دي وبتاع. بعدين شويه تقول له مين بقى اللي هيمثل الحلقه، فهو مش راضي يقول لها ان انا اللي همثل الحلقه. وبعدين قال لا دي هتتفاجئي بقى، انت هنقف او هنظبط اول مشهد ونفوت تفتحي الباب تلاقيه واقف ماسك الكيسين بتوع القمامة دول. ففتحت الباب لقيتني في وشها.
0: ما عملتوش بروفة لل...
2: لا لا ده هو اول شوت, اول شوت اتاخد, هو عايز ياخد الرياكشن بتاعها يعني. فرح فهو قال لها يلا بقى هنفتح الباب. فتحت الباب لقيتني بقول لها ازيك مساء الخير وانا ماسك الكيسين. الحلقة دي لازم تتفرجي عليها لانك لازم تتفرجي على رياكشنات هند صبري واحمد فؤاد سليم.
0: هو نتصور ما فهمش كون ما تفرش في عايزة تجوز.
2: إيه؟
0: هند صبري نتصور ما فهمش وشكون ما تفرش في عايزة تجوز. لقى نجاح طبعا. نجاح كبير
2: جدا. حلقات نجحت نجاح مهول و... والدور ده كمان نجح نجاح كبير قوي.
0: خالد جلال كان فما حاجة ما قلتهاش هند صبري تحب تقولها لها هنا من خلال موزايكا فام, وهي هند حاليا موجودة في تونس في مهرجان جاب السينما فام.
2: هند انا اتفرجت عليها لأول مرة وهي صغيرة في الفيلم بتاع مفيدة تلال, اعتقد كان فيلم اسمه صمت القصور.
0: صمت القصور.
2: صمت القصور وهي صغيرة. وبعدين جاب مصر, هي جاية ممثلة رائعة كانت يعني في الفيلم ده, كانت زي القمر, كانت حاجة كده مشرقة وممثلة شاطرة جدا. تفرجي على هند في الممر وهي بتقول مونولوج طويل وبتحكي لأحمد عز الرسالة وقصة حبهم عاملة ازاي وبتاع. تعرفي هند دي ايه؟ هند ممثلة من النوع التقيل يعني, شاطرة ومثقفة وانا بحبها جدا بصراحة يعني. ما يعني وبتأثر بيها دايما لما يعني مثلا في الممر انا شايف انها تفوقت على نفسها. تفوقت على نفسها دي واحدة وقفت قدام الكاميرا تتكلم 4-5 دقايق بتحكي قصة حبهم عشان تشجعه على العودة مرة أخرى لحالته النفسية الكويس. لا دي ممثلة عظيمة. أنا بقول لها أن هي ممثلة عظيمة, بقول لها أن هي وحشانة. والسنة دي كانت عاملة مسلسل جميل وقول لها بس كتري مشاركاتك شوية, هي كسلت ولا إيه ما أعرفش مؤخرا ما بقتش يعني. كنا زمان هند كل سنة لازم تبقى موجود.
0: نتصور هذه هي عودة هند صبري من جديد. فما زاد ظافر العابدين موجود نجمنا.
2: ظافر العابدين عمل لي بطولة فيلم, أنا كتبت فيلم اسمه أبو شنب لياسمين عبد العزيز, كانت عاملة فيه ضابط شرطة. وجي ظافر عابدين عمل

0: دي يعني نجمة كوميديا كبيرة. فالوقوف مع ياسمين محتاج حد يكون قدها, هو كان هايل, كان هايل في الفيلم.
1: وأصبت الاختيار نتصور فيه ضيف العابدين. حكينا على التوينس, نحب نكمل زده مع عايشة بن أحمد ودرة زاروق. درة زاروق سنة تحكي برشا على دورها. عايشة زده حققت نجاحات في مصر.
0: درة صديقتي جدا, وهي يعني ممثلة شاطرة جدا. عايشة بن أحمد احنا التقينا مرة لما جت شافت المسرحية عندي في المسرح, وفوجئت بكم المحبة من الشباب اللي موجودين الفنانين لعائشة بن أحمد. يعني استقبلوها استقبال مذهل. أنا شوفي, من كتر ما أنا بشتغل ما بقعدش أتفرج على التلفزيون, يعني من كتر ما أنا بشتغل ما عنديش وقت أقعد أتفرج على مسلسل مثلا, ولا أقعد أتفرج على الأفلام يعني بروح أتفرج, إنما مسلسل ما بيحصلش كتير. ففوجئت بأنها عندها شعبية مهولة وسط شباب الفنانين المصريين, ومن ساعتها بقى بقينا يعني أصدقاء. إنما هي أنا أعتقد أنها ممثلة مهمة جداً في مصر.
1: نوجه تحية لكل ممثلين التوينس اللي موجودين خارج حدود الوطن, منورينا ومشارفينا. ترتيحة صغيرة ونجم نكملوا حوارنا مع المخرج المصري خالد جلالة.
2: مع كارت التولاد الدار, كانك مولود من 22 أفريل ل 12 مايو, اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
3: نجوم كنها سبت من السنهار المريساتي.
1: نص نهار ب 44 دقيقة, انتم معنا في نجوم على موزايكا فام. نسلم عليكم من ما كنتم في الاستماع. نكملوا حوارنا مع المخرج المصري خالد جلال. عشرات الأعمال المسرحية, برشا ناس تكونت على إيديه. اليوم 2026 وانتي نجم نقول, ومانيش باش نكبرك, ولكن وكبت زوز أجيال مختلفة. خالد جلال, فما عزوف صحيح على المسرح ولا مازالت نفس الرغبة, مازال نفس الاجتهاد, نفس المحبة لعالم الفن الرابع؟
0: والله أنا عايز أقول إن المسرح ده الحاجة اللي عمرها ما هتموت. المسرح هو اللقاء الحي الوحيد في الفنون, الحي الوحيد. زي بالظبط زمان لما كنت تطلع المطرب يقف قدامنا كده يغني وراه فرقة موسيقية ويطلع يغني للناس. هذا اللقاء الحي ما فيش حاجة بتعوضه, مفيش اي حاجة ممكن تعوض لقائك المباشر بالمتفرج. فالمسرح يقعدوا يقولك بقى اصل الاي اي هيعمل ايه, اصل مش عارف ايه هيعمل ايه, اصل ده هيؤدي, اصل القنوات والسماوات المفتوحة هتؤدي لتراجع دور المسرح. انا بصراحة بشوف انه مفيش كده. الوجبة دي على كده الاقبال المهول لما المسرح بيكون حلو. يعني المسرح المميز, حاولي انت تجربي تخش مثلا مسرحيه زي بتاعتنا بتاعت حاجه تخوف ولا حواديت اللي بتتعرض دلوقتي, حاولي تخشي مسرحيه زي اللي في مركز الهناجر للفنون اسمها الارتست بتتكلم عن قصه حياه زينات صدقي, ما تعرفيش. حاولي تخشي عرض ام كلثوم اللي بيتكلم عن قصه حياه ام كلثوم للدكتور مدحت العدل واحمد فؤاد, مجموعه شباب صغيرين. ما فيش كرسي فاضي في مسرح الموفن بيك ده. مسرح كبير, مسرح 1000 كرسي, 1200 كرسي في مصر, ده يعتبر مسرح ضخم. ما فيش ولا تذكرة موجودة. فلما بيكون المسرح حلو, يعني لما بيكون مسرح معمول كويس ومعمول بصدق ومعمول بمحبة, قصدي ده له سر. زي ما انتوا بتعملوا الأكل كده, أو زي ما حد بيعمل أكل, مش انتوا, أنا كمان بعمل أكل, بس قصدي زي ما أي حد سر الطبخة زي ما بيقولوا, سر الطبخة دي المحبة والشغف والعرفان والاستمتاع, وانك انت ممثلين المسرح دول عاملين زي الشجر كده, تحس انهم جدرهم ضارب في ارض المسرح, بيبقوا واقفين هامات على خشبة المسرح. فكل ما كانت المسرحية معمولة بسر الخلطة المظبوط, المتفرجين هيدوروا عليه, هم اللي هيدوروا عليه.
1: حكيت على السر هذا اللي هو المحب والشغف والاستمرارية والتواصل وقلت كلمة العرفان. كما قلنا كونت العشرة، فما شكون تنكر لخالد جلال، فما شكون

0: عشت يعني الجحود
1: خجلان أبداً. عمري ما حصل كده. شوف اقول لك حاجه، احنا بنبتدي كل دفعه بيبتدي مثلا عندنا 200 طالب بيتخرج 50. ليه بيروحوا فين ال 150 واحد اللي ما كملوش؟ دول ما بيقدروش يعيشوا في مناخ مركز الابداع الفني، مناخ منضبط، مناخ بيمنع الدلع وانك انت تتراخى، مناخ هم كمان لما بيخرجوا بره مركز الابداع الفني وبيلاقوا تقدير مهول. ان هو انت من عند خالد جلال؟ انا بس عايز اقول لك يعني انا مره استاذ شريف عرفه المخرج العظيم السينمائي المصري ده كلمني قال لي خالد الحقني، قلت له ايه؟ قال لي على الباب عندي، انا عامل اوديشن على الباب فيه بتاع 150 واحد بيقولوا انهم من عندك، بيقولوا انهم من عندك عشان يتعاملوا كويس، يعني هما بيقولوا احنا من عند خالد جلال. فقلت له خليهم يطلعوا لك كارنيه المركز الابداع لان كل طالب عندي له بطاقه. فقال لي نصهم مشي وما قلنا الكارنيه لان هما مش طلبه عندك، يعني قلنا طب يا جماعه خلاص اللي من عند خالد جلال يطلع الكارنيه، كلهم مشيوا من قدام الباب. فانا بيحصل عندي حاجه عايز احكيها لك. كل شهر رمضان الدفعات اللي اتخرجت كلها، كل دفعة ليها يوم تيجي تفطر معايا في شهر رمضان. اللي متابعني بقى على الفيسبوك هيشوف الصور. اول دفعة اللي اتخرجت في الاول خالص سنة 2002 دي بتيجي كاملة، تلاقي بيومي ده داخل، وتلاقي ياسر الطبقي داخل، وتلاقي نضال الشافعي ده داخل، وتلاقي الناس بتيجي، الناس مرتبطة لغاية النهارده. انت انا متخرج من جامعة القاهرة بس ما بروحش جامعة القاهرة، لكن اللي متخرج من مركز الإبداع الفني لغاية النهاردة من أكتر من 20 سنة بيجي مركز الإبداع الفني. بل يعني هزيدك من الشعر بيت وأقولك أن أنا في مسرح الشباب سنة 96 عملت حاجة اسمها ورشة في مسرح الشباب. السنة اللي فاتت دي قالوا لي إحنا عاوزين نعمل يوم نيجي نفطر معاك في ورشة في مسرح الشباب. 96 96 يعني 26 سنة وأربع سنين يعني 30 سنة. يعني طلبة متخرجين من 30 سنة وبقوا أمهات وبقى عندهم بيوت وبقوا بيشتغلوا في حاجات، جمعوا بعض وقرروا ان هم ييجوا. علشان كده عمري ما حسيت بحكاية النكران الجميل او ولو حد وانا ما شفتش طبعا، ما حصلش يعني ما سمعتش، بس لو حد عمل كده ما انا ما بكونش، انا ما بفكرش، انا بفكر بس في النهارده وفي الولاد وفي ولو انكر يبقى انا ما علمتوش كويس، يبقى العيب عندي مش عنده، لانه التعليم الانسانيه هو جزء من تعليم الفن.
0: صرحت مره قلت ابحث عن الانسان قبل الموهبه.
1: طبعا مؤكد قاعديني مع واحد سوي وانسان كويس وانا حموت نفسي علشان البني ادم ده يبقى نجم واشتغل معاه واطوره واعمل كده. احيانا بيبقى فيه زي بقى في كل حاجه، في الكوره بقى، في لعيبه الكوره، في كل حاجه، تلاقي ممكن يبقى موهوب جدا وملعون جدا، يعني موهوب جدا بس انت ما تقدريش تستحملي توقفي معاه خمس دقايق من كتر كم الكراهية اللي موجود، من كتر طريقته اللي مش مناسبة مع الناس والحاجات. انتوا في لعيب من تونس هنا اسمه علي معلول، جمهور النادي الاهلي كان بيقول يا بختنا معلول عندنا. جمهور النادي الاهلي اللي هو بالملايين ده كان دايما ليه؟ لانه علي معلول ده مش بس لعيب كورة كويس، هو انسان كويس. علي معلول يوم ما قرر ان هو يرجع يلعب في الصفاقسي هنا اعتقد كان واقف بيبكي في الاستاد وبكى الاستاد، يعني مش كان بيبكي، ده هو كان واقف كده والاستاد كله كان متفاعل معاه وبيحبه. الانسان اولا وهقول لك دي الف مره، الانسان اولا. احنا عندنا ذكرى عظيمه مع الرجل ده لانه بني ادم كويس. هو طبعا لعيب بره المقارنه، ده لعيب بيموت نفسه جوه الملعب لكن هو مش بس لعيب كويس، لكن اللي ابقاه في الذاكره واللي خلينا نقول يا بختنا الراجل ده موجود عندنا انه انسان وانه سلوكه مظبوط.
0: لعبها 7 سنين تقريبا في الاهلي بيحبوه برشا كما ذكرت
1: جداً.
0: ويمكن كما حكيت كونه الموهبه مع الانسانيه هي اللي تنجم تخلق النجاح. كخالد جلال تم كونه ينجم يكون فما نجاح صدفه، يقول لك فلان نجح بمحض الصدفه،
1: يقدر ينجح بالصدفه بس ما يقدرش يستمر. يعني في ناس بتنجح بالصدفه، يعني يعمل حاجه تخليه يبقى زي ما على بلغه العصر يعني ترند. هو راجل ده ترند يعني، انما يكمل يظل في في في بؤرة الاهتمام وقت اطول، دي مسؤولية كبيرة. يعني ضربة الحظ تساعدك لكن ما تكملش معاك، يعني تطلعك تعمل لك جمب كده مرة واحدة، لكن علشان انت بقى تكمل لازم تبذل جهد مهول. النجاح مش سهل، وما فيش حاجة اسمها يعني يقول لك مثلا ايه ابناء الممثلين وابناء ما فيش حاجة اسمها كده. لو مش كويس مش هيكمل، الجمهور لا يرحم، الجمهور لو انت ما عندكش قبول مش هتكمل، لو انت مش بتبذل مجهود مش هتكمل، واللي هينفضوا من حواليك. صحيح من كتر الماركت ما بقى كبير، بقت كل بضاعة عليها زبونها، يعني الناس ممكن يقعدوا يتفرجوا على حاجة ما تبقاش حلوة قوي من وجهة نظرنا جميعا، لكن في النهاية ما بيستمرش ويعلم ويسيب أثر، لا يترك أثر إلا الناس الحقيقية.
0: فما شكون من الأول شكيت ربما في موهبته أو في النظرة الأولى في عين خالد جلال ثم بدلت رأيك استدركت؟
1: لا بصي هقول لك، احنا عمرنا ما حصل معنا كده، لكن هقول لك مثلا مين اللي أنا اللي استوى مع الوقت. عارف يعني استوى؟ يعني نضج مع الوقت. في ممثل مصري مهم جدا دلوقتي اسمه حمزة العيلي. حمزة العيلي كان عامل بطولة مسلسل ريهام عبد الغفور السنة دي اللي كان في رمضان، ولمع لمعان مهول، وتتفرجي عليه وهو شغال مع ريهام عبد الغفور عامل حاجة تراجيدي قمة التراجيديا، وتتفرجي عليه وهو مع أحمد السيد أمين في النص الثاني عامل قمة الكوميديا. ده ممثل فاخر بقى، وهو لما جه كان جاي من محافظة المنيا، اما جه يدرس عندي هو من دفعه قهوه ساده، مسرحيه قهوه ساده سنه 2008. اما جه من المنيا كان هادئ وساكن، وهو صوته رخيم كده يعني بيتكلم كده بيعمل كده. فهذا الصوت الرخيم مع الهدوء بتاعه مع انه اخلاقيا مذهل، يعني هو راجل يعني مؤدب زيادة عن اللزوم. فكنت دايما أقول له هو شاطر، امتحن قدامي وعمل دور وحشي وقال مونولوج قوي جدا وممثل حلو، بس أقول يا ربي الراجل ده امتى هيفور؟ يفور يعني يطلع بقى زي ما زي ازازة الحاجة الساعة كده لما انت ترجيها وتروح مطلع. اقول امتى هيتحرك؟
0: طلع طاقته ايه،
1: استوى بقى على نار هادئة زي ما بنقول، نضج على نار هادئة ثم تألق. يعني بقى له سنتين الله اكبر مسلسلاته وادواره كلها فريد. عندي ممثل اسمه محمد فهيم ده مذاكر، واحد بيذاكر، يعني هما كل الولاد اللي عندي مميزين، لكن في ناس فراج، محمد فراج، محمد ممدوح، لا مش عايز انسى حد لان هما كلهم اولادي بصراحه.
0: محمد فراج مبدع الحقيقه في مختلف يعني الادوار اللي يخدمها، يمكن زاد كتالوج كان
1: كتالوج وفرد وشوكولاته لا ممثل وفيلم الممر، في فيلم الممر هو عامل دور عسكري صعيدي ووقف قدام طيارة العدو ومرضيش يجري، فأحمد عز قائد بتاعه قال له انت ما جريتش ليه، انت المفروض، قال له عشان يرجع بلده يقول لهم ان العسكري المصري ما بيجريش قدام الطيار. الجملة في الفيلم يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بيكرمهم على المسرح، اما طلعوا قدامه بقى واقف احمد عز ومحمد فراج واقفين كلهم فريق العمل بالكامل، فقال له يا محمد انت قلت جمله تدرس في العسكريه، انت قلت الجندي ما يهربش والثبات الجندي. شوفي بقى اما توصل
0: لانه تأثير
1: تأثير الجملة تأثير الجملة تبقى حلوة ازاي على البني ادم. فمحمد فراج ممثل فريد وما كانش فيه وسام اكبر من كده, ما فيش وسام اكبر من انك انت الرئيس يقول لك كده.
0: وتحية ليك انت يا خالد جلال على كل النجوم هذوما اللي نشوفوا فيهم وعلى الابداع هذايا في الاعمال المسرحيه والسينمائيه. فقط قبل ما نختم, علي معلول 9 سنين في الاهليه مش 7 سنوات.
1: علي معلول يعمل اللي هو عايزه
0: هاكم مش ما نقصلوش عميد.
1: 9-7 هو حر,
0: هو حر. المهم 9 سنين. شكرا ليك أستاذ خالد جلال, نورتنا في موزيكا فام. بالتوفيق ليك والكل الفريق في المهرجان قرطاج الدولي للمونودرام. ما زالوا لك برشا خدمة كرئيس لجنة التحكيم. بالتوفيق ونورت.
1: أنتوا اللي منورين وأنا فخور وسعيد جدا بالحلقة دي.
0: شكرا لك خالد جلال, كان ضيفنا في ساعتنا الأولى من نجوم. خليكم معنا نحكي موسيقى وفن في ساعتنا الثانية مع الفنانة نبيها كراولي. باش تسمعوا جديدها توت سويت بعد الأخبار مع سيف الدين المهري. رجعينا.

0: كوريوزيتي ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نحس في روحي قاعد نمر بمرحلة صعيبة برشا، ليا مدة قاعد نلوج على روحي ومانيش فاهم شنو نحب بالضبط. ثنيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر. الحاجة هذي خليتني في سير كلمة تخمام ما يوفيش، وقاعد نتسائل كيفاش نجم نلقى روحي من جديد. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 ألف، واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
1: Les hypermarchés Carrefour يحتفلوا بعيد ميلادهم ال 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم بولي روتي بوتي كاليبر ب 9450.
2: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل لـ 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحاً للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطناً.
3: القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
4: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn، وذلك بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقنية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي، والسنة التاسعة من التعليم الأساسي، والسنة الرابعة من التعليم الثانوي، وذلك قصد تعزيز مكتسباتهم وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. عدة ولايات تونسية تسجل خلال 24 ساعة الماضية تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار، حيث بلغت أعلى كمية على المستوى الوطني في ولاية القصرين، وتحديدا بمدينة القصرين ب 48 مليمترا، تلتها مجل بالعباس ب 27 مليمترا، ثم سبيبة ب 20 مليمترا، وسبيطلة ب 16 مليمترا. أكثر تفاصيل في تصريح المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس السطوري لموزايك.
6: سجلنا أمطار كانت محلين كميات هامة في المناطق الغربية للوسط والجنوب، بلغت أعلى كمية 48 مليمتر في القصرين، 16 مليمتر في مجل بالعباس، أيضا من ولاية القصرين في قفصة. سجلنا 19 مليمتر في سيدي عيش، 8 مليمتر في زنوش وسبعة في رديف، أعلى كمية في سيدي بوزيد 10 مليمتر في كل من المكناسي ومنزل بوزيان. مدنين وتتاوين سجلنا 8 مليمتر في بني خداش و8 مليمتر في الذهيبة، هذوما أعلى كميات. في المنستير 6 مليمتر في المعتمر. اليوم ننتظر تتواصل أمطار ضعيفة ومتفرقة في الجنوب الشرقي ولايتي مدنين وتطاوين، طقس مغيم جزئيا في بقية الجهات.
5: تونس تحتضن يومي الخامس والسادس من مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية Healthcare IT Forum في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة مكثفة من مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية ومن مؤسسات عمومية وخاصة وخبراء في تكنولوجيا المعلومات ومزودي الحلول الرقمية وممثلين عن قطاع الصناعات الدائية وقطاع التصوير الطبي إلى جانب مختصين في مجالات الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي وفق ما ورد في الموقع الإلكتروني للمنتدى. في الشأن الدولي صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع مسؤولين في قطاع الطاقة خيارات إضافية إذا استمر الحصار. والمسؤول يضيف للصحيفة أن المخاوف الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود أصبحت محور النقاش في الإدارة، مشيرا إلى أن دونالد ترامب عقد اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطاقة بحضور وزير الخزانة وكبار المسؤولين لمناقشة الإجراءات الحالية وخيارات إضافية إذا استمر الحصار. وكالة أنباء الإمارات تنقل عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها اليوم إن حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات عادت إلى طبيعتها، وذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية التي فرضت في 28 من فبراير مع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء.

0: الأولى في تونس. نجوم كنا سبت من السنهار المريساتي مع نفل ورداني وسامي الحامي.
1: ماضي ساعة وخمسة دقائق. نسلم عليكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزيك فام. هذه نجوم في ساعتنا الثانية. نستقبلوا بكل حب الفنانة التونسية نبيها كراولي. قبل ذي نسمع جديدها توت سويت ليام في نجوم على موزيك فام. رجعينا

0: مع بساعة 9 دقائق نسلم عليكم إنما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس موزايكا فام. تولت لساعتين ما زلنا مكملين معاكم حتى لساعتين في نجوم على موزايكا فام وفرحانين جدا باستقبالها. هي قاعدة تعمل في برشة جديد, فنانة تونسية بين الأصالة والتجديد, جمهور من مختلف الفئات, صادقة محبة اللي تعمل فيه بكل حب. الفنانة نبيها كراولي, مرحبا بيك نبيها.
1: يعيشك سامي, فضلك وشكرا على التقديم الحلو.
0: أقل حاجة
1: عايشك, الله يخليك.
0: أقل حاجة نجم نقوله على نبيها كراولي اللي جاتنا بجديد عمل كومبوزيتور, شفنا أمين قلسي والكلمات لياسين حمزاوي. ليام كنت تسمع فيها على موزايكا فام, ما زلت يا ليام الحب به نعيش, وما زال عندي كلام وكلامي ما يكفيش.
1: قبل أنا حبيت سامي قبل ما نبدأ نحكي على الأغنية من خلال الموزايك, أنا جانفيت تو الموند أنه يمشي يسمعها, هي موجودة على قناتي الرسمية باليوتيوب القناة اللي فيها بادج بلو الرسمية يعني. فيسعدني جدا أنهم موديمة يبدو كن قابل للناس, وإلا في التعليق ولا حاجة ديما الجمهور, وهذا طبيعي جدا أنه يطالب بجديد. وأنا كما ذكرتي جاية محملة بارش جديد فجديد كما أنا قمت ونظمت يعني سمعت أغاني واخترت وأنجزت وقدمتهم بكل محبة, ماذا بي الجمهور يوريلي هالمحبة هذه اللي كما يوريلي فيها لما يقبل على حفلاتي وتبارك الله عديدة الأنشطة اللي قمنا بها, ماذا بيا يفرحني ويدخل للشان يوتيوب ويشوفها ويعلق ويعطيني آرائهم, لأني جاءت أني نسمع آرائهم وتعليقات.
0: ونبيها كيفاش تستقبل ميل الجمهور أكثر ديما للقديم للنوستالجيا رغم المجهود اللي تبذله في كل مرة في الجديد, لأنه الجمهور ديما يميل للقديم.
1: طبيعي جدا أنه ديما الجمهور ماذا به يبقى في الزون دو كونفور متاعه ومعروفة زادة أيضا أنه الجديد ديما ياخذ وقت باش يوصل, يخليه على ياخذ التامبو متاعه. وأكيد إذا هو عمل صادق أكيد باش يوصل للناس. وتو باش نرجع لك على ليام,
0: أرجع لي على الكلام هذا
1: قلتي لي ليام. ليام كما ذكرتي كلمات حمزاوي وتلحين أمين قلسي, تلحين وتوزيع ستيل خدمتها أنا في بداياتي مع أنور إبراهيم قريب من قلبي, وخاصة أنه الموضوع هذا موضوع وجودي إنشأتي اكزيستانسياليست اللي يهم الناس الكل, لانه الايام موضوعها الزمن, الحياه بكل اوجهتها, العمر اللي يمر بسرعه بحلوه ومره يمر بسرعه وما نفيقوش بيه, جي لحظة نقوله كيفاش مرتك السنوات هذيك ما نفيقوا إلا بمرورها. تاخذنا الحياة بكل ما فيها. وأنا مثلا أحيانا نشوف ديدام هبتين ذريتهم يوصلوا في ذريتهم للمكتب وإلا هزينهم باش يمشوا يعملوا أكتيفيتي, نقول أنا أمس في الأيام كنت كيفهم, كنت نوصل في سلمة نتلفت يعيشك الله يخليك, نتلفت نلقى سلمة بنتي صبية تبارك الله, نقول كيفاش مرت السنين, كيفاش الأعوام تعدت. يعني هذا موضوع يعني أي إنسان يلقى روحه فيه أي إنسان,
0: والسنوات تمر والزمان يمر. وبالنسبة لك نبيها قلت الحب به نعيش, نبيها بالحب تعيش, بالحب تتواصل تستمر.
1: طبعاً إذا كان بحب العائلة, بحب المعجبين, بحب الببليك هذاك كيفاش الفنان يليكزيست أتخافير محبة الناس وعايش بش إذا هو عنده يعني في مجالي كي تنتج وتكون موجود وينادوك ويقبلوا على حفلاتك معناها تو اكزيست. ولكن زاد حبيت حاجة أخرى نقول لك عليها سامية، هي أنه الأغنية على ما هي تنبه للزمن ومروره وسنواته اللي تمر من حياتنا أحيانا في غفلة منا، على قد ما هي أغنية بورتوز دسبوار، تقول في مهما الزمان يطول في الأمل يعيش، وتحكي أيضا على قيمة الصبر في الحياة، وتحكي على أنه رغم المحن
0: والعراقيل والصعوبات،
1: أي رغم المحن والعراقيل يبقى الإنسان واقف ويواصل مسيرته.
0: بها تفرج معنا في الفيديو هذي اللي هو إكستخي من الكليب، وباش نعطيك تشوفه معنا توا في المباشر. هي جولة لنبيها كراولي بين صور اختارت العالم الهادئ، يمكن فما بعض الألوان القاتمة صحيح موجودة في الكليب تتفسرنا علاش، ولكن رحلة في صور في عالم نبيها كما نشوفه، نبيها كراولي في قمة النجاح، نبيها كراولي مع الوالدة الله يرحمها ومع سلمى. علاش اخترت الموندو هذايا؟ علاش اخترت الجولة هذه في الكليب؟ كأنك شنو تقولنا؟ ماذا فعل الزمن بنبيها كراولي؟
1: هو عمل الأيام وأعمال أخرى جديدة أيضا تتزامن مع الأيام، أما كل حاجة في أوانها. أعطينا منها أشخاص والآن الأيام، وما زالت البقية تأتي إن شاء الله. هو العمل وراه إكيب شاب، إكيب جون اللي كانت وراء تفاصيل الأيام. الإدارة الفنية كانت سلمى كراولي،
0: تنحكيو عليها.
1: ألا فريمون أسيوري، هي صاحبة الفكرة الفنية. والعمل هذايا كما شفتي تقولي انت تم في يعطيك هدوء، يعطيك سكينه،
0: يعطيني مسيره نبيها كراولي،
1: اي يعطيك هنا الوقت، عامل الوقت ايضا ويحكي على مسيره، اي مسيره وحياه، حياه خاصه مليئه بمهنيا بنجاحات بأزمات، وعلى صعيدي الشخصي بأفراح ومحن، وهذه هي الحياة. تبقى لهنا تجريني باش نحكي لك على الليكيب اللي قامت بالعمل هذا، على رأسها الشابة سليمة بن قمرة، نحيوها سليمة اللي عملت عمل جميل، وأنا شخصيا متوسمت لها مستقبل جميل في مجال الإخراج، والمنتج المنفذ إيهاب الطبوبي يعني، وكل من ساهم من قريب ولا من بعيد في نجاح هذا العمل صراحة.
0: وحكيت على الفريق نبيها، ما نجمش ما نحكيش على
1: شوي قلتي لي على الصور فيها صحيح محطات مختلفة من مسيرة، مش مسيرة فنية فقط، من مسيرة حياة.
0: عنوانت أقبل بالصبر، عنوانت المسيرة هذه قلت لي عنوان مسيرتي بالصبر، ظهر لي هذا اللي شفناه في الكليب اليوم يترجم. أي. يمكن
1: أي الصبر هي قيمة إنسانية جميلة ياسر، وهي اللي تخليك ثابت وواقف وتواصل طريقك.
0: اللي يقول نبيها كراولي، وتنرجع نحكي على سلمة، ما زلت باش نحكي عليها، باش نحكيه على يمكن نبيها كراولي يقول نبي يقول ليام ليام والمكتوب فاليوم أي. تعنون نفس العنوان باش تفسرين عليه ترتيحه صغيره ونرجو معكم.
2: جمهور السينما والفنون البصريه والواقع الممتد موعدكم مع الدوره الثامنه لمهرجان جاب السينما فن من 26 افريل حتى 2 مايو. مهرجان يركز على صوره بكل انواعها ويحكي على قضايا العالم من خلالها. الموعد في واحد المتوسط، لقاء يجمع بين صناع السينما والصوره مع الجمهور. جاب السينما فن هو فضاء للنقاش والحوار من تونس والعالم. جاب السمحة، تعالوا عيشوها. جاب السينما فن بمساهمة وزارة الشؤون الثقافية، بلدية جابس، شيغي، فتال وموزايكا فم.
0: ما زلنا مكملين معكم في نجوم على موزايكا فام، هذه ساعة و 19 دقيقة نكملوا حوارنا مع الفنانة نبيعة كراولي اللي تجينا بجديد ليام. وكما قلت لك نبيعة كراولي يمكن كي نحط حتى في الغشاخش نبيعة كراولي طول جيني ليام والمكتوب الاثنين بيا غروا. علاش علاش اخترت نفس العنوان؟ رابط النوستالجيا فما
1: هو دائما موجود، وليام والمكتوب عندها مكانة كبيرة لدى الجمهور. لا يعني دخلت للتراث التونسي، يعني حتى اللي يسمعها يظنها تراث وهي لا، هي أغنية جديدة. فكعنونا صراحة كنا نفكروا بين كذا حاجة. ما زلت يا ليام لقيناها طويلة، يعني عنوان ما زلت يا ليام طويل. يا ليام ما تمش عليها الاتفاق. في الآخر قلنا ليام اش نعملوا ليام ونزيدوها 3 بوان تو سامبلومون، ما الاخرى ليام والمكتوب وهذه ليام 3 بوان، على اساس انه على المدى. يعني
0: وين تتقاطع الزوز اغاني؟ وين نقطه اللقاء بين ليام والمكتوب وليام 2026؟
1: في انهم يحكوا على الحياه، يحكوا على ما يمر به الإنسان من حلو ومر، كما الفراق في الأيام والمكتوب، والأيام الجديدة على مرور الزمن، على نظرتنا للعمر للسنين يلتقيوا. هم تجارب حياتية، والزوز من الأغاني القليلة اللي نبيها تحكي فيها على روحها، على يعني فيهم بارشة من نبيها.
0: ولكن زوز الأغاني كانوا فما زوز نبيهات في الحكاية، نبيها في ليام والمكتوب ونبيها النسخة هذه نسخة 2026.
1: فما نبيها اللي قاعدة تتجدد، مش زوز نبيهات، وإنما نفس نبيها اللي تتطور من مرحلة حياتية إلى أخرى، نتطور نتجدد نواكب، نبيها متجددة. وهم زوز الأغاني كما قلت فيهم الكثير من نبيها، وفيهم برشا شجن زاد نفس النمط نتاع الشجن.
0: وهذا اللي تمر به حاليا نبيها كراولي، لأنه المتابعة اللي نبيها من حتى في الموسيقى كي نحكي من هاي طلت الباهية لأشخاص لليوم ليام، فما حاجة صارت في نبيها نفسيا وفنيا.
1: فما فنيا هناك أنا نحب الاطلاع، نطلع على تجارب العالمية، وإن جوكتوا ناس اللي هم عندهم نظرة جديدة للمسائل هذية مهنيا. أما إنسانيا الأشياء اللي مريت بها في السنوات الأخيرة، فقدان الوالدة
0: الله يرحمها،
1: الله يرحمها، فقدان العزيز علي عندي أخويا، وبعد بسنة أخرى فقدت أخويا الثاني، فما يعني أثروا فيه يعني الحياة أثروا فيه.
0: رغم أنك نبيها شديت صحيح، حاولت تتجاوز، حاولت تتقوى، حاولت تشغل وقتك اللي هي لا. الحاجة العادية
1: صحيح.
0: متاعك
1: صحيح.
0: ورغم هذا ترجع ما
1: الإحساس وال الداخلي فما فما فما أثر محن، لكن أنا ديما واقفة ديما بالأمل أن غدوة كما قلت في الغناية نهار جديد. فالأمل هو اللي مخليني واقفة، وكما حكيت على الأيام راهي فيها ياسر من نبيها، رغم المحن ورغم الصعوبات راهو يظل الأمل موجود والثبات موجود والمثابرة موجودة، لأننا مثابرة. فذاك علاش قلت لك راهي بورتوز دو ميساج ديسبوار.
0: ورغم هذا اذا نحب نقول كونه في بداية الكليب استحضرت الكليب استحضرت بيت شعر لأبو القاسم الشابي، قلت سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. علاش
1: هي الحكاية السيتاسيون خذيناها، جتنا فكرة باش كل فيديو كليب ولا كل فيزيوال إن شئتي نبدوه بمقولة نبدوه ب. ففي الأول مع أشخاص اخترت ومن العشق ما قتل، وهذه سأظل كل واحدة سأظل رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء للشاعرنا الكبير أبو القاسم الشابي. كل سيتاسيون لها علاقة بموضوع الأغنية. وطبعا أنت سامية تعرفي جيدا أنه ما فهمش مسيرة نجاح بدون محبين وغير محبين، مش ما نقولوش أعداء.
0: لليوم ما زالوا موجودين اللي ما همش محبين؟
1: أكيد أكيد، بالعكس يمكن توا أكثر شوي من ذي قبل، لأنه فما الغيرة يقول لك كيفاش مطلوبة موجودة، حفلاتها الكل أجيشي فيغمي، ونستحضر حاجة اللي هي كيما مخكي صراحة، اللي هي الحفل اللي عملتها لترون جانفي، أحد الحفلات في المسرح البلدي اللي كانت يعني بلاغ رسمي نبهوا اللي فما تومبيت، والناس جت ملات المسرح. فإيش أكثر من هذا دليل محبة؟ إيش أكثر من هذا دليل على مكانتي عند الناس؟ أنه يخرجوا لك في نهار ممكن يعني يخبروا أنه باش تكون فيه طمبات. فإيش أكثر دليل صارخ أكثر من هذا؟ هي هذا ما يحسدوش عليه الناس؟ يحسدوا عليه
0: من الوسط الفني يا نبيها.
1: والله أنا ما نلوجش هم منين الحق، لأن مش في اهتماماتي. أنا أعمل ونمشي قدما، ومن ما نلوجش على، لأنه كان باش نلوج على فلان وفلتان راني مانيش بحذاك اليوم، وراني مانيش جايبة جديد وراو لا.
0: وكما عهدنا وكما عرفنا نبيها كراولي كان بالخدمة هو عنوانها، ونبيها نعرفك صعيبة برشا مع روحك، صعيبة برشا مع الفريق. حكيت على سليمة بن قمرة نوجه لها تحية. نحب نحكي على سلمة اليوم اللي هي بنتك، إدارة فنية، كونك تسلم سلمة في عمر
1: صغيرة،
0: في عمر صغير في بدايتها في الحلمة هذه اللي قاعدة تخدم فيها.
1: يرحم والدي.
0: مسؤولية حلم. مسؤولية عطيتها المفاتح متاع مسيرة نبيها كراول.
1: هي حملتها بنيتي مسؤولية صحيح، لكن ألا أسوغي بارك الله عليها، برهنت على كفاءة كبيرة، وهذا مش شهادتي أنا، شهادة الكيب الكل اللي خدمت معاهم، ويعني حضرت ما جيش كيكرة مش أبي كان كتات ولا
0: قداش عمرها اليوم
1: برغبة شخصية. سلمة 25 الآن، دخلت 25 سنة. فكان برهنت على كفاءة، لأني أنا شفت عملها وعطيتها الإمكانية لوبورتينيتي باش توري لي أش نجم تعمل، وأنا عجبتني الفكرة. كان ما عجبتنيش ما كنتش ألتزم معها. ولكن الحمد لله. وسلمى هي راهي في الأصل قرأت حقوق.
0: ايه؟
1: ما هيش في المجال الفن.
0: مغرومة بالمسرح.
1: قرأت حقوق لكن الآن تعمل مسرح وتعمل موسيقى. صراحة قدمت عمل يشكى. ما كانش سهل. ما كانش سهل. أول حاجة أنتي تعرفيني معرفة جيدة والناس أيضا المتابعين يعرفوني أني صعيبة. صعيبة في الخدمة.
0: أي برشا.
1: أي.
0: تعاود تدقق تتفرج.
1: أي. أي.
0: تفاليدي كل شيء. أي. تقف على كل صغيرة وكبيرة.
1: صحيح.
0: حضور سلمى اليوم كان فارق في مسيرتنا بها كراولي. نقطة.
1: حقق الإضافة. أي. حقق الإضافة. عين جديدة. وعين متشبعة بالمسائل الفنية. يعني وعارفة لأن حكينا مطولا كإدارة فنية مش كبنتي كإدارة فنية والفنانة باش عرفت أنا وين نحب نمشي شنو الميساج نحب نبلغه وهي تعطيني الآليات اللي نوصلوا بها الميساج ونظرتها هي باش نحقوا الإضافة لأني إذا باش تلتزم باللي نقول بها أنا نقولها أنا فقط ما عملنا حد شيء وإنما هي زادت عليه
0: وناخو يمكن شعار لنا بها كراولي نتبنى في بلاستك نقول الثقة في العائلة بين سلمى وبين فيفي اللي هي مناجمنت معك إدارة أعمال مجهولة والله
1: محليك سامي حطيتي يعني النقاط على الحروف فعلا أنا نعتبر محظوظة أني في عائلتي الإدارة شبيني
0: ظروف مباشر اسمع لي
1: شبيني
0: نحكيو على العائلة كما قلنا ما نعرفش معاش عندك ثقة أنك بحثت تايوغ للي اليوم 100% الأعمال
1: بحثت جدا تضحك سامية لأن داري على الرحلة
0: رحلة البحث
1: أي رحلة البحث بحثت ولازلت ولكن في كل مرة نعطي ثقتي وما نكونش ساتيسفات نعطي ثقتي الكبيرة وأنا نثق ونعطي الفرصة للناس حتى كان يكونوا جدد لكن في الآخر ما نلقاش اللي نلوج عليه دونك نرجع ونقول اللي العائلة نعمة من عند ربي الحمد لله بكرة وأصيل
0: نعم
1: كما محبت الناس نعمة كما العائلة لما تكون محاذياتك وبجنبك وواقفة معاك نعمة كبيرة
0: مسكرة على حياتك الخاصة على حياتك الشخصية ما نعرفوش برشا تفاصيل
1: صحيح.
0: على حياتنا بها كراولي
1: أي.
0: اختيار
1: أي كتومة أنا كتومة من جون ديفوال با ما في بريفي هكا بسهولة يعني نقول الاهتمام يكون بما يربطني بالببليك هي إبداعات إبداعات فنية فالأولوية للإنتاج الفني ومن حين لآخر حويجة هكا ما فيها بس أنا مش مسكرة يعني بصورة كومبليت وإنما أحيانا نقدم
0: ولا حاجة. مثلا سلمى ولينا نشوفها معك في الحفلات ولينا نراوها معك محاذيتك كما قلت عندها رؤية فنية مغرومة بالمسرح اليوم تخليها تنتهج نهج الفن نهج الاحتراف سواء في الموسيقى أو في المسرح مع الفكرة
1: نخليها رغم نعرف اللي المجال ككل مجال صعيب الولوج صعيب أنك تدخله وصعيب أنك تحقق فيه إنجازات ولكن أنا نقول النجم نفيدها بخبرتي النجم نفيدها بخبرتي
0: باش نستغلوا خبرتنا بها كراولي لو تقدم ماستر كلاس لفنانين مبتدئين وعليش لي سلمى تكون من بين الليكيب هذية ولا أي فنان مازال في بداية المسيرة متاعه نبيها كراولي المسيرة باش تقدم لهم ثلاثة نصايح لمسيرة فنية ناجحة شنو يكونوا
1: يكون المثابرة لأنها دوام ينقب رخام كما يقولوا. الصدق، لأنك لازم تكون صادق مع جمهورك باش يوصل. ونقول الصبر، ما تستعجلش الأشياء. كما تقول يما يرحمها، صبر ينال وأصبر يا صابر تنال الخير. الصبر مطلوب باش ما تستعجلش النجاح وترتبك. الصبر مطلوب.
0: في المقابل باش تقدم لهم ثلاثة حاجات تنجم تدمر مسيرة فنان لازم يجنبه.
1: حاجات يجنبه، نقول أول حاجة سعدي البالي هي الغرور. ما يلزمش حتى وإن حققت نجاحات رهيبة، ما يلزمش تختار، لأنه مش حلو، يدمر. الغرور ما يخليكش تقدم، يخليكش تيفولو.
0: شنو الدواء نبيها؟ شنو الدواء اللي خذيته نبيها باش ما تغارت؟
1: في طبيعتي أنا، في طبيعتي اللي هو الناس ديما يقولوه، ديما وين يقابلوني، وين في التعاليق في الواحد يقولوا نبيها قداش متواضع، قداش قريبة من الناس. هذاك يزمك كل يوم تذكر نفسك أنك الحاجة الثانية هي ما تشكش في قدراتك، ما تشكش في مؤهلاتك، ما تشكش في روحك، قول أنا قادر. الثالثة نقول الخوف من الفشل، ما تخافش، ما تخافش، لأن ما فماش مسيرة كونستانت بكلها نجاح. لا لا لا لا، فما هزات اللي هو أمر طبيعي، لأن احنا حين نخطئ نستفيد، نعدل خطوتنا، نراجع أنفسنا. ما هذوما ثلاثة حاجات اللي جوا لبالي حاليا يعني.
0: أي واللي يمكن أكيد أنت عملت بهم وخدمت بهم حتى لليوم. نبيع كراولي، ما نعرفش ضحيت بأشياء باش تبني المسيرة هذية؟
1: طبعا طبعا، ما فهمش مسيرة حياة بدون تضحيات. تي هو النهار كي تعديه تقابلك عدة تحديات اللي تجبرك على تضحيات. ككل حياة
0: باش عملت ضحيت.
1: هو غالبا التضحيات تكون على صعيد شخصي، تكون حتى قبلتك انت فرص معينة وما استغلتيهاش، وعلى صعيد العائلة ممكن فما مناسبات كنت من الأجدر تكوني فيها مع عائلتك وفكلمة العائلية ذيك، والواجب المهني خليك تكوني في بلد بعيد، مثلا أنك باش تعملي حفل في كندا ولا باش تعملي حفل في حاجاتك من هذه.
0: ونتصور الحاجات هذه تنجم تبدأ تأثر في الفنان، ورغم هذية الفن كما أخذ منك حاجات كما أعطاك محبة الجمهور.
1: أعطاني طبعا.
0: باش نحكيو على المحبة هذية، على خاطر شفنا خبر مؤخرا على الفيسبوك اللي هو تواجد نبيها كراولي في مهرجان قرطاج 2026. خلينا نسمعه إيش خاص من جديد زاد نبيها كراولي، ونرجعوا نحكيو على تواجد الفنانة نبيها كراولي في قرطاج. نعرفك أنها تحاضر في بروجي، في مشروع إذا كانت صرحت به في آخر حوار هنا معنا هنا في مزايكا فام. شوي خد جاوبنا، هل باش تتواجد نبيها كراولي في قرطاج ولا؟ خليكم معنا، اشخاص تتسويت في نجوم، رجعينا.

0: أشخاص نبيها كراولي تواصلنا حتى الماضي ساعة 41 دقيقة عملوا طلع علشان يوتيوب نبيها كراولي لو فهمت برشا جديد كان ما زلتم ما سمعتوهش حتى الأيام موجودة على صفحتها على يوتيوب نبيها كراولي تلقاو جديد الكل. هي ضيفتنا اليوم في نجوم, نرحب بيك من جديد نبيها.
1: يعيشك سام.
0: حكينا قبل ترتيح هذه على محبة الجمهور, الفن عطاك محبة كبيرة من الببليك من مختلف الفئات كما قلنا, خاطر نحكي وديما على التجدد وحتى الجيل الجديد مازال مغروم بالدوز متاع النوستالجيا اللي موجودة في الأغاني. جمهورك فرح بخبر شفناه الدول على فيسبوك نبيها كراولي موجودة في قرطاج.

0: دي باهية وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون كان الخير.
1: عنده قديش يحضر العمل هذي؟
0: العمل
1: مشروع اللي نعرفه لا
0: العمل العمل موجود يعني التصور موجود على للسهرة وإن شاء الله إن شاء الله كما كما كما كانت حفل الحمامات الكلوتور متاع عم نول متاع مهرجان الحمامات الدولي اللي عمل الحدث صراحة حاجة فرحتني ياسر. إن شاء الله نحاولوا في قرطاج نعملوا الحدث إن شاء الله.
1: دونك كان ناخذ نسبه هكا تقريبيه 80% موجود انا بها كراولي في قرطاج. نستناو التاكيد الرسمي من اداره
0: بالضبط.
1: المهرجان ونستناو الخبر هذا يكون موجود. اين
0: بالضبط.
1: سيكون التميز الاختلاف نبيها ونعرفك تحضر مليح الخدمه نتاعك.
0: باش نحاول نعمل نقدم ما ينتظره الجمهور وزيدها الانتاجات الجديدة لأنه لازم الانتاجات الجديدة تكون موجودة ونكون سعيدة لو ديسيلا يكون الجمهور أحفظ الأغاني ونستناه باش يغنيهم معايا إن شاء الله.
1: عندك ثقة في الجمهور باش يكون حاضر في مدارج قرطاج؟
0: عندي ثقة مالا أنا واقفة وما زلت نقدم في حفلات وما زال الطلب موجود بكثافة من ثقتي بالجمهور ومن ثقة الجمهور فيا إلى جانب المحبة. فما محبة وفما ثقة في أني نحرص باش نقدم لها الأغاني الجميلة اللي يكون فيها ما هو مسجل بالذاكرة وما هو جديد ومتجدد. فعندي ثقة في الجمهور عندي ثقة وإن شاء الله يكون حاضر حاضر باش نغنوا سويا
1: ان شاء الله.
0: نستنى معنا ان شاء الله
1: اكيد نكون حاضره في الحفل هذايا حفل الحقيقه. استنيناه خاطر كل عام راهو ستاتويت عليه غيابنا بها كراودي على مهرجان قرطاج وجمهور يطالب بتواجدها في الفستيفال. دونك فرحنا بالخبر هذا وان شاء الله يا ربي يتم تاكيده على قريب ونشوفوا البروغراماسيون نتاع قرطاج 2026.
0: في بالك بعد نجمي تقولي 16 سنه لأني أنا آخر سعودي كان 2010 يعني شفتي
1: غيبة.
0: الأيام كيفاش تمر الأيام احنا كنا نحكو على الأيام وما زلنا نحكو عليها الأيام مرت وسنين مرت تقولي 16 سنة 2010 ما البارح التو ما زال الحفل في خاطري ف يعني إن شاء الله يكون إن شاء الله يكون الحفل في المستوى المرجو إن شاء الله.
1: نبيها ظلم 16 سنة تغيب على مسرح قرطاج؟
0: لا هو نام لا لا مش ظلم لا لا
1: ما حبيتش تكون حاضرة ولا
0: ما كنتش يعني كانت عندي عديد المحطات وكان عندي سفر وكان عندي مهرجانات مختلفة لا لا عادي عادي
1: كل حاجة في وقتها بهي
0: أي صحيح كل حاجة تجي في أوانها صحيح.
1: وأنا الأوان ظهر لي باش كون موجودة في قرطاج نستناو الحفل هذا. نبيها كراولي كنت قبل أدرت مهرجان الأغنية التونسية ونعرف درايتك بالساحة الفنية بالساحة الثقافية تقرأ تلوج ومتابعة بالنسبة ليك شنو لازم يتوفر نبيها في الفنان باش يكون موجود على مسرح قرطاج في إطار المهرجان بالطبيعة؟
0: أنه يقدم أنه يكون على ثابت على مسيرته أنه يقدم باستمرار الجديد وأنه إذا ناوي مثلا باش يطلع على ركح قرطاج يكون محضر تصور وأفكار لسهرته.
1: هذوما هما اللي لازم يكونوا متوفرين
0: حسب رأيي. هذوما حسب رأيي الشخص
1: الإنتاج الجديد معيار وشرط مهم.
0: إنتاج جديد دليل على أنك مجتهد على أنك مثابر ما فيها بأس ما فيها بأس يكون الواحد على وتيرة عمل وما فيها بأس ما أنا شخصيا مش نحكي

0: على الآخرين. إذا توجد الجديد يعني مرحبا به، أما إذا ما توجدش جديد ما نقصيش فنان على شيء ما عندهش جديد. أنا ك
1: أنا بها كراولي علاش ليه تكون ما نعرفش أنا كلفت بإدارة
0: لأنه
1: فنية،
0: لأنه ينجم يقدم قديمة بصورة جديدة.
1: لو تكون كما قلنا في الإدارة الفنية لمهرجان قرطاج الدولي نبيها كراولي، يتقدم لك ملف فنان شعبي يغني المزود حاضر سواء في فيرسيون قديمة ولا حتى بالتجديد، يطلع على الركع؟
0: يطلع
1: مرحب به،
0: يطلع أي نمط فني شعبي وتري
1: الراب
0: أي نجيت باش نقول راب. المعيار للاختيار هو الكونتينو متاع حفلك، شنو هو التصور متاعك للحفل، اش ناوي تقدم للجمهور، وفانا صورة ناوي تقدم على شي العين عندها زادة مجالها. فهو هذوما العوامل اللي تحدد مشاركتك.
1: وهذه نفس الرؤية اللي خدمت بها وقتها في فستيفال الأغنية التونسية في مهرجان الأغنية،
0: لا إقصاء لأي نمط لا إقصاء لأي نمط لأي جانر موسيقال.
1: وشفنا كل عام تقريبا نشوفوا في غضب من فناني الراب لأنه يعتبروا أنه تم إقصائهم في المهرجانات التونسية سواء في قرطاج ولا غيرها المهرجانات الدولية. كل عام نحكيه في نفس الإطار، إن شاء الله 2026 يكون لهم مكان. فما ناس تخدم في مشاريع مهمة، فما ناس تعمل في موسيقى محترمة جدا. كيف كيف زاد بالنسبة للفن الشعبي، معناها 2026 نحكيه على إقصاء أنماط موسيقية، نصور نقطة استفهام كبيرة. نبيها عندك رهبة الجمهور بعد سنوات طويلة من الغناء؟
0: لا عندي أنا كل حفل وكل ظهور وكل صعود على ركح، الركح هذا يكون مهرجان قرطاج، مهرجان الحمامات، سهرة خاصة في نزل ولا بالنسبة لي مسؤولية ونخاف، أما ما يلزمش الخوف يشد، وكأني بديت البارح راه نخافك الخوف هذاك، أما الحكمة وين؟ ما يلزمش الخوف يتجاوز لي بروميير سكوند، يشدك لي بروميير سكوند أوكي من بعد تنطلقي، أما أنا لتو نخاف في أي يعني إذا شفتيني في أي مكان كان مسرح أو
1: حفلات خاص
0: راني لازم أعد العدة ولازم نعطي ياسر قيمة للركح، نعطي ياسر قيمة للخدمتي.
1: مطلوبة في الحفلات الخاصة أنا بها كراول؟
0: أي مطلوب الحمد لله، الله يحب فينا خلق.
1: والصيف
0: يما تقول لي يرحمها يجعل العين اللي تشوفك ترضاك يعني تحبك.
1: وحاضر روحك نبيه خاطر نعرف كون آخر وقت المهرجانات في تونس، فكان باش تاخذ ديدات في فيق قرانا حساب المهرجانات.
0: اي بالحق ينجم في بالك الحفلات الخاصه يبرمجوا قبل المهرجانات يعني والله على بكري يعلموك، على بكري يتصلوا بيك، ان شاء الله المهرجانات ينسجوا على منوالهم.
1: ان شاء الله نتكلم على بكري
0: السهرات الخاصه.
1: انا بالحق كل مره نتفاجئ سواء في رمضان ولا في الصيف كانوا يجيونا على غفله لدودات هذوما، يعني نتفاجئ كونه فما مهرجانات فما ضيوف يجيونا اخر جوان وسي باش يكون موجود في جويليا والا في اوت في مهرجان يقول لك مازال ما كلمنيش الفستيفال الفلين.
0: اي بالحق مهرجاناتي هم زاد عندهم مشاكلهم، عندهم مربوطين بسبونسورينج، مربوطين بال نتفاهموا، لكن زاد انا لو يتصلوا متاخر جدا ما نقبلش علاش ما نحبش الاشياء اللي تجي بسرعه هكا وتربكنا.
1: لا الى مهرجان قرطاج بربي كان
0: لا عاد مهرجان قرطاج المحادثات بدت من ما عندها مديدة يعني.
1: نستنى وإن شاء الله جديد الكل، كما قلنا قاعدة تخدم على إدارة فنية جديدة، استراتيجية جديدة ومختلفة نبيها كراولي حسب ما نعرف. ما زلت فما سيغي متاع أغاني حاضر؟
0: أي صحيتي سامية، أي مازالت مازالت عنا أغاني أخرى تو إن شاء الله إن شاء الله تعرفوها وتسمعوها قريبا. احنا محضرين رواحنا ومحضرين الفيزيويل متاعنا، محضرين الكليب متاعنا، وهم الآن ساعة مدعوين باش يمشوا القناة قناة اليوتيوب الرسمية، يسمعوا الأيام، يتفاعلوا معاها، يعطونا رأيهم في الأغنية، لأنه ذاك يسعدني جدا. وبعد الأغاني الأخرى ستأتي تباعا إن شاء الله.
1: والجمهور متابع نبيها كراولي، خليني نقول سواء على انستغرام على فيسبوك زاد على يوتيوب. احنا من الميساج اللي اخذناهم، ومش اول مره نبيها هو مصلي على النبي، ما يخليكش بالنفس هكا يقولوا لك نبيها شنو السر كل مره مشي وتصغار.
0: اي بالحق والله بالحق، ديما نسمع فيها الحكايه دي. هني قلت لك الله يحبب فينا خلقه، لانها وكما قلت لك العين اللي تشوفك ترضاك، عين المحبة، عين المحبة، عين المحبة هي اللي تخليك تشوف الإنسان منور. وأنا زادة نجتهد، ما نخليش روحي، نبذل مجهود، رد بالي على بدني، رد بالي على مؤهلاتي الصوتية، يعني ملتزمة بقواعد مخليتني نظهر ديما في مظهر اللي يعجب الجمهور واللي يتفاعل معاه، هم يحبوني كما أنا.
1: تقبلنا بها تعصب الببليك ها؟
0: كيفاش؟
1: أو حطلنا إذا حبوك ارتاح.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة فضلك. إذا حبوك ارتاح، مش ديما يزمك تجتهد زاد. إذا حبوك باش تحافظ على تلك المحبة، باش تحافظ على المحبة ذيك، لازم تجتهد، لازم تحافظ عليها، لأنه النجاح صعيب صحيح، لكن كي تناله يلزم اللي أصعب منه المحافظة عليه.
1: تقبل نبيها تعصب الجمهور اللي يحب نبيها كراولي في إيش عجبة فيها، في تناديني والناديك، في يقول لك هذيك نبيها كراولي اللي بقات في ودني رغم جديد اللي تعمل فيه؟ أنا في التعليقات ساعات الراو نحب نبيها كراولي.
0: أنا مني أنا متسامح ومنفتحة، نحب زاد الجمهور اللي يتبعني يكون بصفاتي هو أيضا منفتح، يقبل الاختلاف ويقبل التطور، لأنه التطور راهو مطلوب والتجدد مطلوب، علاش ما فماش حاجة تبقى هكاكة وما تبقى في نفس المستوى وما تفقدش من قيمتها؟ ليش؟ لأنه اللي حولك الكل متغير، اللي حولك الكل متحرك ومتغير، يزمكش انت، يزمك تواكبي، يزمك تكوني مواكبة باش تبقي موجودة.
1: ومن بين التعليقات هم طبعا على صفحة اليوتيوب نبيها كراولي يقولوا غناء مزيانة، وخصوصا على نبيها كراولي الفنانة العاشقة للتفاصيل اللي خلقت حاجة جديدة للأغنية التراثية. محلاه
0: تعليق، وبديت نقرأ زادة في تعليق محلاهم
1: أسامة عباسي هذا على اليوتيوب، وكيف كيف طبعا على صفحتنا على فيسبوك يبركولك بالأغنية الجديدة.
0: وإحنا قولي لي بربي ايش قالوا،
1: ها فما مثلا أغنية رائعة كلها أمل، good vibes،
0: صح.
1: فما شكون قال لك جادور بارول إيموفونت إشارجي تسانس دونك أدخل أدخل أعمل طلع على التعليقات نبيها كراولي. نتمنوا لك التوفيق وإن شاء الله يا ربي نستناوك في كارتاج 2026 تحضر بحذينا هنا قبل الحفل، ناخذ تفاصيل الحفل كالعادة حصريا على موزيكا فيم. شكرا ليك تنورنا في كل مرة.
0: خليك ميرسي، وشكرا ليك يا سامية، وشكرا لكيف اللي رفقتنا، وشكرا للمستمعين اللي رافقونا طيلة الانترفيو.
1: تيلة الانترفيو، الانترفيو هذه تلقاوها على صفحتنا على فيسبوك، شوية آخر تلقاوها على يوتيوب موزايك كافي. ما سمعوا جديد ليام نبيها كراولي تلقاوها على شين يوتيوب نبيها. سينو شكرا لكل الفريق اللي معنا اليوم، شكرا منو في الإخراج الرقمي، شكرا سليم الصمي في الإخراج. شوية آخر يكون موعد الأخبار، بعد يجيكم سبير إكسبريس والعشوية كالعادة مع مع ساوسن ساسوكي في كلوب ويكاند، نكملوا مع الموسيقى. ما بقى لي كيمش نقول لكم باي باي شيء تابع السكولر.

0: بوبليسيتي
1: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا، نحس في روحي قاعد نمر بمرحلة صعيبة برشا، ليا مدة قاعد نلوج على روحي ومانيش فاهم شنو نحب بالضبط. ثنيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر. الحاجة هذه خلتني في سيركل متاع تخمام ما يوفيش، وقاعد نتسائل كيفاش نجم نلقى روحي من جديد. هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعة حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا
2: مع اسماعيل بن عيسى.
3: مع كارت التولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
4: راديو مزيكا فم تونس، الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يبين أن الدراسات الحديثة في بعض البلدان العربية أثبتت أن عسر القراءة لدى التلاميذ في المرحلة الابتدائية يقدر ب 12% ويتراوح بين 15 و20% حول العالم. والوزير يضيف أن نتائج دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أظهرت تسجيل تراجع في مكتسبات القراءة بعد جائحة كوفيد-19، إلى جانب المكتسبات في الرياضيات في الدول الأعضاء للمنظمة، مشيرا إلى أن هذه الصعوبات ليست بالهامشية وتستلزم مجهودات مشتركة للإحاطة بها. ووزير الصحة مصطفى الفرجاني يعتبر أن صعوبات التعلم لا يجب أن تكون مصدر فشل، مشيرا إلى أن التشخيص المبكر يمكن أن يسهم في استعادة الطفل لثقته في نفسه.
6: مشكلة الأطفال في القراءة ولا الفهم ولا اللغة ولا التعلم ولا اللسانيات هو مشكل يهم جميع الاختصاصات، وهذه فرصة لأول مرة تقع الاختصاصيين في جميع المجالات يعطيوا فرصة، لأن النسبة كبيرة في العالم الكل صعوبات ميزة مش يكون صعوبات التعلم مش يكون هي مصدر للفشل. فالتشخيص المبكر يرجع الثقة للطفل اللي عنده صعوبات، وتكون له فرصة ونجم يكون مبدعين، ما مش ناقصين ذكاء، هم ممتازين، لكن تعاون بين جميع المتداخلين نجم يعطيهم فرصة في التعلم والذكاء ويكونوا مصدر ثروة حتى للبلاد إن شاء الله. خرجات متاع المخبر باش تكون هي انطلاق للسياسة الصحية في التشخيص المبكر للصعوبات القراءة أو الفهم أو التكلم، وهذه السياسة نطبقوها في الطب المدرسي، الطب النفساني للأطفال، حتى تقع إحاطة شاملة. فالعناية بالأطفال هي عناية بالمستقبل، وهي ضمان لمستقبل أبنائنا ومستقبل تونس.
5: غدا الأحد 3 من مايو اختتام الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت، خاصة من خلال مشاركة إندونيسيا. في أخبار العالم، خفر السواحل اليمني يقول إن ناقلة النفط أمتي يوريكا تم اختطافها قبالة سواحل محافظة شبوة، مضيفا أن مسلحين مجهولين صعدوا على متنها وسيطروا عليها وقادوها نحو خليج عدن باتجاه سواحل الصومالية. 7 دول أعضاء في تحالف أوبيك بلاس تتفق مبدئيا على رفع أهداف إنتاج النفط بنحو 188,000 برميل يوميا في جوان، مواصلة بذلك خططها رغم انسحاب الإمارات من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك والتحالف. وزير الدفاع الألماني يقول ردا على الإعلان عن خطط لسحب 5,000 جندي أمريكي من ألمانيا إن على الأوروبيين الاطلاع بدور أكبر فيما يتعلق بأمنهم، مشيرا إلى أن ألمانيا تنوي توسيع قوتها المسلحة وزيادة وتسريع شراء المعدات العسكرية إلى جانب تعزيز البنية التحتية. يشار إلى أن البنتاغون قد أعلن أمس الجمعة سحب نحو 5,000 جندي أمريكي من ألمانيا خلال عام، في خطوة تأتي بعد أن أعرب الرئيس دونالد ترامب عن استيائه من المستشار الألماني بشأن موقف بلاده من حرب إيران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبارك إكسبريس. إلى اللقاء.
4: في تونس.
1: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على الليان إليجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريد طور عالمك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مش نحكيه شوية آخر على البال، مشاركة النادي الإفريقي اللي توفى اليوم في مرحلة التصفيات. زاد كيف نحكيه على الرابطة المحترفة الثانية ومقابلة مهمة اليوم في الرابطة المحترفة الثانية قبل جولتين نقولوا من النهاية. لكن قبل ذلك مش نحكي على قصة من قصص الكورة في تونس. بصراحة القصة تبكي أكثر من اللي تضحك لمحالة. مش نحكيه على ماتش من صنف الأداني، إذا كان نحكيه على صنف الأداني فإنه نحكيه على وليدات من أقل من 14 عام، مقابلة بين أولمبي ليبيجي وجمعية أريانا. به خنفسر شنو يصير في الماتش هذا إذا كان فما واحد منهم ربح. اللي بشير ربح من أولمبي ليبيجي وجمعية أريانا يتعدى يتأهل المرحلة الموالية. به الماتش في وقته القانوني ولا ضايع زاد كيف اللي زادوا الحكم، وفاء متعادل نقول بقى متعادل السكور قعد هو بيده. لكن فما ممثلين من زوز فرق مشاو للحكم واللعبة تلعب في الأخر تاع اللحظات هذية وطلبوا منه أنه يزيد ربع ساعة. قالوا له زدنا ربع ساعة وخلي اللعبة تمشي واللي بشي ماركي هو يربح، كيما احنا عندنا في الحومه ساعات يقول لك قعد بونت وبونت الربح. قال لك اللي ماركي هو اللي يربح. دونك الحكم لهنا رفض، قالوا لا، هو حكم شاب زاد نقولوا صغير هو بيدو في العمر، قال لهم لا رفض وتشبث بالقرار نتاعو ومشى لفيستير كمل المقابله. مشى لفيستير باش يكمل يعمر الورقه نتاع المقابله، لكن هو قاعد يعمر في الورقه نتاع المقابله ممثلين مزوز فرق مره اخرى دخلوا له وطلبوا منه طلب غريب. اش قالوا له؟ قالوا له ما نحبوكش تتغشش، اما راو جوست عمل لنا قرعه بك البيلوفاس اللي عندك، نعمل قرعه قدامك انت تكون حاضر وشاهد، واللي يجي عنده هو اللي يربح، يربح الماتش وقايد لنا واحد بليش على ورقه المقابله وفيت المقابله واحد بليش. هكا حتى حد متفرج الناس تجيها ورقه المقابله فيها واحد بليش، اللي بيجي في القرعه هو اللي يربح. الحكم رفض في المرحله الاولى، قال لا، شد الصيح زاد في المرحله الاولى، لكن بعد ولت فيها ضغط ولت فيها تهديد. ومش لازم نقول شنو اللي صار في ليفيستير سولون الروايه نتاع الحكم هذا، طبق الفكرة. اللي تأوبليجي معناها تلزم شي طبق الفكرة ويسمع كلامهم وعمل القرعة وجد فيه حط واحد بليش على ورقة المقابلة. دوما بعد على الملعب وبعد كما نقولوا احنا على الخطر اللي كان فيه، كلم المسؤولين متاعه وأعلمهم بكل شيء، وتم إعلام الجامعة والرابطة وكل المسؤولين على الكرة ولجنة الأخلاقيات اليوم في الجامعة نقولوا تحرات في الملف هذايا. وبعد ثبوت الأفعال ثبتت الأفعال هذايا، قررت المنع من ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم ضد زوز مسؤولين، مرافق جمعية أريانا ومرافق الأولمبي ليبيجي. مش نشهروا عنا لسامي عنا كل شيء، لكن مش الهدف متاعنا للتشهير، فقط حبينا نسلطوا شوية ضوء على شوية نقولوا من برشة غرائب وعجيب تعاني منها كورتنا في أصناف الشبان. وبعد نقعدوا نحكيوا على التكوين وشما في التكوين وعلاش ما وصلناش وغيره، لكن نجيو نشوفوا شوية الباز نقاو برشة مشاكل. نوعدوكم في كل جمعة بتيتر نخرج لكم حلقة من الحلقات اللي قاعد يصير في بطولات الشبان. هنشول البطولات نتاع الأكابر. عنا اليوم الرابطة المحترفة الثانية، الجولة 12 إياب، هي دفعة ثانية من المقابلات كلها تبدأ الأربعة نتاع العشية. الملعب الجيبسي تقدم سقية الدائر، هي مقابلة القمة في المجموعة نتاع اليوم، هي المجموعة الثانية. الحكم أمير روسي فوبش يزفر المقابلة هذي، علاش نقول قمة؟ خاطر الملعب الجيبسي عنده 51 نقطة وسقية الدائر عنده 52 نقطة، مركز أول سقية الدائر، مركز ثاني للملعب الجيبسي. اليوم اللعبة في جيبس بين زوز فرق لتحديد شكون يكون في الصدارة قبل جولة من النهاية. مستقبل قصرين وراهم، مستقبل قصرين عنده 44 نقطة في المركز الثالث. نحكيه على بقية المقابلات، نحكينا على القصرين تلعب فرديف من الأربعة تحكيم وائل المصباحي، أولمبيك سيدي بوزيد مع ملبو حاجلة تحكيم الملك ماشا، زد اتحاد قصور السيف مع القلعة الرياضية تحكيم نبيل الهمداني، وجندوبة الرياضية سبورتينج المكنين نزار الرياح يزفر المقابلة هذه، نادي القربي نصر جلمة الحكم وأمير العيادي، وجمعية ريانا قواف القفصة التحكيم الخليل الهرمي. الكاف كشفت عن تعيينات حكام مقابلات النهائيات الإفريقية بين تشامبيونز ليج وكاس كاف. معناش فرق تونسية للأسف تلعب النهائيات هذه، لكن عنا حكم، الحكم هو هيثم جيرات اللي باش يكون هو حكم الفار في إياب نهائي كأس الكاف بين الزمالك واتحاد العاصمة. اليوم على 6 في الرباط النادي الافريقي يلعب اخر مقابلاته في تصفيات البال، اخر ماتش اليوم مع الفتح الرباطي اللي عنده الميدان وعنده القاعة والجماهير، لكن زاد فما الجماهير في الشارع الاخر، جماهير النادي الافريقي الحاضرة من اول المسابقة. شكون سند الفريق هذا اليوم امام الفتح الرباطي؟ كما قلنا 6 الهدف هو الانتصار للمقابلة الخامسة على التوالي، ان شاء الله 5-5 للكلوب وضمان صدارة المجموعة تاع مؤتمر الصحراء في التصفيات قبل المرور الى الجولات النهائية. نحكيوا على النهائيات ونذكروا ان النادي الافريقي متأهل، عنده جولتين لنهائيات البال في اخر ماي في رواندا. في الهوند اليوم الدفعة الثانية من مقابلات الدور الثمن النهائي للكاس، نحكيه على 7 مقابلات، هي مقابلة البارح وفيت بتأهل الترجي الرياضي التونسي قدام الاتحاد الرياضي بمنزل تميم، لكن اليوم دفعة ثانية كما قلنا ماضي 3 نجم الساحلي مع نصر طبولبة، نادي كرة اليد بجمال مع بعث ابن خيار، مع 4 اتحاد جرمدا مع نادي سقيفة الزيت، 4 سبورتينج المكنين مع مكارم المهدية، 5-3 مقابلات صيادة مع النادي الافريقي، هيبون مع جمعية الحمامات، ونادي كرة اليد بقصور السيف مع الملعب التونسي. نكملوا بالكرة في أوروبا، أهم المقابلات بالنسبة لليوم بريمير ليج، الجولة اللي باش تلعب فيها ماتش كبير بين أرسنال وفولام، بداية من 35 دقيقة تتلعب المقابلة هذه في إسبانيا، وساسونا 8 تلعب مع برشلونة، وقبلها 3-4 مقابلة فالنسيا مع أتلتيكو مدريد، في إيطاليا كومو مع نابولي بداية من 5-8-4 أتلانتا مع جينوفا، وفي ألمانيا بعد شوية نقولوا 5:30 زادة مش 9:30 5:30 مقابلة باير ليفركوزن مع لايبزيج، وبالدوري الفرنسي في الليغ 1 باش نكملوا زوج مقابلات يهموا زوج ملاعبيه توينسا، مقابله البي اس جي مع لوريون بدايه من 4 باش يكون متصدر الطالبي موجود مع لوريون في مقابله بي اس جي، والثمانية ودرج نيس يستقبل لونس، نيس فريق الالعاب دي يستقبل لونس، نعرفوا حوار غير مباشر من اجل البطوله مازال متواصل بين البي اس جي ولونس، نجم يكونوا لوريون ونيس هما الحكام في تحديد صاحب البطوله الفرنسيه. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.vfm وزي كفام.net، نخليكم مع سوسن وصليح وبقية الكيب في كلوب ويكاند.
1: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بخ SMS، قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
2: أريد طور عالمك.

0: كلاب كلاب كلاب ويكند.
1: هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك فام في اول ويكند من شهر ماي. تحيه لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا والا اون ستريمينغ لايف موزايك فام بوينت. او بروغرام اليوم في كلوب ويكند الروبريك اللي تعودتوا بها كلوب انفلونسور. وضيفنا اليوم هو الكوميدي أوس المسعودي باش نحكيو معاه كصانع محتوى على السوشيال ميديا وبرشا حكايات اخرى ديكوفريغ ابارتيغ من ماضي ساعتين بلوتو ماضي ثلاثه غير اربعه. ونذكركم اليوم على الاربعه غير اربعه موعدكم مع سلومه في ميكس شرقي فيه مرسويت انديمودابل. مالا خليكم مع الكابتن صليح مع مكرم ومع سأوس الغريبي للاربعه متاع العشيه وشويه اخر. استناو راغب علامه مش بالكلام. ما نخليكم توصيت مع جديد جيبالفن. مورسو نحسو هذا هو المورسو متاع سيف السلي. برشا فيكم الشيخ علي برشا فيكم باش تسمعوه اون بوك السيف الجاي. جي بالفن الغنية اسمها تونتو على موزيك.

0: تو ادم يا حلو على موزايك فم في كلوب ويكاند وقايت كلوب انفلونسور
1: كلوب انفلونسور.
0: وفي الوقت هذية كل مرة نستدعو بحضنا صانع محتوى يكون ناجح في الكونتونو اللي يعمل فيه والأرقام هي اللي تحكي وحدها. واليوم كلوب انفلونسور باش تكون اكسبسيونيل, باش تكون سبيشل, على خاطر في العادة نجيبو دي انفيتي يكونوا معروفين فقط على السوشيال ميديا. أما اليوم الجست متاعنا هو ممثل كوميدي كونفيرمي, عرفناه في الستانداب, عرفناه في برشا برامج تلفزية وإذاعية. اليوم ضيفنا وأنا فرحانة اللي بطبيعة يكون هنا ضيفنا هنا في موزايك إك زميلي نجم نقول عليه أوس المسعودي. أهلا وسهلا بيك أوس, نورتنا.
2: ميرسي بيا خويا, تقديم عالمي عملتولي. ميرسي, إن شاء الله نكون في شطر اللي قلتو. فرحان برشا لي أنا في موزايك, خاطر موزايك نقولوا فانتا, معناها عمري 21 في موزايك, معناها دونك البدايات, فهمتني؟ تخيل واحد البدايات موزايك,
0: بدايات موزايك, واو. البدايات في القمة,
2: فوالا الحمد لله. والله جد لشانس, خاطر بالحق بديت مع كيبا باهية وقتها. تحية لهم الكل, تحية لآدم زادا كان يغني اللي مش يسمع فينا, خاطر حبوا آدم
0: على سلم عليه,
2: سلم على آدم اللي مش يسمع فينا,
0: مش يسمع
2: صحيح مش يسمع فينا. نقول له ميرسي ادم على غنية حلوه برشا,
0: تقتل تهبل,
2: تقتل تهبل الغنية.
0: عملنا منهم برشا هالغنية,
2: برشا امان, برشا اغاني ان شاء الله عاطفيه. إيه؟ يستحقها زاد واحد زميلكم لهنا, قدم له تحيه, اسماعيل بن عيسى.
0: صديقنا العزيز,
2: صديقنا العزيز اسماعيل بن عيسى. ديكوفيرت كبيره. إيه؟ وقت اللي نحب نبكي نتفرج اسماعيل. اسماعيل يحكينا على قلوبنا, يحكينا
0: على كل شيء,
2: يقول لك على السلامة, تحسها سيتاسيون. اسماعيل سلم عليه صديقي,
0: عرفت تحسك الصاحب اللي بدك تحكي له كل شيء, عرفت, وتعرف مليح اللي ورا وباش يتاثر معاك.
2: ليه يقول لك سافا تترشق بالبكي دي, يقول لك سافا, تقول له شنو سافا.
0: تفضل, تحيه كبيره على الاخر اوس, مرحبا بيك بحضينا اوس. احنا المره هذه باش نكتشفوا فيك الجانب الاخر اللي هو صانع محتوى, ما شاء الله عليك, عندك كوميونيتي كبيره تبع فيك, سواء على الانستغرام سواء على الفيسبوك, عندك على اليوتيوب اللي
2: اي توا بديت انا. بديت فيسبوك, تيك توك, انستغرام, واليوتيوب توا مازلت عملت شين جديده, ان شاء الله باش يجيو فيها دي كونسيبت جدد. ان فيت باش نقول لك حاجه برك, انا هي الكرياسيون دو كونتينيو, انا نخزر لها معناها عباره استمراريه, فهمت؟ خاطر لي بلاتفورم يتبدلوا في العالم, فهمت؟ وكان شوف لي كوميديان في العالم الكل توا, تو تلقى حتى معناها حتى اخواننا العرب, حتى المسار, وحتى معناها انا ريت ويل سميث حال تيك توك لايف, انا با بزوان ويل سميث يقول لك انا شكون, فهمت؟ فازا ولا احمد حلمي ولا هنيدي ولا فازا, اما ناس تعرف اللي الكرياسيون دو كونتينيو هي اللي تقرب للناس اكثر. وزيد انا اخترت حاجه اخرى, انا كي خدمت باللي فيلتر راهو باش ما نقولكش انا اوس, فهمتني؟ معناها باش كي يطلع الفيديو يطلع خاطر يضحك, فهمت فازا؟ دونك بعد العبيد كي يجيني واحد يقول لي يا صار انت اللي تعمل في البيرسوناج هذيك, انا فرحان الاخر, فهمت؟ خاطر هو من الاخر معناها قال برافو للموهبه, فهمت؟ وكهو.
0: وانت وين تلقى راحتك اكثر؟ على انستغرام, على التيك توك, على الفيسبوك, وين تلقى روحك؟
2: والله انا نلقى راحتي اكثر في الدار, اما باش نقول لك حاجه نخمم فيها ديما, انا ديما نهبط معناها نفس الفيديو تهبط فرد وقت في الفيسبوك, انستغرام, تيك توك. الانستغرام شويه هكية عباره ماشي القهوه, فهمتني؟ مدخمه شويه, خاطر الناس كلها بس عليها في الانستغرام. عمرك ما تشوف واحد مثلا مهبط شيك موسيل, الناس كلها مهبطه اديسيون خلصناها جاونا به لي زونت بوزيتيف, الدنيا كل صحيت فينيس معناها
0: وتعمل بيلات وتشرب ماتشا,
2: الماتشا هذيك في بالي حن انا ملول. انا في بيلي كيعطاو هيلي في القهوه, في بيلي باش ندهن بها, قالوا لي لا تشرب سي بيان,
0: وشربتها
2: والله العظيم شربت.

0: يعني متعاقد مع القهوة.
1: هو زي فريلانس. هو زي.
0: صحيح. ليه فريلانس؟ نس كل فريلانس. أنا خير كان أنا عرضني خذار قال لي فكولي الوحدة نصبة متاعي ما عندي ونهبتها. قال لي بشو نهبت ديجيتال؟ الدنيا ديجيتال.
1: ليه الدنيا بالحق.
0: بالحق
1: الدنيا ديجيتال. وديجيتال. صحيح ولا بجوز أرجع لحكاية الفيديو.
0: وين ارتاح أكثر؟ وين ارتاح؟ وين ارتاح أكثر؟ هما ل معناه نهبت الكل كيف كيف بوليترونات. أنا يمكن ارتاح في الفيسبوك أكثر على خاطر الفيسبوك فيه الأخبار. فهمت؟ فيه الأكتواليتي، فيه الفازيد. صحيح فيسبوك ولا حاجة مش نورمال معناها. الأكتواليتي ولات شوية تقلق. صعيب تشوف خبر مفرح. فهمت فازا في الفيسبوك تو في الأكيم تاعنا.
1: بيه وليزيدي نتاع لي فيديو نتاعك منين تلقاهم؟ كيفاش تعمل؟
0: والله يا انسبيراسيون عرف فما
1: كيفاش ترقد تقوم الصباح خلينا نعمل فيلتر هذايا ونحكي على الموضوع هذا.
0: لا هاش نقول لك كيفاش هي هي هي انسبيراسيون تصير من سويفون الموضوع مثلا كيك سوا مثلا خاطر فما حاجات معناها انا نعيش مع التوانسه في الشارع فما حاجات تتكرر فهذا معناها الحاجه اللي مقلقه التوانسه الجمعه هذيك ولا حاجه صارت دايره عليها صاير عليها بوليميك باش نسمع بها دونك انا باش نعبر على راي نعبر بالسكيتش ولا بالفيديو هذوكم فهمت فازا نعبر معني نكتب عليها ستيل مثلا صارت حاجة نولي ناخذ الموضوع هذايا ونقولوا نحن يخفيف فهمت ساعات حتى نحب نعدي مساج الميساج يتعدى خفيف كي يتعدى بالذمار فهمت فازا حتى باش تهز مورال العبيد راهو ساعات يجيني مساج راهو فما مرا بعثت لي معناها يرحم والديه بعثت لي فقره معناها في بالي ربي يفرحك وربي يخليني ندخل قلق حاجه تفرحك على الاخر هذيك خاطر العبيد تحب تتفرج حاجه تضحك يزينا من معناها من المشاكل ومن الفازات
1: اختيارك للفلتر شفنا لي فيديو فيهم برشا شخصيات كيفاش جي قعدت هكا قدامك برشا دي فيلت قلت لا هذا اي هذا لا هذا نعمله هذا
0: لا والله لا والله جيت بالزهر باش احكي معك انا خاطر دو با سيناريست معناها انا سيناريست وكوميديا دونك تعطيني بيرسوناج نخلق لها ش عندها كيفاش تحكي كيفاش تتكلم دونك الفيلتر عاوني جوست معناها كيما في لي تورناج فما ماكيور يعمل لك هكا مكياج نتاع راجل كبير نتاع دار شنو وانت باش تكتب له فهمت فازه Donc... معناها سويفون شويه التجربه اللي عندي في الكتابه للشخصيات بشويه جاتني اسهل من الانسان ينجم باش يخمم برشا
1: فهمت سي نورمال باقرب شخصيه لقلبك
0: اقرب شخصيه لقلبي
1: اللي تحس هكا تمعها الجو كي
0: والله اغزل لي هما فما كل عبد شنو يحب امين اقرب شخصيه لقلبي نعيطو الخال البليد انا يتكلم الباترون نموت عليه هذاك يا سيدي يا سيدي هذاك يتكلم هكاك نحبو على الاخر خاطر معناها منسبيريه مش كون في العائله ديما في كل دار عندنا وحده كيكة ذامر وبليد وحتى باش تحكي معها شويه كلي اكلي فادلك معاك قدام بوك عرفتوا النوعية هذاك يقول لك ايش عملت هاي هاي شنو عاد نجحت ولا كيما عملوا النوعية هذيك دونك شنو
1: تخيل خالك بيان سور
0: عايشك دونك
1: متغشش عليك
0: لا متغشش عليه بالعكس دونك خير قلت ذامر الفازه شنو دونك على ذاك وهو شنو معناها البيرسوناج قلت لك يجي في كل دار دونك يحكي في المواضيع الكل تلقاه في القهوه تلقاه في البوستة تلقاه في الشارع دونك معناها يجيني اسهل كي نحكي على الاكتواليتي بي هو خاطر هو ديريكت يحكي نبض الشارع فهمتني سيسا
1: به اوس البارح قلنا انه باش تكون ضيفنا في موزايك دونك عبدنا ستوري وبرشا برشا اسئله جاوك بون ما نجموش الاسئله الكل سينو انا هنا نروح على روحي ونخلي اسماعيل من بعدي وباقي ما نكملوش الاسئله دونك نبداو بالسؤال نتاع لولو اللي قال لك فما نهار حسيت روحك تجاوزت الحدود غيان كو باش تطلع ترند
0: لا لا لا لا
1: الحمد عندك لله عندك حدود
0: انت ليه بالطبيعه ليه مسؤوليه كبيره راهي مسؤوليه انا كي يجيني كومنتير يقول لي الحمد لله لقينا واحد يضحكنا بلاش بلغه اخرى سامحني في الكلمه غشه ولا بلاش حاجات هكاك
1: حاجه نظيفه معناها ديستيني للعائله الكل ديستينيها
0: بصغيرها يبعث لي واحد مساج يقول لي انا مراه بعثت لي تقول لي راني انا الفيديو انا بعثت لي ولادي ما نجمش يكون الفيديو فيه حاجه مثلا وباش ابعثوا ام لولادي دهور باش يبعثوا واحد لام وخاصة مثلا عندي دي فيديو على مثلا البو في الدار كيفاش الراجل الكبير كيفاش يحل الحرب ولا كيفاش درجو دونك هما بطبيعتهم لي سوجي هكايا فاميليال دونك ما ينجمش يكون فيهم هكا نقولوا نحن واحد يتجاوز الحدود نتاعو
1: رانيا قالت لك الفلوس والا الشهرة شنو تختار بصراحة
0: الفلوس والا الشهرة خصوص ولا
1: رانيا
0: رانيا علاش تسال بفلوس ولكن

0: ما حبيت تجرب قول زعما نطلع مشهورة ولا يبدا عندي برشا فلوس.
1: والله انا نقول لك تطلع عندك برشا فلوس خير معناها بوريترونيت بتحب نحكي سانسير.
0: والله صريح
1: انا صريح ديريكت معناها تشكون مشهور ويهبطوا عليك الرجال وزارة الثقافة يعانوا الفنان هذا. ما نحبش هكاك.
0: ما تحبش هكاك.
1: والله ما نحبش الله يا ربي ما خلطش لك هكاك.
0: نونو قالت لك عمرك شي ندمت على فيديو هبطه؟
1: ندمت على فيديو هبطه ليه؟
0: السوشيال ميديا
1: ليه؟ رتي نخدم البروغرامي انا الفيديو نعمله يهبط ساعات نبدا معناها مثلا نحطه يهبط السبعه نتاع خاطر وقتها وقت البيك عندي في الانستغرام يهبط في الوقت هذاك وكاهو خاطر الفيديو نقعد معناها انا باش نمنتيه وباش نكتبه وباش نركز فيه صعيب من بعد نندم على خاطر انا دو باز نخمم حتى في كتابة الفان خمم انه بشي معناه انه تبدا نظيفها دونك صعيب اني نندم على فيديو الحق.
0: السؤال هذا مهم على الاخر من عند اريش
1: هاي شو كلهم بنات فمش ولاد يسألوا
0: ليه فما وجي هذا بالذات طفلة
1: بيه.
0: الحب في حياتك هل الشهرة تعاونك ولا تعقد الأمور؟
1: الحب في حياتك الشهرة تعاونك به شو الأسئلة دول؟
0: حسيت سؤال فلسفي
1: والله. الشهرة تعاونك ولا به؟
0: عاونتك باش تعمل هكا علاقات عاطفية ولا
1: علاقات تحية ظف العبدي علاقات
0: عمان سمحني وانت لابس بالابيض معفف لك هي الدنيا لك صيفي
1: ايه اوش اقول لك اغزل الشهرة تعاون باش تعمل ليه الحق نتاع ربي مش معناها ما قلقتنيش عمري ما خممت كيكة معناها رو اغسلي باش نقول لك حاجه بركه الحب مثلا هو شنو معناها باش ابدا مع انسان انت ومشهور هكا لازم يبدا عندك ثقه يبدا عنده ثقه فيك صح ولا لا صحيح باش يخدم تباس انستغرام وفيسبوك ودنيا اما يقعد عنده ثقه فيك
0: سي نورمال به والحب موجود في حياتك
1: موجود ايش بابا في فرسون امور
0: نجم هكا تعطينا شوية أنا على اسمعي
1: هذه في الدورة كان يواعد عرضك في باركينج حكينا الموضوع
0: حكينا نادر قال لك إذا نعطيوك فرصة ترجع لتالي شنو أول حاجة تبدلها في مسيرتك؟
1: أول حاجة نبدلها في مسيرتي والله والله ما عنديش الحق ما عنديش معناها كل إنسان يتعدى بمشاكل سفري ما عنديش حاجة معينة
0: بيه ما عندكش اوكي عندي. ايمان قد لك عندي ايمان قد لك انت كيما اي شخصيه اكسبوزي تتعرض النقد دونك اعطيني اكثر تعليق اثر فيك
1: اكثر تعليق اثر فيا زي لازم نخمم له اكثر تعليق اثر فيا يمكن ما نعرفش كيفاش نقولها لك ما عبد من ذوي الاحتياجات الخاصة معناها يبعث لي في الفيديو اللي فيديو اللي نعمل فيهم ودرشنو وقال لي راك تي بابا ايماجيني انت فاش قاعد تعمل ودرشنو كي جيت نحكي معاه كيحكي لي الكام تاعو معناها كيفاش نقول لك معناها تقلقت ان شاء الله ربي يشفيه اما معناها تشويت فهمت فازه تشويت اما زيد فرحت على الاخر قلت اوموا معناها واحد معناها عدى تبسيمه معناها العباد تحبه
0: خاطر بالحق لازم نزربوا فما بالحق برشا اسئله رجاء قالت لك شكون اكثر صناع محتوى تتبع خدمتهم وساعات تقلدهم في افكارهم
1: ليه نقلد ليها مستحيل تقليدي انا نما بالكرياسيون بالانوفاسيون
0: لي فيلتر انت جبتهم
1: ليه ما جبتش لي فيلتر اما انا ماهوش ما نعملش نفس البيرسوناج اللي عملوه بالفيلتر هذاك
0: داكا
1: فهمت فازه معناها
0: تستعمل انت معناها تخش عليك تلبس نفس اللبسه هذيك مثلا
1: حاجه اخرى كنت تعمل حاجه اخرى كل تعمل راجل كبير في العالم الكل ما كل واحد الراجل الكبير نتاعو
0: به نهيل قالت لك بون هذا سؤال اثنين في واحد هل الشهره خليتك تخسر علاقات في حياتك وعمرك استغليت شهرتك في علاقاتك
1: هل شنو الراب هذا؟ هل
0: الشهرة خليتك تخسر علاقات في حياتك؟
1: في حياتك ولا ليه؟
0: خلينا هذايا تخسر علاقات على خاطر الشهرة.
1: أي
0: بالحق؟
1: أي
0: خسرت علاقات؟
1: أي خسرت الشهرة؟ أي خسرت علاقات كبيرة.
0: خسرت كبيرة في الكل شيء.
1: شنو تخسر علاقات على خاطر الشهرة؟
0: بي اسمعني هذايا عجبني هذايا الحقيقة هذايا سؤال هذا. نعرفوك جريء. هذايا من عند سليم. نعرفوك جريء. نحبك تعطيني اسم نتاع أكثر شخصية مشهورة عاونتك وأكثر شخصية عرقلتك.
1: اسم ايه بلاش اسامي ايه اسم ليها
0: حرف لولا
1: نون
0: هذي اللي شجعك
1: هاي
0: وعرقلك
1: نون هو بيدو والله العظيم هو بيدو اللي عاوني هو بيدو اللي عرقلني عاوني من لول عرقلني في لك
0: والنون اسم ولا لقب خلنا
1: ليه الاسم نون
0: باهي اوكي
1: خم واحد
0: به اوكي انت صار قالت لك شفناك تعمل دي فيديو على علوش العيد توا من الاخر باش تشري علوش ولا ماكش باش تشري خلينا نفهموا
1: لا يا خويا لا يا خو انت توا جبت موضوع على وعالمي سوس انا راه بالاسوام هذيا نتاع توا نورمالمون علوش هو اللي يشريني حق نتاع ربي راه برجوليه واش نقول لك حاجه برك تحيه الفلاحه اللي يبيعونا في علوش العيد وانا نحب المواطن يمشي يشري من عند الفلاح راه وكل المحتكرين الوسطاء اللي في الوسط راهم يحبوا يبيعونا العلوش بسمر يدروا بالحق راه وراي ولت اسوام راي خيالي
0: سي
1: فري على راك بيرسونال يا خويا شنو الاسوام هذه تاع العلوش شنو يا سيدي واحد مشيت هكا نهار واحد قشار واقف وصاحبه قلت له بلاه قداش هذايا قال لي بالزوميتين قلت له مش على صاحبك راه على العلوش شنو خويا الزوميتين عامل انجينيرا جي تحكي معاه يقول لك اسمعني الساعة راهو صارفين ايش صارفين خو يقول لك والله صارفين ماكلة وطبيب شنو زوزوميتين ايش صارف ماكلة ياكل هيلثي ياكل هيلثي العلوش
0: ماكش يشرب الماتشا
1: صحيح يشرب الماتشا وطبيب شنو عملوا طبيب عملوا بسيكياتر شنو عنده رولاسيون توكسيك مع مازا بزوزوميتين بجا ربي والله العلوش هذا يا ودي هذاك هو العلوش والله العظيم بالحق طب شرجع لك بالرسمي بالرسمي بالرسمي ان شاء الله يقفل احتكار في الموضوع هذا وامنيتي نخلطوا لزمان سوسه انا كان نخلطوا يولي تفضح المحتكر حتى تمشي الحومه مثلا تمشي الحومه اكل تسال تقول لهم بوستا وين يقولوا لك فوت دار محتكر ودور على اليمين لازم بالحق على خاطر ونحب كل المواطنين اتعبوا وبروا للفلاحه خذوا من عندهم راهو الفرق هذاك اللي قاعد يزيد راهم يزيدوا فيه محتكرين راهم ياخذوا برشا عليلش ومن بعد يطلعوا في السوم وهذا اللي قالوا لي فلاحه فلاحه نوريك دي مساج هذا اش قالوا لي فهمتني بالحق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ينتهي وهذوما المحتكرين والمواطنين الكل يعيدوا
0: به سؤال قبل الاخير فمزوز اسئله من واحد من عند امل هو الحقيقه تعاود برشا مرات دونك امل قالت لك وينك وعلاش ما عادش تظهر في التلفزه وما عادش تخدم معنا في الورتيني حتى في البرامج معناها الكل سواء في التلفزه والا في الاذاعه
1: والله اش باش نقول لك معناها به هما مساله الكل فما كان نادر اذكر تو مكبتها تسمع كان رانيا لولو
0: لولو
1: الفازة تحية نادر وحده في في الشلة دي متاع البنيات عشوية متاع واحدة نفسها ونادر داخل جيب الروزات الفازة شنو الفازة شنو التلفزة الحق متاع ربي ما خديتش مستحقاتي المادية في برشا تجارب دونك سي بوغ سا ما عندي حتى مشكلة مع التلفزة وقت اللي يبدا فما بروجي مريقل منظم مع ناس تخلص تو تلقاوني في التلفز بالحق بوريترونيت من الاخر من الاخر خاطر تجارب عملتها معناها تفرجوا فيها العبيد ما انا ما تفرجتش ما خلصتش
0: اوكي نتعداو للسؤال الاخر خاطر بالحق الوقت شنو قاعد تحضر المستقبل قل
1: شو قاعد نحضر المستقبل قاعد نحضر المستقبل والله هما اللي نجم نقولهم لك دو بروجي اما مش نسمي لك حتى شيء للاسف والله ما نجمش للاسف
0: بالحق
1: والله
0: خطر حاجه هكا اعطينا هكا روس
1: اخير
0: راس قلم
1: اخر حاجه كانت عندي شويه هكايا مشاركه في النص مع حنان شكراني مسرحيه تو فما مسرحيه اخرين دونك الله اعلم الله اعلم
0: انت باش تكون مشارك فيهم ككاتب سيناريو ولا ك
1: فما ك وفما الك الزوز
0: هي الزوز وفما كي اخراج زيدا ولا ليه
1: لا لا هذا كي كان ولي صالح كليماتيزوريه
0: ليه كي كان راهو فيهم برشا راهو تلقاه يكتب سيناريو تلقاه يخرج
1: تلقاه تحيي عبد الحميد بوشناك
0: فوالا
1: كنت تحشم انا نسلم ديرك
0: تحيي جزء من كله
1: اي نعرف نعرف اعطينا مثال خاطر عبد الحميد سامباتيك يقبل فما انا لو مادام واحد نقول عليه
0: مادام سامباتيك معناها هكا المود نتاع الاخراج ولا نجم
1: وي وي نجم وي وي خاطر خاطر جربت نقولوا نحن لي كاسكيت الكل
0: ما شاء الله عليك لي كاسكيت الكل
1: الحمد لله يا ربي قاعده التربوشه نتاع جست حاجه برك ما تنجموش تشوفوني فيها الانتاج خطر تلفزة ما خلص
0: ان شاء الله خلصت
1: نيدي
0: نيدي يعطيك صحة او جوست كلمة الختام لك انت
1: ميرسي بيان قدي سامباتيك في ساعة في ساعة في ساعة في ساعة. الحب كلكم تابعوني على الانستغرام أوصل مسعودي، فيسبوك أوصل مسعودي، تيك توك أوصل مسعودي لأول مرة معان. دونك وميرسي اللي كنتي سوسن، فرحان برشا اللي جيت بحذيكم. نحب نقول حاجة برك الممثلين يزي ومش كي والبكي، أرى والرزق بيد ربي مش بيد المنجي.
0: ولا حلو هذي كلمة ختام هايلة. يعطيك الصحة أوس، فرحنا برشا أنك تكون هنا ضيفنا في موزايك. دونك أوس المسعودي كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور.
2: كلوب انفلونسور كلوب ويكند.

0: شوي آخر نسمعوكم فنان خرج من برنامج ستوديو الفن في لبنان في الثمانينات ومن بعد شق طريقه. دايوغ أول غنية خرج بها كانت عام 1998 وقت رامي عايش. شي يقول
1: غنينا وبقلة وغير بحبك ما بقلة
0: بغنينا وبدقلة وهي مش لازم نغنيلها وندقلها. اسمها هي بتقدم لكم توتي الأخبار.
2: البرمجة الشتوية إسبور على موزيك فم. أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات سبور إكسبريس يوميا في أربع مواعيد ريكاب سبور مثل الجمعة حيدر الشيرني من 6 ل 17 إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل8 متاع الليل فهمي برهومي ونهار لحد غيكاب سبور مكي لهوني من 5 ل8 متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. إسبور على موزيك فام نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فام. موزيك فام الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الفلاحة تفيد في إجابة عن سؤال تقدم به النائب رياض بلال بأن ملف تسوية وضعية الأعوان العرضيين بوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري يندرج ضمن ملف شامل يخص تسوية وضعية العرضيين والمتعاقدين بالمنشآت والمؤسسات العمومية تحت الإشراف، وهو محل متابعة مستمرة من قبل مصالح الوزارة قصد إيجاد الحلول الكفيلة بالبت فيها. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يشدد على أن الحديث عن حرية الصحافة في تونس لا يمكن أن ينفصل عن الإطار التشريعي والقانوني الذي ما يزال حسب قوله يمثل أحد أبرز مصادر القلق لدى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. ونقيب الصحفيين التونسيين يقول إن صعوبة النفاذ إلى المعلومة زادت من الشائعات في ظل غياب المعلومة الرسمية.
4: في 3 مايو 2026 نحيي اليوم العالمي لحرية الصحافة، وعندما نتكلم عن حرية الصحافة في تونس نتكلم خاصة على القوانين والتشريعات، نتكلم عن مرسوم 54 الذي لا يزال يطبق، نتكلم على مجلة الاتصالات وهو قانون من عهد بن علي يطبق علينا في وقت أن السلطة الرسمية للدولة التونسية ترفع شعارات الثورة، نتكلم على مجلة الجزائية وكل ترسانة قانونية تطبق في جرائم بين ظفرين في قضايا الرأي عوض المرسوم المنظم للمهنة وهو المرسوم 115. عندما نتكلم على حرية الصحافة أيضا نتكلم على الممارسة المهنية التي أصبحت صعبة باعتبار أن نفاذ المعلومة أصبح صعب جدا، وهو ما جعل تقريبا كثرت الإشاعات في ظل غياب المعلومة الرسمية. نتكلم أيضا عن خاصة على وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة وهشة قد تجعل من ممارسة المهنة أمرا أصعب باعتبارات عدة. لا يمكن الحديث على حرية الصحافة طالما وجد الخوف أو الفقر أو الفساد في أي مكان في العالم.
3: فرقة الشرطة العدلية بباب بحار تتمكن من تفكيك وفاق إجرامي لترويج المخدرات ينشط بين جهة لفايات وحي التضامن وباب سويقة، حيث تم الاحتفاظ بثلاثة أشخاص ضالعين في الترويج وإدراج مجموعة من الأطراف الفارين في التفتيش وحجز كمية من صفائح القنب الهندي الزطلة وكمية أخرى جاهزة للترويج. في أخبار العالم، مسؤول إيراني يفيد وكالة بلومبرغ بأن طهران بدأت بالفعل بخفض إنتاج النفط كخطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية التي تنتهي في غضون شهر ولتحمل الألم الاقتصادي لفترة أطول من واشنطن. رئيس الوزراء البريطاني يقول إن الحكومة قد تمنع المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في بعض الظروف بسبب التأثير التراكمي الذي أحدثته المظاهرات على اليهود، وذلك بعد تعرض يهوديين للطعن في لندن الأربعاء الماضي. وزارة التجارة الصينية تعلن أنها أصدرت أمراً قضائياً لوقف العقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شركات تكرير صينية متهمة بشراء النفط الإيراني، قائلة إن العقوبات الأمريكية تنتهك القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس المغربي وكمال فريق كلوبي كانت. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس كلوب ويكند.

0: وحنا لهنا في الموزايك ديما قاعدين نشجعوا في الأنشطة اللي يعملوهم الشباب. في الإطار هذايا باش نحكيوا على إيفينمون اسمه أنيم روبوت 11.0 أورغانيزي باغ كلوب روبوتيك أنجينيم. والأكثر تفاصيل جات بحثنا سيرين هلالي. أهلا وسهلا بك سيرين.
1: أهلا مرحبا سيرين.
0: مرحبا بك سيرين. وي دونك سيرين نحكيوا على الكلوب اللي هو كلوب روبوتيك أنجينيم.
1: كلوب روبوتيك انجينيم فوندي اون 2012 تحت لاسوسياسيون انجينيم. كلوبنا يخدم سور 4 اكس اكس اكس فورماسيون نعملو دي فورماسيون لي ممبر جدد, اكس كومبيتيسيون نحضروا دي روبو نمشيو كومبيتيو بهم, اكس بروجي نعملو دي بروجي انترن و اكسترن مع لي زونتربريز, واكس ايفينمون اللي نحنا نخدمو كات ايفينمون, ايفينمون روبوتيك بور توس, ايفينمون روبوتيك بارتو, ايفينمون ان ال سي ناشونال روبوتيك انوفيشن تشالنج, والايفينمون اللي جيت نحكي عليه اليوم اللي هو انيم روبوت.
0: هي احكي عليها
1: هي كومبيتيسيون ان شاء الله باش تصير غدوة على ليكول دانجينيور دو مناستير, باش يكون فيها كومبيتيسيون سوفور دي ليني اللي هو ان روبو كابابل دو سويفر ان شومان نوار سور اون فون بلون, والا العكس باش يكون الميسيون نتاعو اللي هو باش يكون 100% اوتوماتيزي اللي هو لازم يلم ماكس دو بوين في اقل وقت ممكن باش يربح ان شاء الله السنه باش يكون التيم لي بالكوب دو مونت, والبري اكسكلوزيفمون باش نقولوا على البري الكل اليوم في موزايك 900 دينار. الكومبيتيسيون الثاني اللي هو كومبيتيسيون تو تيران اللي هو الكونسيبت تاعها الكورس ما بين 3 ولا 4 روبو اللي يكمل اللي كامل الماكيت للاخر, اللي الماكيت ان شاء الله باش تكون 100% اوتوماتيزي هو اللي يربح. التيم نتاعها باش يكون اركين والبري مليون و600 دينار.
0: اوه هي
1: وي. الكومبيتيسيون الثالثه اللي هي كومبيتيسيون جونيور, كيما عودناكم على كلوب روبوتيك ديما يخمم في الصغيرات ما خممناش كان في الكبار, صغيرات عملنا لهم حتى هما كومبيتيسيون جونيور. فما دو كومبيتيسيون جونيور اللي هما 3 ولا 4 روبو باش يتحطوا سوغ اون ماكيت واللي بتبيع اللي يوصل الاولاني هو اللي يربح. والكومبيتيسيون الثانيه اللي هي سومو جونيور اللي هو اول مره باش نعملوها في كلوب روبوتيك انجينيم, اللي هما دو روبو يتحطوا سوغ اون ماكيت واللي خرج روبو الاولاني هو اللي يربح. لي بري باش يكون لي دو كومبيتيسيون هذو مزوز باش يكونوا سور تيم وقت المغامره, واللي بري باش يكون نتاع الجونيور 500 دينار ونتاع السومو 250 دينار.
0: تري بيان. وللناس اللي تحب تاخذ اكثر معلومات كيفاش نجم تتصل بكم؟
1: على الباج فيسبوك ولا انستغرام كلوب روبوتيك انجينيم, وباج ليفينمون كلوب روبوتيك انيم روبوت. مازال الكومبيتيسيون الاخرى يستناو فيها الناس الكل اللي هي فايتر
0: فايتر فالا
1: دي ثرينج ديجا معروفه الناس كل تعرف اللي هما دو روبو يتحطوا سيغ اون رينج 100% اوتوماتيزي ارمي. البريفيليج السنه باش يكون لي دومينونس ماهيش للروبو اللي عنده ارم تورنونت والا فليبر, زيد ينجموا حتى لي سومو يستغلوا لي ازارم الموجودين في الرينج باش يربحوا ان شاء الله. شو اسمه التيم باش يكون ليه بالسترينجر ثينكس والبري اون اكسكلوزيفمون سوز ملين. مرحبا بكم غدوه استغلوا الفرصه. ديجا البري انسكري مازال محلول, لي ديتاي كل تلقاهم في باج ليفينمون وباج الكلوب. ومرحبا بالناس الكل, ان شاء الله باش نعملوا برشا جو, نوعدكم غدوه باش نعملوا برشا جو.
0: برشا جو هكا. يعطيك الصحه سيرين هلالي, بالتوفيق اللي كنتي للكلوب نتاعك. دونك سيرين جات بحدينا وحكيت على ايفينمون اسمه انيم روبوت 11.0 اورغانيزي بار كلوب روبوتيك انجينيم. واللي حاب يرجع لا فيديو نجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك.

0: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. قول يقول دار يقول عزيزة.
1: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.

Le retour نتاع ديزيز لا بيست دونك ديزيز ما غنيش وحده جمع تيودورا باش يغنيو ميلودراما واللي سمعتوها على مزيكا فام في كلوب ويكاند موقعيت ميكس شرقي بايسلوما.

برافو سلومة على الميكس الهايل ديانا حداد، واحدة من الفنانات اللي اختارهم سلومة في ميكس عالمي، تسموه ديما في الوقت هذي على موزايك فام في كلوب ويكاند.

ونحب نعمل أحلى ديديكاس للعازب المزيين التحفون اسمه زيدون اللي عمل عام كبر زيدون ولا عنده زو سنين وعمل سويقات ما شاء الله عليه. الديديكاس يجي من عند ماماتك راجيش عبيني وباباتك بشير الهيشري وخوك زكريا اللي يقولولك يا زيدون كل عام وانت حي بمليار خير.

وديديكاس تري سبيسيال نحب نعمله لصديقنا شكري بوذينا اللي اليوم عيد ميلاد، ونقولوا لك يا شكري يا باهي كل عام وانت حي بمليار خير. هنا باش ندلوك يا شكري على خاطر نعرفوك تحب فضل شاكر، سي بور سا هذا اكستريم من غنيه فضل شاكر احلى رسمه.

0: ولا دونك بالاكستريم تاع فضل شيكر نكون وصلنا لاخر كلوب ويكاند بالنسبه لليوم. ميرسي اللي تبعتونا من ساعتين. ان غران ميرسي للكابتن صليح النضال في الديجيتال, مكرم في ستاندار, وانا ساوس الغريبي. تلقاوني غدوه ان شاء الله في كلوب ويكاند جديده على موزايك اف ام, ونخليكم مع هبه في الاخبار. الي باي تشاو.
1: البرمجه الشتويه إسبور على موزايك فم. أخبار, كواليس, تحليل, تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور مثل الجمعة, حيدر الشرني من 6 ل 7 تاع العشية. إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربع تاع العشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة, وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي, ونهار الأحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. السبور على موزايك اف ام, نتائج فورية, الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزايك اف ام. موزايك اف ام. الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
2: موجز الاخبار, اهلا بكم. الكاتب العام للجامعة الجهوية للطماطم بنابل محمد بن حسن يقول إن غلاء مادة الطماطم الطازجة في السوق التونسية ليس بسبب الفلاح بل بسبب الباعة, مشيرا إلى وجود نقص في الإنتاج تزامنا مع نهاية موسم جني البكورات. وبن حسن يؤكد تسجيل عديد الصعوبات التي تواجه منتجي الطماطم المعدة للتحويل, بداية من الزراعة إلى عملية الرعاية والجني, إضافة إلى تراجع المساحات المزروعة بسبب ضعف الدعم والإحاطة بهذا القطاع من قبل الدولة رغم أهميته في تأمين حاجية السوق المحلية.
3: حابين نحكيوا على الطماطم الطازجة اللي موجودة في السوق. هي يعني طماطم طبقات معروفة اللي عند توانتا. معناتها حدا كيسمى غلاء, شيء غلاء, لكن غلاء مش عند المنتج راه مش عند الفلاح. معناتها كي تجي غالية, شو شكون يبيع لها غالية؟ مش الفلاح. بالنسبة للطماطم المفصلين معدل التحويل, معناتها كذلك عندنا صعوبات وإشكاليات كبيرة برشا. ثم التأخير بحكم العوامل الطبيعية اللي صارت الأمطار, وعندك إلى يومنا هذا احنا صافي آخر شهر فبراير مازال نقص في الطماطم راه. علاش؟ عدم استقرار العوامل الطبيعية المناخية كما حكينا عليها, وعندك نقص في المشاتل تو لحد الآن. فلاح الأرض حاضرة ويستناو في المشاتل نتاعهم, وعندك ذلك كذلك نقص الدي بي, نقص الأمونيتر, وعندك ذلك نقص اليد العاملة.
2: التقرير السنوي بشأن واقع الحريات الصحفية في تونس خلال الفترة الممتدة بين أفريل 2025 وأفريل 2026 يظهر تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة, حيث تم رصد 154 اعتداء مقابل 267 اعتداء. ورئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار يعتبر أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في أوضاع حرية الصحافة, مرجعا ذلك إلى تراجع النشاط الصحفي من جهة, وإلى ما وصفه بحالة الخوف التي تدفع بعض الصحفيين إلى عدم التبليغ عن الانتهاكات خشية التعرض لضغوط مهنية. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد الاثنين المقبل جلسة للنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للميزانية. في أخبار العالم, مسؤول أمني إسرائيلي كبير يقول إن كيان الاحتلال أصبح محاصرا في فخ استراتيجي بجنوب لبنان, وذلك في ظل العمليات الصهيونية هناك والمواجهة مع حزب الله. من جانبها وزارة الصحة اللبنانية تفيد باستشهاد 2659 شخصا وإصابة 8183 آخرين في العدوان الصهيوني على البلاد منذ 2 مارس الماضي. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن قواتها غيرت مسار 48 سفينة خلال الأيام العشرين الماضية لضمان الامتثال لحصار الموانئ الإيرانية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري, قدمته لكم هبة خميري, والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل الفريق. ما بيناتنا, إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: مرحبا ودرجة أهلا وسهلا، مرحبا بكم. انتم على موزاي كيفين، هذه ما بيناتنا كما كل نهار سبت من طور حتى للستة متاع العشاء، الساعتين من زمان اللي في كل مرة نختاروا عن سوجي، نختاروا موضوع انتم اللي تكون موجودين معنا وتكونوا حاضرين معنا. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا، ان شاء الله تكونوا بخير، الويكاند محليه، ان شاء الله قاعدين تتفردوا، ان شاء الله قاعدين تحوسوا مع الناس اللي تحبوهم. ان توكا سوجي تنجموا تكونوا انتم موجودين معنا من خلال تجاربكم، حاجات عشتوهم تعديتوا بهم، ذكرياتكم، مومون دو بارتاج. سوجي نتاع اليوم يظل يمس مش فئه عمريه واحده ولا شريحه عمريه واحده، اما يمس معناتها الناس الكل وينجم نعيشوها في عديد المرات. وهو سنتيمون نوعا ما اللي نحسوه لكن يبدا حاضر بقوه. نحكيو على كالاحساس اللي تحس في روحك في مرحله صعيبه، قاعد تلوج على روحك وماكش فاهم وماكش عارف وماكش فاهم روحك شنو تحب، ثنيتك ماش واضحه، تحس في روحك قاعد تضيع اكثر واكثر. عديد التساؤلات يبداو موجودين في بالك في مخك، وممكن التساؤلات هذوك من نوعا ما يزيدوا يعرقلوك ويخليوك تعيش في كسيركل هكا فيسيو ما يوفيش. ان توكا باش تكونوا موجودين معنا كلمونا على 71 113 1000 ولا واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 23 513 1000. مريم بن جمعه بسيكولوج كلينسيان، مرحبا.
1: اهلا اسماعيل،
0: شحوالك؟
1: الحمد لله،
0: صحه لاباس؟
1: لاباس.
0: انا مثلا كي تسالني تقولي وقتاش المرحله ذي تعديت بها نتاع مرحله صعيبه تحس في روحك ضايع، نقول لك البارح بركه ولا البارح نحس فيها، معناتها ديما نعيش الحاجه هذه
1: ديما.
0: اما اش معناتها يقول لك انسان نحس في روحي ضايع؟
1: ضايع سديبون شنو هو يقصد بها ضايع؟ راهو ضايع ماهوش فاهم روحه وين، ماهوش عارف روحه شكون اصلا، وين ماشي،
0: وكان مفهوم اللي تقول لك امي ولدي ضايع، مش هذيك.
1: لا مش هذيك، فوالا هنا نحكيو على وقت اللي ما عادش نعرف وين ماشي، شنو هي الثنيه نتاعي، المستقبل اللي نرى فيه ياسر فلو ولا مانيش نرى فيه اصلا، واكثر من هكاك ما نعرفش انا روحي شكون. معناتها هذوما التساؤلات الكل يخليونا نحسوا رواحنا منشي في البلاصة اللي نحنا معناتها نحبوا عليها وما نعرفوش وين نمشي. وراهي المرحلة هذية حاجة باهية، معناتها وقت اللي نحنا on se pose ces questions معناتها c'est quelque chose de bien.
0: أما وقتاش تولي مش باهي؟
1: وقت اللي نقعدوا فيها برشا.
0: أوكي.
1: وقت اللي تطول بينا المرحلة ونلقاو رواحنا 10-20 سنة و30 سنة ونحنا مزلنا معناتها ما نعرفوش نحنا شكون وين ماشيين وشنو نعملو.
0: هي ذي تنجم تسيلك في الخدمة، تنجم تسيلك حتى مع البارتنير متاعك، حتى مع روحك، حتى في الشواء متاع الوريونتاسيون يونيفرسيتير متاعك.
1: هو راهو سي تانتو.
0: أوكي.
1: معناتها هما شوية حاجات ويتلموا، معناتها انا شكون، شنو قاعد نعمل، شنو نخدم، اسكو الخدمه هذه تعجبني والا لا، اسكو سي موا جوستمون اللي نحب نكمل فيها والا جوست هاكا ماسك ولا قناع لابسه باش نخدم معناتها ونكون اكتيف في المجتمع، واسكو زيد البارتنير هذاك انا اخترته والا جوستمون كيما قلت لك نعاود نرجع للقناع هاكا لازمني في العمر هذايا ولا في الوقت هذايا نعرس ونجيب صغار. دونك برشا حاجات كيما هكا.
0: اي ما مريم بالجمع الحاجه هذه تخليني بيني وبين روحي في مرحله نتاع شك. نشك اصلا في ابسط الحاجات. فهو جينيرالمون يقول لك اوكي شك ينجم يخليك تعرف حاجات، او زاد فينالمون ينجم يخليك محصور.
1: اي ما كيفاش تعرف الحاجات؟
0: ما هو انت كي تشك وتطرح اسئله وتلوج دي ريبونس
1: كيستيون وتلوج
0: فما بيت ريبونس
1: جوكبي فما بيت يقفوا كان في مرحله الشك، فما بيت يقفوا كان في مرحله لو كيستيونمون التساؤل ويزابي والباقي الكل. معناتها ما يعملوش بالمرحله بالمرحله نشك جو بوز دي كيستيون انا شكون ونلقى الحل ولا الجواب للاسئله نتاعي هذوما الكل. فما برشا عباد معناتها يقعدوا فيه بكل في حلقه معناتها تتعاود وتتكرر معناتها سون بور اوتون انهم يلقاو الحل، وذاك هو اللي نتيحوا معناتها في نقولوا نحن في القلق ولا في البيج، وتولي معناتها تتجر عنها ديز هومور ديبريسيف ولا لا ديبريسيون ولا اون ديبريسيفيتي. وما ننساوش راهو فما اون ديبريسيون انفيزيبل يبدا ما عندهاش لي سامبتوم نتاع لا ديبريسيون، مي فما لا ديبريسيون.
0: معناتها لو فيت اني انا نطرح في الاسئله هذوما كونستامون وديما واني ما نجمش نتعدى للاكسيون، مازلت كاين في مرحله التساؤلات، هما نوعا ما ينجموا يعطيونا فكرة على كونه شخص هذا
1: ينجم يكون عنده هذاك علاش نحن نقوله سواء أمور ديبرسيف ولا ديبرسيفيتي، معناتها منيش في الديبرسيون بحد ذاتها، أما عنا كلك بتي سمبتوم
0: مشيني لها نوعا ما. أوكي أنتوكا عنا برشة لفن
1: بريمير لفن بريمير تيزين
0: أنتوكا عنا برشة ما نحكيه. ذكركم من جديد 71113000 71113000 وإلا تكلمون على واتساب موزايك FM 23513000 وتكونوا موجودين معنا. السوجي متاعنا هز في روحي في مرحلة صعيبة، نلوج على روحي منيش فاهم روحي شنو نحب، ثنيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر. كلمونا وحكيونا التجربة متاعكم. المغسو اللي نبدأ به فرسيمون المغسو هذا في لب السوجي متاعنا فايت كلوب، الفيلم ذكرتوه ولا ليه من واحدة من أقوى الأغنيات اللي كانت موجودة في الفيلم هذا بيكسيز ويز ماي مايند. راجعين

0: مبروك مين برشا نومي جولدن اورا مخصوية رجع بينا لجويليا 2022 لاربعة وسبعتاش دقيقة توم على موزيكا فهم
1: كل هالسبت من لاربعة لستة متعشية ما بيناتنا.
0: هاي باش تكونوا موجودين معنا باش تحكيو لنا تجاربكم حاجات عشتهم تعديتوا بيهم ذكرياتكم سير برشا يا واتساب موزايك اف ام 23513000 والا ريبوندور نتاع مش ريبوندور بلوتو نور نتاعنا 71113000 71113000 ان تي رابيل للسوجي نتاعنا رابيدمون نحس في روحي في مرحله صعيبه نلوج على روحي مانيش فاهم روحي شنو نحب ثنيتي مش واضحه نحس في روحي قاعد كلمه تنضيعه ما عجبتنيش حاب بدلها نحس في روحي مانيش فاهم منين نمشي ولا
2: مانيش فاهم روحي
0: صحيت مانيش فاهم روحي خير اوتوكا 71113000 والواتساب موزايك اف ام 23513000 نمشيو نابل ريم 34 سي مرحبا
3: الو عصيبا
0: شحول كريم
3: الحمد لله شحولكم انتم لاباس
0: الحمد لله شحول نابل
3: الحمد لله لاباس
0: سلمنا برشا على نابل هاي ريم سؤال المطروح المرحله هذه قداش ليك فيها
3: المرحلة هذه عندي 16 سنة برسك المرحلة هذه مدة طويلة هي الحقيقة
0: جبدة
3: لكن المدة والليل تمر بسرعة حسيتها من العام الأول الثاني الثالث اللي عدت 16 سنة لكن السنوات الأخيرة زادت الأسئلة على خاطر أنا توا عمري 34 سنة تحس أنك أنت كتشوف سبحان الله تقارن صحابك الانتوراج متاعك أنا وين أنا شنو عملت فهمت تلقى روحك ما عملت حتى شيء والكلمة الصحيحة بالحق يا اسماعيل ضايع بالحق إنسان يلقى روحه ضايع مش فاهم روحه وعنده برشا أسئلة وساعات ما يلقى لهم
0: به سؤال مطروح لهنا شنو اللي خلينا نوصلوا لهالمرحلة هذه
3: المرحلة هذه ما نرجع من الأول احنا
0: هذيك علاش باش نرجع معك
3: نرجع من الأول أنا بكفيتي قصيت القراية لظروف وجيت في النص لا كملت الباك ولا وصلت للباك من أصل معناتها وصلت ثاني ثانوي وقتها علوم قصيت ومن بعد تلهيت في خدمة أنا ما نحبهاش حاولت نقبلها حاولت نتأقلم معها والوقت تعدى معها وبالرغم أنا قدمت فيها الخدمة هذه أما حسيتها ما لقيتش روحي فيها مانيش انا عرفت كيفاش
0: مش الحاجه اللي تخليك تقوم على تقوم لها كل صباح وتقول باش نمشي
3: لها كل صباح وفرحان حتى كي تحاول انك انت تقول لك حب معناها الحاجه ما تنجمش الوضع اللي ما تنجمش تبدله ارضى بيه حاولت نرضى كل ولكن ديما تحس روحك مقش في بقعتك حتى تتقدم راهو في الخدمه هذه راك قاعد تخدم وكلما انت كشخص مقتنع مقش مرتاح فما حاجة من داخل ماهيش ماكش مرتاح فيها معناها
0: باه 16 سنة واحنا نتسائلوا كومي معناتها مدة مهمة ياسر معناتها ساعات اللي يسمع فيهم تويك يقول لك اوكي عام اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممكن الإنسان يتسائل ويتسائل أما يظهر لي في مرحلة معينة يلزمنا نلقاو إجابة على التساؤلات هذوما
3: أي صحيح حتى ثم يقول لك أشد أنا من الوجع أن تتنازل عن أحلامك من أجل ظروف الحياة ساعات تقول خلي رضايت الوالدين يمكن أحسن هاكا ترضي والديك وترضيهم هما وانت بعد تو يسهلها ربي كل حتى وليت الفترة الأخرى نقول يمكن قدري هكا وعساكم أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون صدق الله العظيم معناها هذا هو معناها السؤال اللي ساعات نقول علاش نسأل ممكن قدري هكا على وعسى هكا خير وبعد عرفتك تبدأ أنت عندك أسئلة ما عندكش تجاوب عليهم وبعدك سؤال في سؤال فهمت
0: هو يظهر لي ساعات الإنسان تلمو يتعب بالتخميم حتى لين يقول يسي في مرحلة معينة الإنسان يقول تعبت برسمي احنا نقولوها في الشارع التونسي يقول تعبت من التخميم راسي وجعني من التخميم ما خلطش المرحلة بعدها سنوات هذه الكل تقول بينك وبين روحك يا ريم وقيت باش ترتح روحك من التساؤلات هذوم الكل سي بون لعل الدنيا هكا خير لعل ربي هذاك شحب لي لعل ممكن تكون مخير ما نعرفش نتسائل معاك انا زاد
3: اي والله العظيم انا الفتره الاخيره الحمد لله كيما كي نشوف في برشا حاجات وليت نقول خلني تلهي في ورقتي احسن ما عشان قرر روحي باكس وجريك شوف روحي انا ممكن الحاجات اللي حبيت عليهم ولا طمحت باش نكون نوصل لهم ما همش فيهم خير على خاطر كان جاي فيه خير ربي سبحانه وتعالى يستجيب دعائك ويسهل لك في الاشياء ذوكم فممكن زاد انا معناها دينيا كنت بعيده شويه على ربي فكي تتقرب لربي تحس انك انت الحياة ما هيش صعيبة ولا راهي سهلة انتم ترضى بأقدار الله وبعد تقول الحمد لله مدام ربي سبحانه وتعالى أعطاني برش حاجات لا تبحث على المفقود وارضى بالموجود أنا حبيت ننصح نصيحة للناس خاصة في 16-17-20 أدوكم كي تطمح حاجة عملها على خاطر باش تبدأ تسويف ويمكن وغدوة باش تضيع بارشا وقت وتبقى في التساؤلات اللي أنا فيه في مرحلة ما معناها بالحق بارشا أسئلة معناها إنسان أنا ننصح اللي يبدأ هكا خاطر تم حاجات فيهم وقت كما أنا بارشا حاجات محبني بيهم يلزمهم وقت معناها في العمر كما خدم ما يستنوش معناها
0: هو باش نكون معك سانسير معناتها للأمانة الكلنا نحلمو والكلنا عندنا دي زامبيسيون وساعات تختفلنا وساعات ما تختفلناش وقداش من حاجة حلمنا بها وكبشنا فيها ومن بعديك هربت من يدينا وقداش من حاجة معطينيهاش متاحة ومن بعديك تجيك وحدها للأمانة معناتها ساعات تقول بينك وبين روحك الدنيا هذي كيفاش معمولة أما اقتنعت أنا بحاجة بعد برشا عثرات ومن بعد برشا خيبات أمل اقتنعت لي والله اللي مكتبهولك ربي تو تاخذه أنت عليك خويا اخدم وأنت حط معناتها زويل الكل وبعديك إذا كان خطفت تو تختف وإذا كان ربي ما حبش وبعدها عليك أعرف راه فرصة ما فما سبب محلي كريم ونبوسك برشا برشا وإن شاء الله يا ربي يعطيك ما تتمنى تليفون ريم مهم برشا وجزنا نبدأ بيه على خطر يكونسين برشا من الناس اللي في مرحلة معينة يتسالوا إنا وين وفيش قاعد نعمل وسكثني صحيحة ولا لي أما باش نقف على كلمة مهمة قلت نقارن في روحي
2: سي نورمال سي نورمال نحن ابخي تو كيما يقولوها معناتها عبد سوسيابل ما نجموش ما نقارنوش رواحنا
0: يفو ماذا بيك انك ما تدخلش في المقارنه كي تدخل في المقارنه راك باش
2: ما تنجم مع شكون عايش
0: انت عايش مع الناس اما جو سوي با دون لوبليغاسيون باش نشبه للناس ولا نكون كيما الناس
2: مش كيفو مي سي بيان
0: سامعني باش نمشي معاك انا نتابع مثلا اللي موجود كل في الانستغرام ونشوفهم الكل كيفاش عايشين ونشوف كيفاش هما عايشين
2: عبينا تونا
0: تفضل
2: باش هاش نكمل جملة هي راهو المقارنة ما نجموش نحيوها ما تنجمش نحي خشمك من وجهك نحن قاعدين نعيشوا مع عباد سي توتا في نورمال اللي باش نخلطوا في مرحلة باش نقول تراه انا وين في هذا الكل خاطر ابخي تو كلنا عباد وما تنجم تشوف روحك عبد الا ما تشوف الاخر خاطر ابخي تو اون اكزيست اوسي ا ترافير لو ريغار دي زوتر كان عبد يغزر لي ويعقلني اون طون كيت هما وما تبع انت انا زيد نعقل روحي اوترومون فهمت دونك في كيما قلت لك معناتها العباد الكل باش تشوف بعضها مي وقتاش تدخل المقارنه خطر وتولي معناتها معرقلة في حياتنا وقت اللي ما تبدأ كان الهوس انتاعنا شوف لين شعمل شوف لتين شعمل شو اينا ما انت نولي وما نمشي وكان بالعباد شنو عملوا هي علاش كما قلت لك المقارنة به بش انا زادة نعرف روحي وين ونحاول نضبط ونعدل اينا الوين نحب نخلط
0: يا ملعلة انا عندي الخطوة متاعي والريتم متاعي والكادونس متاعي دونك شو دي نابورت كوا باه نمشي معاك في في في في حاجه باه انا مثلا نشوف مثلا اللي معايا معرسين ولا شيء كل شيء جو نبوز لا كيسيون نقول اوكي انا وين في هذا الكل لكن بعد نقول لا ممكن مازال على الحاجه هذي لا يلزمك تعطيها وقتها فما شكون يبدا يجي يصرف فيك اي وقايت اي تاشن كل حاجه تاخو وقتها وكل حاجة والكادونس نتاع هذاش
2: ولا ريت انت كيفاش في ابري معناتها لا شوز دون مانيير معناتها نقولوا نحنا افيكاس ونجم نقدموا بها معناتها او فينال صحيح قارنت عمرك بالعبد الاخرين معرسين عاملين بامبور شنو عاملين في حياتهم وانا وين دونك لا سي بيان tu as posé la bonne question وعطيت روحك الوقت الكافي معناتها زاده et tu as aussi accepté autrement اللي هذاك هو معناتها سو كو جي يو نجم في قريب البعيد ولا معناتها البعيد البعيد باش نعرس ولا لا سا tu l'as accepté معناتها هو كله مسألة القبول معناها كي نقارن روحي ونشوف العبيد اسكو انا قابل نقول قابل مش راضي قابل جي accepté السوغ نتاعي معناتها الفيناليتي نتاعي وانا شنو معناتها اخذيت اي سا نامبيش با ان نسعى ومعناتها ونعملوا مجهودنا ابخي تو راهو زاد كل شيء مساله دوي
0: باه خلينا نرجعوا ريم تويك ريم كومي 16 سنه تسئوليت سي معناتها مده مهمه برشا
2: وي جوستومون معناتها الفتره محدده بالضبط معناتها 16 سنه معناتها ابارتيغ دو كيل ايفينمون من انا حدث صار باش هي قالت انا في البوكل هذايا ليا 16 سنه دونك فما حاجه صارت اللي خلت ريم عندها سؤال كبير هذايا دوبي 16 والتوا لا معناتها لقات الجواب نتاعو اون بلوس معناتها انا قالت معناتها عطات المثل هذاك نتاع تتنازل عن احلامك معناتها ريم كانت عندها حلمه وتنازلت عليها دوبي 16 وذيك هي اللي معناتها ما نجمتش تتقدم معناتها هي سي كوم سي معناتها ما هيش راضيه اوترومون دي وما بين ما بين قوسين باللي هي عندها توا وما تنجمش تقدم على خاطر تقدم وتوزر التالي خاطر مازال الحدث هذايا مازال فما لو رومور مازال معناتها فما لا كولبابيليتي وتحاول قاعده معناتها هي تقدم وتنسي شويه بروحها معناتها بالايمان والصلاه والدعاء وهذا الكل وهذا راهو معناتها نحاول نشوفوا علاش انا وحلت غاديك معناتها صحيح باهي باهي على فوا باهي الايمان باهي معناتها انها تصلي وتدعي ربي سا سي بيان مي هذاك ماهوش باش يجي يفسخ جو دي بيان يفسخ شنو صار وشنو مازلت عندها الندم عليه ليه 16 سنه علاش نقول ندم على خاطر قاعده تنصح في الصغار اللي معناتها اللي تقول لك معناتها ما تفلتش حاجه رد بالك معناتها اقرا حساب هذيا فهمت معناتها قاعده تطلع في روحها المورال بالحاجات هذوما الكل دونك ميسالش نقول لها ريم ارجع شويه للماضي شنو صار في ليه 16 سنه وشنو الحدث اللي خليك مثلا تاخذ ثنيه اخرى اللي انت تمنيت تاخذها ومعناتها ما خذيتهاش
0: اي هي زيد قالت لك انقطاع للدراسه هو اللي معناتها بلبس برشا حاجات اذا كان نجم نسمعها برهي والأحلام نتاعها تغيرت فورسيمون ان ايفينمون كيف من هذا ملي انسان تكون عنده أحلام كبيره تمشي وتصغار بسبب الحاجه هذي اما انا جو كونسيدير اللي ميم سي تعديت بحاجه هكا تنجم راك تو كونكريتيز الأحلام نتاعك
2: ما تنجمش مادامك ما عملتش لو دوي ديما نرجعوا لحكايه الحداد اذا انت ما عملتش لو دوي دو سيت فاز نتاع الحياه نتاعك راك باش تقعد ديما تغزر التالي ساقيك يقدموا بدنك قاعد يقدم اما النفسيه نتاعك والليتا نتاعك راهو 16 سنه التالي مازال دونك نحنا شنو هو معناتها من المفروض انه يكون انه تكون النفسيه والجسد في نفس الموقع الزماني معناتها
0: الاسباس
2: فوالا الاسباس تومبوريل هذاك الكل يبدا في نفس المكان اما كي تبدا معناتها النفسيه نتاعك والافكار نتاعك في الماضي والجسد نتاعك في الحاضر تصير اون ديسكوردونس معناتها ماهيش حاجه متوازنه نجم نقول معناتها ماذا بينا نرجعوا لتالي معناتها نحاول جو في لو دوي اي من بعد لو دوي هذيك والمراحل نتاع الحداد نخلط الاكسبتاسيون وقتها انا نجم نقدم ونجم غيالمون نعيش في 2026
0: هاي خليني نذكركم في السوجي نحس في روحي في مرحله صعيبه نلوج على روحي مانيش فاهم روحي شنو نحب ثنيتي ماهيش واضحه ونحس في روحي قاعد نضيع اكثر واكثر كلمونا على 71 113 1000 ولا واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 نجم تكون مهنيا عاطفيا دراسيا اللي هو كلمونا وحكيونا التجربة متاعكم معكم حتى لستة متاع العشية راجعين بعد شوية
4: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
1: كلها الزبط من الأربعة لستة متاع العشية ما بيناتنا.

0: من برشا تيتر متاع شب طريقة نخلطوا حتى للأربعة وستة وثلاثين دقيقة ثم لموزيك كفام هذي ما بينيتها
1: كل السبت من الأربعة لستة وثلاثية ما بينتنا.
0: مش كونوا موجودين معنا يسوفي تكلمونا على الواحد وسبعين مية وثلاثعشر ألف واحد وسبعين مية وثلاثعشر ألف ولا واتساب موزيك فيم 23 500 وثلاثعشر ألف. أشك فا يكون عنا سوجي وانتم اللي تكلمونا وتحكيونا تجربة متاعكم حاجة عشتوهم تعديتو بيهم ذكرياتكم ممون بختاجة نعطيكم فكرة على الموضوع. نحس في روحي في مرحلة صعيبة ملوج على روحي ومنيش فهم روحي شنو نحب نيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع إذا كان نستعمل عبارة هذي أكثر وأكثر. مرسى صديقنا منتصر 39 سنة مرحبا.
2: السلام عليكم. مرحبا
0: يا شو عاملك سيدي؟
2: الحمد لله
0: صحة بيس الأمور طيبة.
2: والله الحمد لله عايشك شحول الغالي عايشك مرسي ساعة عالسجي نحن ولبنين على الأخر اللي بالحق باش اثنين سي حتى كان ما كلمكمش ولا ما تواصلوش معاكم رامي يتمنوا يسمعوا حتى يعني اللي يكون فيه بتاع الدكتورة اللي معاك ومرحبا بها زيدا هي معاك. خندخل ديريكت في الموضوع. اوكي شوف انا 39 سنة توا قريت باك يعني دينافون عمري من بعد مشيت عملت فورماسيون في التوريزم خدمت شوية في التوريزم بعد بديت نبدل كل مرة في بلاسة مرة توريزم مرة نقول هكا أنتخ موامين فهمت نقول توريزم مش تعدوين مش تعدوين برا شوف حاجة أخرى باهي جاوني بوكو دوكازيون تاع خارجة كما أي جون فهمت يحلم يحب يخرج رتيت قارشني قال الوالدة وحدها أنا الوالد متوفي قال الوالدة وحدها ما نجمش هكا مخي قاعد يقول يا
0: كيفك
2: ما نجمش كمان تعبت علينا وهي ورذات وربيت وتمرمدت وكذا وكذا باش نجي انا تو في العمر هذا ومرة رجعلها شوية قعدت بماجة ديكا في مخي جوز كمان نام على الوالدة ربي فضلها عايشت قعدت من خدمة لخدمة أكد طموحات عرفتك السقف الأحلام بدأ ينقص بشوية بشوية كنت نصير نخمم في الخروج اللي برا ونعمل بروجي وحدي كبير وكذا ويعني وعندي الإمكانيات الحمد لله رب العالمين وبعد بدأ ينقص نوع منصر دبر خدمة كما قلوا نحن مسمار في حيط وجوك بيه وهك بحث الوالدة ودارك الفوق الحمد لله يا ربي وبعد بشوية بشوية فهمت ذيك تسقط الأحلام يوقف بديت عبارة بديت حد سيقة على أرض الواقع وبديت نحكي روحي فهمت مين مثل فين تحس روحك في المومو هذيك الكل ريتك الفلوكة اللي في وسط البحر مش عارفة روحها منين خرجت وين مش تمشي وين مش توصل هكا من دور تلقى الماء والسماكة هاو ما فماش أرض فهمت جيس كمان نوع أنا عايش هكيك فهمت نشوف مثل كي نعمل كومباريزون هي بكري الدكتورة قالت بيا كومباريزون وحاسس أنت هكا قلت نوع أنا معاك معها في الشيرتين بيا وخايبة كي نعمل كومباريزون يصير بيني وبين أخويتي يعني أخويتي نشوفهم هما الحمد لله وما شاء الله بخدمهم وبصغارهم وكذا وجوهم بيه نقول علاش مثل انا مش كيفهم وكي نعمل وكي تجي نقارن في حاجتي تقول الحمد لله يا ربي ما جيتش كيفهم فهمت نشوف مثال اخويتي موظفين وكذا وغارقين في القروضات نقول الحمد لله يا ربي ما جيتش موظف راني خديت قرض وتو راني غارق نعاني في قرض مثال فهمت كي نشوفهم متهنين والحمد لله وبصغارهم والمرأة برجلها والرجل بمرته وكذا يقول عليش يصير شو الفرق بينا فرد دار فرد أمي فرد بو فهمت هذا اللي دوخني جوز كمان نوع الحاجة اللي انتلقتني أنا تجور جو شيرش شكون يعطيني لسوليسيون خير أنا عمري 39 سنين هذا التليفون لأختي كي مش ناخو قرار بالحق رأي نحكي لك تجنقوا قرار نسألها نقولها مثال نطلبها نقولها مثال مثال نحب ناخوك الحاجة شنو رايك شنو كرهبة شنو رايك شنو البوم ممو ولا نزيد شوية ما نعرفش أنا باش نبدل خدمتي شنو رايك نخسر زعم لونسيانيتين في عائل الشركة خطر الأخرى زيدة كيف نقولوا نحن 200-300 ألف سالير فهمت ما نجمش ناخو قرار وحدي مش ضعف شخصية ولا حاجة وليت مخاف لنرجع مش نقطة صفر لنرجع موانزان وقتنا توا 2026 ما يلزمش ترجع موانزان ما يلزمش على الأقل حتى في السانك انت توا ما توصلش للديس ما يصيرش نرضى بالسانك اما ما يلزمش نرجع التالي فهمت صعبة ياسر وتلقى روحك هنقول لك نسير مش نحكي معك بالتونسي لا عرس لا يعني ما عندك سوتيان مغال وما عندكش ضايع ضايع كريمون فهمت من ميدي تهز راسك يزني ترق تعاود في نفس الجورني نتاعك خدمة دار اصحاب قهوة في الويكاند هكا تتلمش العيلة شوية اشتريت الكسكسي الطاولة ملمومة الوالدة والاخوات فهمت كيف تواصل كله ما فهمنيش مانيش نعمل في اكتيفيتي مثال بشرفها دي على وقت سبور ولا كذا كيما تواصل كله ما نكذبش عليك كل يوم وكل غدوة نمشي مثال بسبور فهمتك كل يوم غدوة نحس في روحي عندي انرجي عندي طاقة نجم نكون خير من هكا برشا وقادر نكون خير من هكا برشا ميك البوسة الدزة ذيك باش تلقى نسيني يقول لك فازي انا معاك حتى مغالمون راهو مش لازم يعطيني فلوس اللي يقول لي شدني من يدي يجبدني نونو حتى مغالمون واصل وينك الو اش عملت مثلا مشيت ولا ما مشيتش بديت فك القرية ذيك فهمت تلقى سوتي مغال انا ما عنديش سوتي مغال ما لقيت قلت لك بيان اونتوغي من الفامي ما تربينيش من الصغر هكاك الله غالب مثلا بعضنا مجزر لديه صحتي بخير مثلا بعضنا جوك به الامور خصوصيه يقول لك خدمتك ودارك ما تدخلش فيها فهمت تستحقني تلقاني ابارا زي ما امورك هذيك خذ ديسيزيون تاعك ونحن معك
0: انا عندي سؤال تويك سؤال تو تقعد بينك وبين روحك مثلا تعطي مامون روحك جودينا بورتوكول تويك هزيت روحك مشيت قعدت مع روحك قلت هاي برا خلي جو باس مامون مع منتصر وحدي نركش هكا شوية شو أول حاجة تجي لبالك
2: أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله ونحكي صادق أنا شاك جوغ شاك جوغ ناكل كنسيف ساعة قبل ما نرقد نقعد مع روحي شاك جوغ كنقول لك شاك جوغ شاك جوغ راه نقول أنا ماشي لين مخي يتعب للتخمين وتلقاني يخمم في 7000 حاجة مع بعضهم لين يزني النوم صدقني شاك جوغ والله شاك جوغ نحط راسي على المخدة نبدا نخمم انا وين توا كبرت نستحق ما بجنبي ما عنديش صغار غدوه حتى نكبر باش نلقاهم فهمت برشا حاجات برشا حاجات ما فماش حاجه مضمونه في يدك بعد عمر طويل تمشي الوالده شكون بيك ونعرف راني عاود نقول لك راني بيا انتو غيب اخواتي والحمد لله يا رب مي وليت نخاف من المستقبل ها هي الكلمه وليت نخاف من المستقبل مانيش مليانه سو بوان نحكي لك

0: واحد يخدم ما نعرفش انا في شركه، واحد يخدم في وزاره، وانت تخدم حر، والاخر كل واحد قسمه ونجي. وليت نقنع في روحي هكاك، فهمت؟ مخي تعب، ما عادش نجم، ما عادش نحب نخمم، مش ما عادش نحب نخمم، وما عادش نحب نعمل مقارنه، خاطر عملت مقارنات ومقارنات قلت يا ليتني، ومقارنات قلت الحمد لله. قمت خويا خاطر الظاهر نقرر روحي بالعبيد من برا، الظاهر ديما مزيان، وديما حتى نحن في نحسوا بحاجات خايبة ديما نحاول نظهر روحنا للعبيد محلينا وبهين وساتيسفي وجونا به ميل من داخل من داخل، يعني بيك ربي والمولاي، فهمت خويا؟ للبنيه اسرار هذيك، انا ماش حاب نقارن روحي بحتى حد. انا كما قالك الفنان، انا مش انا مش عارف انا ولا
1: كيف قال انا مش عارفني،
0: هذاك هو هذاك هو انا مش عارفني. كي نقعد قدام المرايه بالحق راني نحكي لك تو دانكو، راني نخزر روحي في المرايه نلقى روحي لحيت شيء وكبرت، نحس فيني كبرت كيني انا معاتب في روحي الاج دو 39، وراني ريسبونسابل في الفاميلي وفي خدمتي وكل شيء، ومام طول نحس في روحي الريسبونسابل، فهمت؟ نحس الحاجتين مع بعضهم بحق حالة خايبة على الله.
1: هو خليني ساعة أقول لك حاجة، اللي تعمل فيه لأنك أنت تو ساكريفي من بارتي من حياتك من أجل الوالدة، اللي هو هذا راهو بالنسبة لينا أن إكسبلوا كبير برشرة، مش هبلي واضحين، خاطر مثال أنه إنسان ما بين ظفرين، إذا كان نجم سامع عبارة هذه، يحرم روحه من حاجة باش ينجم يرجع لأمه حاجة، خاطر يذولي برشة من الناس تعدينا بها اللي الوالد فجأة يتوفى وما تديوش قارين حسابها ولا ما كومش حاضرين وكل شيء، وتشوف أمك تعبت معناتها في الثنية ذيك وفي البريود ذيك وكل شيء، حتى معناتها قبل ما يتوفى الوالد وغيره وكل شيء، فتحس عندك بينك وبين روحك المسؤولية. مش ناس كل باش تاخذ المسؤولية هذه باش نكون واضحين، أما فما شكون اللي يقول أنا يلزمني نرجع الفرحة لأمي من بعد ما هربت على أمي، ولا أنا يلزمني نرجع أمي تضحك من بعد ما الفرحة ضحكة هربت على أمي. معناتها فما يون ميسيون أو فما يون ريسبونسابيليتي اللي ياخذوها البعض، اللي هي ماسيالة باش نبداو واضحين، ومش ناس كل أبت وكابابل باش تقوم بها، خاطر فما شكون يمشي كاريمون ويقول لك أنا جو دوا فواغ ما في وقايد باش نشوف حياتي. اما لو فيت اللي انت خلينا نستعمل العباره هذه، نظلت من اجل حاجه هذه، خاطر هو نوع من النضال اوف ريسونس دو تيرم، خلينا نستعمل العباره هذه، فهي تحسب لك وشابو ليك انت خويا، وربي يفضلها لك، وما فماش ما احلى وابن من انه ولدتك تكون فرحانه وفخوره بيك. فقط
0: انا كنت نزيدك جست انفورماسيون صغيره، انا الوالد توفى الله يرحمه، خليني عمري 2 سنين يعني ما نعرفوش هو بابا، فهمت؟ نجي نقعد بيني وبين روحي، ها هي المقارنه الخايبه. تشوف عبيد مشيت تقول لك مثال خرجت وسهل لها ربي وسافرت باش تخدم، تقول لك انا باش نوفر لامي العيش الكريم، ولا باش نحجج امي، ولا كيما نحكيو انت الكل، فهمت؟ نجي نعمل كومباريزون نلقاها غلط، ما نجمش نحط روحي في السيتواسيون تاعو. تنشوف امي انا على لاج دو 70 ولا 70 امي 70 سنه كيكا توا، مستحقتني على الاخر، وما لي غير انا الصغير في خويتي راهو انا قرب العسكري نقول مستحقتني على الاخر، حتى هي ما تطلبش وما تقوليش راني مستحقتك، وما تقولش اعطيوني، ما تقولش كنا هنيه روحكم كاو. مي نشوف عينيها اكل، انا كبرت وربيت ونزلت وتعبت وكذا، خليني كاينها تعملنا فيك زمان، فهمت؟ خليني نشوف ولادي ملغي، انا نقول لك راهي ما تطلبش، صدقني تبارك الله 7 خوات نحن وانا الصغير، لنهار امي طلبت من واحد حاجه حتى ما نعرفش انا باكو دواء ما نعرفش، فهمت؟ مي نقول علاش انا، هي كانت لي الام وكانت لي البو ومن طو امراه اخرى هكا عملت كوفرتور على اولادها، قوقعت هكا على اولادها ورباتهم وتعبت وخدمت وفي وقت صعيب، فهمت؟ ما حد ما كيف تحكي لي قبل حد ما مدلها يدها، يعني علاش قداش تعيش لي انا؟ باش تعيش لي 70 سنه اخرين ربي يطول في عمرها، باش تعيش لي 70 سنه اخرين انا يمكن نجم، ما زلت ما نعرفش العمل بالله، ما زلت نعيش الرفيع روح. هي انا هنا باش نسخر روحي للوالده، مي باغ كونت ماما حاسينهم بغالين، علاش انا يلزمني نبعد عليها؟ علاش ما نكونش انا في ظهر امي ومام تو نشوف حياتي زوزو ما بيني في تونس ومحضوني باش نبعد، فهمت؟ ما نحبش نتفرع في
1: لا بالعكس بالعكس للامانه باش نكون معاك سنسير، محليك منتصر وبالرسمي محليك معناتها طريقه تفكيرك وتخميمك وكل، وحاجة معناتها تفرح على الاخر وقت اللي نسمع انسان يخمم بالطريقة.

0: هذي ومعتها انجاجي بجنب الوالده نتاعو معتها حاجه ما تنجم تخليني كي نقول لك ربي يعطيك ما تمنى وربي يعطيك على قد قلبك. باه خلينا نرجع تويكا منتصر باس قاعد يسمع فينا وخلينا نرجع معناتها كلام منتصر يظهر لي نجم نكملوا بكلام منتصر نحلوا فيه حتكشي للساعه اللي من بعدها من غير تليفونات جاونا بيت الماو فما ما تحكي مريم
1: انا عندي سؤال المنتصر كان يسمع فينا شكون سميك منتصر
0: منتصر شكون سميك قصدك منتصر
1: لا سي تري امبورطون سورتو معنى اسم منتصر معناتها منتصر معناتها سولوي كي نو بير با اللي يلزمو ديما ينجح فهمت دونك هنا يا منتصر عنده لا بور دو ليشيك هذاك علاش ديما شاك فوا يسال خواته وديجا قالك ما نحبش نرجع من الصفر دونك اعطيه هو ياخذ لو ماكسيموم دو دوني اي لو ماكسيموم دو احتياط نتاعو باش ما يرجعش وما يخسرش دونك هنا مهم برشا ان نعرفوا منتصر شكون سميه واعطى الروح المنتصر معناتها لا ميسيون انه يقعد ديما ناجح ويقعد ديما منتصر وكيما قلنا هو ما حضرش على بو دونك اعطى لو رول دو بير الروح انت نحنا كي نبداو صغار راهو والدينا يعطيونا في اللاوعي نتاعهم ديما نقول راهو سي انكونسيون كل صغير يعطيه رول معناتها والدينا يعطيونا نحنا اون ميسيون رول منتصر خذ الرول نتاع بوه دونك منتصر هز حمل اكبر منه واكثر منه دونك تاو منتصر تعب الى فاتيغي وما ننساوش اللي الى 39 دونك ديجا اون سوا هذه مرحله انتقاليه لخاطر في كل عمر فما مرحله انتقاليه كوم سي نعملوا معناتها لو بيلون دو لاني اي في كل اخر مرحله العشرينات اي شنو عملنا
0: صح
1: نعملوا هكا
0: بيلون
1: بيلون دو لونتربريز نتلموا الكل المفردات نتاعنا ونقولوا اي ش عملنا باش ننتقلوا للمرحله الجايه دونك هنا يتساءل نتاعو الى 39 شنو عمل في حياته ديجا هي اون سوا كيما قلت لك مرحله انتقاليه وراهو الاسئله هذوما الكل صعاب انك تحلهم وحدك مش تقعد كيما قال لك هو معناتها يقعد كل ليله يخمم في نفس الموضوع ويرقد معناتها اصلا il n'a pas encore la capacité on قول encore la capacité والجهد والقوه والواحد باش يلقى حل لوحده واكثر من هكا راهو هذا نداء استغاثه معناتها اللي يعمل فيه هذا الكل يقولك صحيح خواتي موجودين وامي كل شيء مي الى بوزوان يحتاج انه شكون يشد له يده ميم سي قال ما نحب شكون يشد لي يدي ما هذا معناتها انا فو ديما كي نقولوا ما نحبش معناتها هذيك هي الحاجه اللي من غير ما نشعروا نسحقوها نحب شكون يشد له يده ويقول له يا ما تخافش هاني معاك برا اصدمي وديجا قالها هاني معاك هاني باش نعاونك خاطر هو كيما قلت لك خذ الغول نتاع لو بير اي دونك لونفون وينو
0: صحيح
1: هذا الكل كي هو خذ لو رول دو بابا il n'a pas eu de papa دونك هو هنا قاعد يلوج في صوره الاب خاطر الاب سورتو للطفل الصغير يعطيه سيكوريتي يعطيه كيفاش باش تواجه المستقبل كيفاش باش تواجه العالم معناتها فما برشا حاجات يعطيهم لو بابا اللي ما خذاهمش منتظر خذاهم وحده وقال ام اللي كانت معناتها الاب والام في نفس
0: الوقت
1: دونك هنا يكمل اكثر من هكاك راهو عاطي روحه حمل اكثر من اللازم معناتها سورتو في الجمله اللي قالها الاخرانيه علاش ما نجمش
0: حاجتين نقوم بهم انه يقعد مع الوالده وفرد مره
1: معناتها اعطى روحه كنت معناتها شرط صعيب برشا سواء نختار امي ولا نختار روحي ونعيش معناتها هو وفينال ما اختار حتى حد
0: وفينال يستاغن
1: فوالا على خاطر انت راهو النجم نقول لك يا منتصر تنجم تختارهم الزوز ما فهميش انك نختار هذا ولا هذا ما هو شرط نجم نختار امي ونقعد لاهي بها اي جو سوي بريزون ونجم زيدا نغزل لحياتي ونبني حياتي وميم طو معايا امي
0: سويل هو نصور فما سويل يطرحوا بينه وبين روحه ويقول علاش ما نجمش ناخذ القرار لوحدي علاش لازمني ديما نستعين بشكون شنو يترجم هذا وفينال
1: انا قلت لك لوغول دو بير
0: هاوجيك وعلاش ما نجمش يتعدى للاكسيون وحده من غير ما ياخذ الاستشاره نتاع اي شخص موجود في حياته
1: على خاطر فما لا بور دو ليشيك نخاف اني نخسر بعد ما تعبت هذاك الكل وكسرت راسي وثلاثين سنة وانا معناتها كما نقولوها في لغتنا التونسية نشحق ما نلحق ونعمل هذاك الكل وفي الاخر في اون ديسيجون يتفرك هذاك الكل.
0: وكي نخو نصيحة ونصيحة تضرني مثلا هيش نعم
1: بالعكس منتصر عامل سيستم دالارم اللي ما يخليهش يتيح في الاشيك. الاشيك راهو مش على روح عندها لا يلي فاتيكي ما عاشي نزل مي في نقوله نحن في الخدمة نتاعو في حياته نتاع الشغل مش في الحياة الشخصية معناتها النفسية الحياة الشخصية والنفسية حتى على جنب تلمورسها على جنب اللي توا ما عادش نجم. معناتها نحن راهو عنا ان سيستيم دو ديفونس يقول لك اي توا باش تسيب روحك حط روحك على جنب عندنا اولويات يلا انت تو ابري لو رول دو بير لازمك تمشي له للاخر. دونك توا كي خلطت المرحله انه 39 سنه يشوف في خويته ويشوف في العباد بي انا ما عنديش صغار ما عنديش مراه ما عنديش كوني يساندني ورا ظهري كيما قال لك امي معناتها وربي ان شاء الله يطول لها في عمرها ماهيش تكون موجوده معناتها
0: الى ما لا نهايه
1: فوالا الواحد. دونك هنايا هو زاد فاس لل ليماجيناسيون دو معناتها دو لا مور دو لا مير كان امه تموت شنو بعدو شنو باش يعمل. دونك هنا فما اون اوتر انغواس نجمو نقولوها اللي هي قاعد يحط في الخيال نتاعو كان امه تموت هو شنو باش يصير له من بعدها خاطر بنى حياته حولها. دونك انا كي الشخص هذاك اللي بنيت حوله حياتي يتنحى انا وين حياتي
0: دونك انا وين يلزمني نمشي
1: فوالا. دونك هنايا نقول لك يا منتصر وهذا الكل صحيح باهي ولا سوبر بيان اكسبريمي لي شوز ومعناتها بالحق قالهم بطريقه معناتها ياسر واضحه سوفوا اللي هو فاهمهم بالقد وكل شيء مي راهو ما ينجمش يعمل الخدمه 100% وحده راهو يلزمو يستعين باخصائي جو دي بيان اخصائي نفسي معناتها بسيكولوج لازمو يعاونو خاطر به سي بيان ان خممنا في هذا الكل سي بيان ان عندنا التساؤلات لي بون معناتها لي بون كيسيون مي كيما قلت لك يخلط للكيسيون ويقف خاطر ما عندوش اصلا السوفل باش يكمل يلقى وحده السوليوشن
0: اجابه سؤال بلوتو الانسان اللي يتسائل برشا وهو قال لك في كلامه قال تعبت اصلا من التخميم وين تنجم تهزو الانسان معناتها او متاهة التخميم اذا كان نجم سامع عباره هذه شنو تنجم ينجر عنها على صحتنا النفسيه ولا حتى على
1: جسديه أي هو الجسد والنفس راهم عاملين رنفو على بدنها معناتها اذا الصحه النفسيه طاحت راهو اوتوماتيكمون البدن باش يتبعها. فما برشا امراض مثلا كيما تساقط الشعر البسورياسيس معناتها اللي يبداو حساسيات زاده في الجلد مشكله في المعده وزاده الامراض اللي تلقاه العبد يقولك شبيني والدي ديما ممرض ديما نمرض ديما نمرض ديما نمرض اذا كزاده منه معناتها سيستم دالارم يقولك لا سي معناتها النفسيه شاده في شعره هيا حاول معناتها نخرجوا منها الحاجة هذي. دونك ماذا بينا ان سيبيان كي نكونوا موعين بالحاجة هذي واحسن من هكاك ان نحاولوا نعملوا الخطوة اجو دي بيان نحاولوا نعملوا الخطوة ان نمشي ونستشيروا معناتها باخصائي نفساني بسيكولوج هو اللي باش يزيد يعاوننا ان نقدموا في الحاجات هذو ما لخطرك قد ما تقعد مع روحك وحدك راهو فما حاجات ماكش باش نجم تشوفهم كين مع معناتها البسيكولوج
0: تجهد نفسك
1: ولا تقعد انت معناتها تعطي في الطاقه في معناتها مش في المحل نتاعها سي بيان انك تعطي الطاقه وتسال السؤالات هذوما الكل مدى سي بيان انك تمشي للاخصائي النفساني هو اللي باش يزيد يوريك حاجات انت ما كنتش تشوف ما تقولش بيني هاني نكعرر فيها الفكره شبيني ماريتيش هذا كيما لو فات انه عاطي الروح والوبليغاسيون تاع سوا تختار امك سوا تختار روحك وان سوا سوني ميم با معناتها ان شوا هذا معناتها ما تنجمش تختار ما بين روحك وامك
0: صحيح ما ديليم اكسح منه ما فهميش
1: ولا دونك هذايا ديجا حط روحه في الليشيك فهمت معناتها هذايا نجمو معناتها اموا كي تمشي للبسيكولوج يقولك راك مثلا تنجم تختارهم الزوز ولا علاش انت حاطت لشوا ما بين امك وروحك علاش دونك الحاجات هذوما الكل راهو باش يزيد يعاونكم انكم فو فو بوزي انكور بلوس لي بون كيستيون وتقدموا باش تلقاو الحل خاطر راهو الاخصائي النفساني مش هو اللي باش يعطيك الحل انت باش تلقاها لروحك وهو باش يعاونك انك تحفر اثنين تاعك وتبني اثنين تاعك.
0: مهم ياسر كلامك ومزنا باش نحكيو. دار ساعتنا الثانيه باش تكون نفس السوجي. نذكركم في السوجي نجم الكرونا من تو على 71113. نحس في روحي في مرحله صعيبه، نلوج على روحي، مانيش فاهم روحي شنو نحب، ثنيتي ماهيش واضحه، ونحس في روحي قاعد نضيع اكثر واكثر. كلمونا على 71113 71113 ولا واتساب موزيك فهم 23513. موجز الاخبار مع ماي معلي، راجعين بعد شويه.
2: Toujours plus proche de vous, ma binette.
3: Publicité. عن فتحي يعطيني حلوة.
4: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
3: أعرف لي الياغورت به للصحة ومفيد، ونحب ناكل وراو. أما اليوم جيت شهي حلوة.
4: إش قولك في دينيس ميكس؟
5: دينيس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوغي، فيها منفعة ياغورت دينيس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. دينيس ميكس صحة وفرحة. دينيس يعطيك الصحة كل يوم.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وحدات منطقة الأمن الوطني بمقرين تنفذ حملة هادفة أسفرت عن ضبط وإيقاف عدد هام من الأشخاص المفتش عنهم لفائدة وحدة أمنية وجهات قضائية مختلفة. وحسب المعطيات المتوفرة فقد شملت الحملة مختلف الأحياء والمناطق مرجع نظر الترابي، مما أسفر عن ضبط وإيقاف عديد الأشخاص المفتش عنهم والمطلوبين للعدالة في انتظار اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حقهم بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية، وذلك في إطار الحرص على الأمن والنظام العامين وتطبيق القانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام. المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين يعلن عن فتح قاعة الفرز بقسم الاستعجالي بالمستشفى في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية وتنظيم استقبال المرضى وضمان التكفل بالحالات حسب درجة الاستعجال والأولوية الطبية وفق بلاغ للمؤسسة. وتهدف هذه القاعة إلى تسريع توجيه المرضى وتمكين كل حالة من الرعاية المناسبة في الوقت المناسب، بما يساهم في مزيد من النجاعة وحسن سير العمل داخل قسم الاستعجالي. وإدارة المستشفى تدعو كافة المواطنين إلى احترام التراتيب والإجراءات المعمول بها والالتزام بتوجيهات الإطار الطبي وشبه الطبي لما فيه مصلحة المرضى وضمان تقدم الخدمات الصحية في أفضل ظروف. فريق من أطباء اختصاص من مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس يؤمنون يوما تكوينيا علميا وتطبيقيا في مجال التكفل بالمصابين بالحروق البليغة لفائدة المنظومة الصحية بولاية توزر من إطارات طبية وشبه طبية وإدارة ومسعفين، وذلك تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة وبغاية تحسين التدخل الأولي لإنقاذ المصابين منذ المراحل الأولى. والمدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق لموشي يبين أن عامل سرعة والنجاعة يساهم في إنقاذ حياة المصابين بالحروق البليغة، موضحا أن الفريق المختص وضع تجربته وخبرته على ذمة المنظومة الصحية لتتحول بعد ذلك من دورة واحدة إلى سلسلة دورات متتالية في مجال التكفل والتدخل لفائدة المصابين بالحروق البليغة. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الأعلام الحربي التابع لحزب الله في لبنان يبث مشاهد توثق عملية استهداف دبابة مركبة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوب لبنان باستخدام مسيرة انقضاضية. الصين تعلن أنها لن تمتثل لعقوبات أمريكية مفروضة على 5 شركات على خلفية شرائها النفط الإيراني، وتعد الصين مشتريا رئيسيا للنفط الإيراني، وذلك أساسا من خلال مصفة تسمى أباريق الشاي مملوكة لأفراد وتعتمد على شراء النفط الخام الإيراني بأسعار منخفضة. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميم علي. المشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى ودلي وكامل فريق ما بيناتنا. دمتم على اطلاع.
2: الأولى في تونس ما بينتنا كلها السبت من الأربعاء لستة متاع العشية مع إسماعيل بن عيسى.

0: نانسي عجرة من سنيك تخلتنا حتى للخمسة واثناشر دقيقة تومرا موزي كفين ساعتنا الثانية وساعتنا الأولى زادة ديما ليكم انتوما متاعكم انتوما تكونوا موجودين معنا من خلال تجاربكم حاجات عشتوهم تعديتوا بيهم ذكرياتكم هبا موندو بختاج كل مرة نختاروا سوجي وانتوما اللي تكلمونا يما على 71 113 ألف ولا واتساب موزيك فيم 23 513 ألف. سوجي متاع اليوم نذكركم فيه نحس في روحي في مرحلة صعيبة نلوج على روحي منيش فاهم روحي شنو نحب ثنيتي ماهيش واضحة ونحس في روحي قاعد نضيع أكثر وأكثر. نستناو في تليفوناتكم حتى للستة متاع العشية. هاي نرجعوا بالتليفونات نمشوا لصفاقس. أسماء 34 سنة مرحبا.
1: مرحبا اسمعي العسلامة.
0: شحولك أسماء؟
1: الحمد لله أنا سافا.
0: لاباس لاباس جاو نبي. ديما لاباس. تحكي بلو بارلور أسماء؟
1: لا لا.
0: بالبلوتوث تاع الكهرباء؟
1: لا
0: يمكن شبيك
1: مسكر هكذا
0: سوا امبيكابل. هيا اسمع شنو اللي صار باش ولينا في المرحله هذه نتاع التساؤلات ولا قداش ليها المرحله هذه ولا احكي لي توكوره.
1: والله توكوره انا دوبوي 2018 معناتها كنت نعيش كيف العباد الكل معناها نقرا فاكولتي عندي بابا معناها يصرف عليا امي زاده كيف كيف معناها فامي عاديه كيما العباد الكل. بعد في بريود قصيرة مرض الوالد وتوفى بعد بريود قصيرة توفيت زادة أمي
0: الله يرحمها
1: عايشك. لقيت روحي عرفت أني لازمني أنا نعمل على روحي.
0: عندك خويت ولا؟
1: عندي خويت
0: أكبر منك ولا أصغر منك؟
1: أكبر مني وأصغر مني عند وديجا معنتها أنا واخذة ريسبونسابيليتي نتاعهم فهمت معناها أنا طفلة كبيرة نتسمى.
0: وأنت الطفلة الوحيدة؟
1: عندي طفلة أصغر مني في العمر
0: ودي
1: ما نحسها هي معناها أنديري بنتي فهمت. دونك دي ما نحب نعمل حاجة هكا باش نظهر قدامهم معناها أنا كما قلت لك متحملة المسؤولية من الأول فهمت.
0: واضح به سؤال مطروح بعد ما تعيش في قديش وقت بليه توفي و مدة زمنية في عامين هكا ولا ليه؟
1: اي عامين
0: بعد العامين ذوما بلوتون بعد ما توفيه تلقى روحك في مرحلة متاع التساؤل انا وين انا شنية المسؤولية اللي عندي انا شي لزمني نعمل انا وين لزمني نمشي هكا ولا ليه؟
1: من لول الحق ما فقتش من تويكا قاعدة جغياليز الحكاية عندها 50 تويكا
0: 5 سنين وانت في نفس التساؤلات.
1: 5 سنين قبل ما كنتش واعية مي تويك نحس الحكاية ماشية وتتزايد معناها أنا شكون أنا شنو نعمل شنو لازمني نعمل هذه مش بلاستي. لين وصلت معناها مشيت بسيكياتر
0: باه
1: والحكاية تكرت ياسر وليت نقوم نخمم نرقد نخمم وليت ما عادش يفرحني حتى شيء نحس فهمت ما عادش نحب نتعرف على حتى حد ما نحبش نخدم ما نحبش لوش خدمة نحس اصلا حتى الدومين اللي قريته نحسه ما هوش دوميني معناتها حاجه انا ما نلقاش روحي فيها.
0: اوكي
1: فهمتني. مشيت للبسيكياتر حكيت له كل شيء فينالمون قال لي ديزولي مي انت ضايعه بالحق معناها تي دو لازمك تحدد لي زوبجيكتيف نتاعك.
0: ده ده ده اوكي ما معناتها معلومة اللي انت ضايع ما منحبش نستعمل العبارة هذه معناتها اوكي بينك وبين روحك تعرف الحاجة هذه تقول انا ضايع مش بالمعنى الخايب ما هي مخيبة العبارة ماذا بينا نلقى عبارة اخرى مش مشكلة ما انا حاجتي طويكة بالحاجة اللي بعدها اوكي شنو يزمني نعمل.
1: هذيك السؤال اللي انا نطرح فيه كل يوم ما لقيتش منين نبدأ ما لقيتش شنو نعمل ما عندش نحب نحكي لحتى حد معناها اش خليني نمشي لبسي مع قديم العباد سافا وكل ما بيني بين روحي تعبه برشا برشا.
0: اسكو فما شكون تحكي قبل ما تولي ما عادش عينك تحكي وكل اسكو فما شكون
1: كنت عندي اون امي انتيم هكا ديما نحكيو مع بعضنا وكل من بعد حسيت مانيش سور لي ميم
0: لونغور دوند
1: فوالا فوالا مانيش كيف نخمو عاد مش باش يفهمك تحس حتى حد مش باش يفهمك يقول لك انت سامحني في الكلمه غبيه ما تعرفش تتصرف.
0: معليش غبيه
1: ما انت ما تعرفش تاخذ قرارات في حياتك ما اذنك تبدا فهمت ابدا انا ما لقيتش منين نبدا ما لقيتش كيفاش نخرج من السيركل هذا.
0: باه شنو الحاجه اللي منعتك باش تبدا خلينا نحاول انا وياك نسال وي
1: بتيت نخاف من نفشل
0: كيفاش باش تخاف لتفشل وانت ما جربتش؟
1: وهيك هذيك المشكله اللي انا نعرف المعلومه مي ديما هكيك. حتى كي باش نحكي مع انسانه جديده حتى في اي دومين معناها ديما نخاف.
0: سؤال، انت تويك تخدم؟ عندك خدمه ولا بطلت الخدمه ولا كنت تخدم ولا نحب
1: انا عملت ليسونس اون دروا، بعد عملت ماستر، ما كملتش الميموار نتاعي خاطر حسيتها حاجه ما انت سيبا. وخديت الماستر نتاعي جوست قعدت لي ميموار قصيت عليها هكيك ما نعرفش علاش، قلت حاجه ما هيش انتريسونت وما واش دوميني. اوكي، وقعدت ديت هكا في دومين شويه كوم ان كونسيي فيسكال، ومن بعد لقيت
0: مش حاجه هذه اللي تخبر.
1: لا
0: سؤال اخير، قلت انت بكري ما كنتش واعيه، ما وليت واعيه بالمرحله اللي نفيها، شو صار باش خلطت للوعي هذا؟
1: والله نحس هكا الانسان مرحله نتاع نضج ولا كيفاش، العبد يتبدل بالعمر، يبدا يتسائل، يبدا يشوف روحه وقاعد في نفس البلاصه والعبيد تقدم. هذا هو.
0: بيه اسمع، شو مانيش باش نحكي لك كلام تاعك لغه نهز لك المورال ولا كل شيء، راه اسمعني ما سي با فاسيل، راه انه انسان يفقد بوه وامه وزوز في وقت قصير برشا للامانه. معناتها انا هاني فقدت الوالد ولتو مازلت مهمش، معناتها ممكن تو والله باش ما نكذبش، معناتها سي با فاسيل دو ديجيري حاجه كيف من هكا، راهو ان ايفينمون تروماتيزون. وممكن معناتها اذا كنت تسالني انا تقولي انا هو اقوى حدث صار لك في حياتك، انا نتصور من هوني حتى لاخر نهار في حياتي باش يقعد لي هذا اكبر حدث واهم حدث في الحياه. معناتها كدير انت تعديت بهم الزوز في لحظة قصيرة، معناتها ترج راهي الإنسان، لكن أسمى راهو مامون دوني الإنسان زاد يلزم يغزر روحه، هما راهم في عالم آخر وفي عالم مخير نتصور ومتأكد، وإذا كان فما حاجة هما يحبوه لنا أنهم يشوفونا احنا قاعدين نقدموا في حياتنا ونعملوا في حاجة باهية لينا احنا، خاطر ما نتصورهمش هما باش يكونوا فرحانين كي يشوفونا واحنا قاعدين مع طوني ونتخان دو سوفخير. دونك احسن حاجه تنجم تعملها لهم او كادو تنجم تعمله لهم اذا كان نجم نستعمل العباره هذه، سكو تخليهم يكونوا فرحانين ومتهنين على بنتهم. وجو سي تري تري بيان اللي عندك ريسبونسابيلتي نتاع عندك اختك ما اصغر منك وحتى ما اكبر منك تولي انت تحس روحك تشيل في العائله، سي بيان، مي زاد الانسان لازم يغزر روحه، حتى انت زاد عندك الحق في الفرحه، حتى انت زاد عندك الحق باش تغيليز تي زوبجيكتيف، وحتى انت زاد عندك الحق باش تمشي لقدام. ممكن الانسان كي باش تحكي معاها والعبد كي باش يحكي معاك ماهوش باش يحس بيك، خاطر مش ناس كل عندها سوي نتاع نسمعك، مش الاصدقاء الكل راهو باش يسمعوك، ومش الاصدقاء الكل باش يسمعوك ويفهموك، هذه اهم حاجه.
1: صحيح.
0: ساعات انا جو مسيو روندو كونت اللي ساعات الانسان يلزم بينه وبين روحه يستكفى بروحه وقت اللي نجم ويستعين وقت اللي ما ينجمش بالغير. اما لو بلوز امبورطون سي كو انت زيد راك تو ادغوا زيد للفرحه، على خاطر مانيش باش نمشي لك فكا لغه العمر يستنى فينا والعمر يزرب فينا اون دو بروفيتي وداش انا نمت نجم تو بروفيت حتى ب 60 و 70 اللي هو تو بروفيتي، معناتها ما يهمش. مي زيد ما نحبكش بينك وبين روحك اكا تجي في مرحله وتقول والله ضيعت برشا وقت ولا خساره فما وقت مشي ولا يا ليت كان يرجع الوقت هذاك، راني فهمتني هذوك ما راهم خايبين على الاخر لي ريغري ولا لي رومور.
1: انا جسي اوبتيميست ونغزر القديم ونقول على فيها خير
0: وديما عليك وجوك بيه وضحكك وكل شيء، ورجعك الضحكه اللي فيك ورجعك المراه اللي نسيتها اللي فيك، وبالرسمي راه ما فماش نتصور حتى بينك وبين روحك ما عطيتش دي مومون كبار برشا لروحك ولا فهمتني.
1: انا سامحني نتصور زيد اللي انا معناتها ما عشتش لدي هكا في بالي على خاطر البريود معناتها هيك ما استوعبتش ما صدقتش تويكا قاعده نستوعب وقاعده نحس في بلاصه فارغه كبيره.
0: وي سي فري اونتر اوتر زيد. اسمعني انا باش نحكيو مع مريم، مريم بن جمعه البسيكولوج كلينيسيان، خلينا نرجعوا لمحليها للامانه راهو
2: اللي تري ريزيليون.
0: اي ياسر شخت على طريقه تفكيرها وكل. باهي خلينا نجيو التليفون. هاي
2: أسماء، elle a subi un double deuil. أمها وبوها توفاو في فترة معناتها صغيرة اللي هي عامين. وبعد بخمسة سنين فقت.
0: وي.
2: بعد بخمسة سنين elle a réalisé la vérité. وزيد فما un bouton inconscient ننزلوا عليه باش ما عادش نحسوا حتى شيء، أو pour pour bloquer les émotions باش ما نكونوش envahis معناتها باش ما يغمرونيش هكا الاحساس بالحزن وما تابع نتاع لو دوي نتاع دوبل دوي معناتها سي كلكو شوز كيما انت قلت على ليميت معناتها تروماتيزون معناتها زوج كفوف وربع عظم وانت مازلت قاعد تفهم
0: مازلت ما هضمتش الاولى
2: الاولاني مازلت كي خذيت الاولاني ويجيك الثانيه وكيما هي قالت معناتها بعد بخمسة سنين فاقت شويه نجم نقولوا ومازال فما كالبلوكاج والفريناج نتاع الاحاسيس والليموسيون باش معناتها ما يغمروهاش ومعناتها ما تدخلش فكا سيركل فيسيو نتاع لو دوي والحداد وكل شيء وراهو فما اون بيتيت ديبرسيون
0: اه اوكي فوالا
2: معناتها لو فات اللي تقول لك ما عادش عيني بحتى شيء ما عادش
0: باش نقص على كلامك سمح الدوي والديبرسيون مربوطين ببعضهم النجم هذا يهز الاخر كيما هذا يهز الاخر
2: هو راهو لا ديبرسيون اللي عند اسماء اللي دو او دوي
0: اوكي
2: معناتها ساعات انكونسيامون من غير ما نشعر وفي الوعي نتاعنا نبعدوهم كوم سي سيتي دو زيفينمون معناتها ايزولي اما راهم مربوطين ببعضهم راهي معناتها الديبرسيون معناتها والحاجات هذيا ما تجيش وحدها ما تكونش انت قاعد وتجيك ديبرسيون ولا هومور ديبرسيف راهو فما ان ايفينمون صار ولا ان اليمون ديكلونشور صار اللي خلى عندك معناتها لي سامبتوم دو ديبرسيون واللي صارت عند اسماء كيما قلت لك بعد بخمسة سنين لورغانيزم نتاعها قبل بارسيالمون نعاود نقولها قبل بارسيالمون لا بيرت نتاع امها وبوها
0: اوكي
2: هي شنية عملت معناتها نحن عنا دي ميكانيزم دو ديفونس كيما معناتها البدن عنده معناتها الكروية البيضاء اللي دافعوا عليه على الجراثيم ولي فيروس وكل شيء النفسية زادة كيف كيف عندها لي ديفونس نتاعها
0: واضح
2: اسمع شنية عملت كونتر معناتها الاحساس نتاع الدوي ودوبل دوي وفقدت امي وبابا في نفس الوقت مشيت كيما نقول مود اوتوماتيك ولا مود افيون هاني انا باش نركز على خواتي على روحي باش نهز انا المسؤوليه باش انا ما نحسش اكل احساس هذاك وفما معناتها كيما هي قالت نخاف وفما اكل لانغواس اي لا بور انكونسيونت ان نحن باش ننهار فهمت دونك باش ما تنهارش شنو عملت اوب اي هما هذوما باش
0: كفيلينكس اوف عرفت
2: نتلهي باختي نتلهي بدارنا نتلهي هاوكا نخدم نريقل نعمل ومانيش باش نغزر لهم هذوك ما وقتاش صارت فتحه باش هي تنجم تغزر لهم وتبدا تستوعب فيهم بعد خمسة سنين شوف انت معناتها قديش الى او معناتها الفتره الزمنيه اللي كانت تستحق لها اجو دي بيان تستحق لها خاطر ما نعملوش حاجه هكاك راهو حتى ولو تكون في اللاوعي نتاعنا بعد بخمسة سنين نجم تحل اكل فتحه صغيره وتغزر للحاجات
0: هل كانوا خمسة سنين من الديني
2: ما نحبش نقول ديني خاطر هنا كانت مستحقة لهم خاطر كان ما عملتش هكاك راهي انهارت فهمتوا خاطر لانكونسيون راهو صحيح يعاوننا وما يعاونناش ومام طو يعاوننا كان ما صارتش اكل الاوف هذيك على البوتون اوف راهي بوتيتر انها تنجم تكون انهارت ولا صاروا معناتها ندخلوا شويه بلوز او موان دون لا باثولوجي فهمت معناتها كان ما صارتش اكل قطيعه هذيك راهي ما نجمتش تقول معناتها نجم نقولوا نحن في الفاز الاولانيه اللي هي معناتها لو ديني نتاع ما صار حتى شيء نتاع لو دويا لا بروميير فاز نتاع دوي لا ما صار حتى شيء هاني انا قاعده جو في ريبروندر ما في كيما كنت نتلهي بهذا وهذا وهذا ومن بعد تو هذوك من نشوفه فهمت فما حاجه زاد ياسر مهمه قالتها ما كملتش الماستر فما سكون لابيل معناتها اللي ريستي دون لينشفي معناتها اي عبد يبدا حاجه ويخليها هكاك ما نسكروهاش معناتها هذا ينجم يدخل شويه في لوتو سابوتاج ونفهموا زيدا اترافير سا في معناتها نقولوا نحنا ناخذوا القراءه السامبوليك انا جي با اشفي لو دوي دو مي بارون ما سكرتش الباب علاش باش نسكر البيبان نتاع الاخرين الكل وفما اون انغواز ديغيير جو سي با كيسك سي باسي باش اسما تكون دون لي ناشفي وكيما قلت راهي تدخل في لوتو سابوتاج معناتها كيفاش نقولوا تو
0: يهلك روحه بروحه
2: يهلك فوالا معناتها تأدي التهلكة بنفسها قرأت دغوا وما كملتش الماستر وجو سيبوز اللي فما برشا حاجات زادة أسمى قاعدة في لينشفي وينجم زادة في الريلاسيون زادة انتها كسو سواء أميكال وإلا أموغوز زادة ينجم يكون فما لينشفي في حياتها.
0: أنا كأسمى تويك شو يزمني نعمل؟
2: ذي سؤال راهو
0: نعرف راهو مو سهل راهو جو سي تري بيان
2: خاطر سي بوكا باركارا ما نجمش نعطي كيما نقولوا معناتها اون سوليسيون ماجيك جو دي بيان ماجيك تخدم تمشي على العباد الكل راهو ما نجموش
0: بلي اون بوتيت بارونتيز باش نحاول معناتها نجاوب معاك كان عندي استاذ نتاع فلسفه الله يرحمه اسمه سنين عزيبي يعرفوه برشا كان من اليسار ومن الاتجاه اليساري كان أستاذ نتاع فلسفة غير عادي ومذكر وقتها كان ديما يستشهد لنا بكارل يسبيرز اللي يحكي على الحالات القصوى الحالات القصوى اللي هما الموت الفشل الألم وغيره ودرشين وعليش يستعمل الحالات القصوى يقول لك على خاطر فما حاجات نعيشوها مذوما إنيفيتابل كما الموت كما المرض كما الفشل الكبير وغيره كل شيء أما وقت اللي يدخل الإنسان في اللحظات هذه في الحالة القصوى يولي يطرح أسئلة عميقة شكون أنا علاش نعيش شنو هو المعنى نتاع الحياة والهنا يقولك تبدأ الصحوة نتاع الإنسان وقت اللي يعيش لما موضومة ويولي بالتالي يلوج على الروح وكمين سدوة لهنا يولي يفهم الدنيا بطريقة أخرى يبدل نظرته للحياة فمش كون يولي عنده دوتر بيرسبكتيف وغيره ده شيء كل شيء لكن ميزمنيش نغزرولهم كوميتان دي زيفينمون اللي موجودين باش يفشلونا دي زيفينمون اللي نعيشوهم ويزمنا نعيشوهم بمرارتهم بحزنهم بألمهم وغيره كل شيء ياخو الوقت اللي يلزم ياخو كيف انت ما قلت خمسة سنين ولا غيره أما من دوني يلزم الإنسان يلو سو سيزير ويقول تو قايت مش نفهم روحي ونكمل ثنيتي من الأول جديد
2: راهو الكلام سهل
0: جوسي
2: شفت كي يقول يلزم ونسطر عليها ثلاثة أسطرة يلزم ناقف راهو الكلام هذايا ساعات زايدة باش تحمل روحك حمل أكثر من لازم تقول يلزمني نقوم وقديش أنا قاعد أنا ديما نقول لهم راهو لي باسيون خذ وقتك خذ وقتك انت محتاج انك توا تتقوقع تقوقع محتاج انك تبكي وتهبط معناتها الدمار ابكي وهبط الدمار انا ديما نقولهم جو بريفير كو سوا اليكستيريور معناتها قاعد تو اكسبريم الحاجات هذوك من كل خير ما يبدا متخبي من الداخل من الداخل ما نعرفش عليه وين ينجم معناتها يهزك جو بريفير انك تقول انا حزين انا سافا با انا تعيس انا مال شانسو كو تخليهم من الداخل
0: تكبتهم
2: وتكبتهم وتجي وتركب فكرة على فكرة فكرة على فكرة وما نعرفوش على شنو باش بعد بالتالي باش تترشق وراهو ما نجموش نتحرك نعود نقولها رانا ما نجموش نتحرك وقت اللي نبداو كوانسي
0: شو الخطوة الأولى خطوة الأولى يزيني جمع نقوم بها
2: والله يا اسماعيل بالحق جو سوي ديزولي ما فماش خطوه يلزمها تتعمل جوست نحنا وقت اللي نبداو اسي واعيين ونبداو اسي دون لا كونسيونس دي شوز وقتها من المستحسن ومعناتها ديما نقول من المستحسن انك تستعين باخصائي نفساني راهو سي بيان انك تتسائل لي كيستيون هذوما اكزيستانسييل لي كيستيون معناتها نتاع الشخصيه انا شكون انا وين ماشي اما راك وحدك راهو صعيب انك تخرج منهم اموان كو تعمل دولوتو اناليز وتقرا بسيكولوجي هذايا بلوز او موان هما زيد معناتها لي بسيكولوجو يحتاجوا انك تتعدى على عدي فون كيما نحنا نقولوها وباش انت معناتها تخرج منها اما راهو وحدك ماك باش تشوف كان يمكن 1% ولا 5% ولا 10% دو لا رياليتي نعاود نقولها من حقيقه الاشياء راهو فما برشا حاجات متخبين في النفسيه نتاعنا في اللاوعي نتاعنا هو اللي يقود راهو الوعي نتاعنا هو اللي يقود فينا معناتها لي شوا نتاعنا دو بارتنير نتاع القرايه انا وين ماشي انا علاش وقفت انا علاش بدلت في اوكور دو شومان بدلت ما عادش باش نعمل يا سيدي هذايا اوب نقلب جمله واحده السبيسياليتي راهو كل حاجه عندها المعنى نتاعها وعندها لا كوزاليتي نتاعها فهمت؟ معناتها كيما قلت راه كي نبداو وحلين ما نجموش ونعنقوها ما نجموش نغزرو الحاجة أخرى و سي ان تي بو وسي كونتراديكتوار كيما معناتها البروفيسور نتاع الفلسفة نتاعك كان كي نتيحو في نقولو نحنا لي زيموسيون دو تريستيس اي دو كولير وقت اللي نحنا وقتها وين نفيقو
0: وي.
2: اما كي نبداو في السعادة
0: وي.
2: ونبداو مخدرين معناتها لي بلو غران ارتيست دو موند راهم رسموا ولا منحتو كان فيهم قمت الديبرسيون
0: صح
2: معناتها راه الديبرسيون
0: صحيح لازمنا ندبر مونيسكول تاعك باش خرج باش خرج واحسن نسخة فينا
2: اي سي سا لا كونتراديكسيون معناتها ما يلزمك تتعدى منها
0: قولك حاجة
2: لازمك تعفس عليها
0: والله سيفري راه وقت اللي تبدا في اخيب مرحلة من حياتك وقتها وين تو بخون لا ديسيزيون باش تخرج من اخيب مرحلة وي. في حياتك باش تخلط احلى مرحلة في حياتك
2: احسن حاجة وراهو الحياة كلها توازن نعاود نقول توازن معناتها كيما البالونس انت مرة باهي
0: مرة
2: خايب ونحاولوا ديما باش نقعدوا في التوازن انا ما نجموش نقعدوا فرحانين مش نورمال ولا في التريستيس مش نورمال معناتها ديما فما اون بالانس وكي جينا الخايب ما يقلقنيش انا راني ديما اون جينيرال كي يجوني لي باسيون نقول لهم ما فماش حاجه خايبه وحاجه باهيه راه معناتها الكلهم دي زيفينمون وانا باش نعطيه السونس انا باش نقول عليه هذاك باهي ولا خايب
0: وكيما الباهي نجم يهز الخايب وكيما الخايب ينجم يهز للباهي
2: خاطر انا عطيته المعنى
0: صحيح.
2: خاطر انا الحاجات نعطيهم المعنى بالسوبجكتيفيتي نتاعو باش قاعد نعيش معناتها اون رياليتي فماش حاجه باهي وحاجه خايبه كيما نقولوا ايموشن نيجاتيف راهو ليموشن نيجاتيف سا نيكزيست با
0: كيما تبلو فماش حاجه مزينه ولا حاجه خايبه كيفاش تغزلها
2: كلهم دي زيموشن
0: صحيح
2: اما في معنى الحاجه ما كلهم راهم دي زيموشن لازمنا نعيشوهم
0: صحيت مربيجون ولا يعطيك صحة ولا اكسلنت اناليز مازلنا احنا مازلنا معاكم حتى للستة نتاع العشية كان خلطوا علينا توا خلي رابيدمون نذكركم في السوجي نتاعنا نحس في روحي في مرحلة صعيبة نلوج على روحي ومانيش فاهم روحي شنو نحب بالضبط ثنيتي ماهيش واضحة نحس في روحي قاعدة نضيع أكثر وأكثر تكلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000 أمورسو كولت للأمانة من أبن وأروع مغنيو ماسيف اتاك واحد من لي جروب اللي رسم ولا خلينا نقولوا عطى ديمونسيون كبيره للجانر ميوزيكال تريب هوب طريقه سلامه للجميع ردوا بالكم على رواحكم وحده وحده ان شاء الله تخطوا سلامات مغسول يخليكم تخموا مع رواحكم او تسرحوا في رواحكم راجعين بعد لحظات

0: تليفون واحد آخر. موني 40 عام، مرحبا موني.
1: سلامة، مرحبا.
0: شحوالك موني؟
1: الحمد لله يا ربي.
0: شنو الجو؟
1: الحمد لله والله، الحمد لله يا ربي،
0: الحمد لله.
1: toujours positif, toujours avec de l'énergie positive, avec de l'espoir, والحمد لله يا ربي.
0: يظل هذه أهم حاجة، معناتها الإسبوار يخلينا نقدمه في كل مرة. لكن أي خن نسأله وخن نطرحه أساس صحيح، خن نبرب شوي. شو اللي صار باش وليت في مرحلة متاع تساؤلات ومتاع إذا كان نجم نقول السيركل متاع أسئلة ما يوفيش؟
1: En fait, j'ai passé par une expérience, ça, j'ai pas été mais qui n'est pas m'chazra, m'aneta haja, rabbi, m'aneta brusquement, je suis femme divorcée, andi tawa presque un an.
0: Ok.
1: Je suis une maman de deux enfants.
0: Juste là, d'abord, que le divorce, ça, b'tariqa, n'arrache, anifa.
1: En fait, le divorce, c'est le sarab l'hkaya tawa. Le divorce sert de tariqa salissa ou inattendu à l'akhir. Maintenant, du jour au lendemain, le partenaire m'tariq qui dit que je suis un hab pour un avenir meilleur, l'ouledi. وراهو خير للعائلة، كله خير للناس. جيستمون ما تفهمش. دونك يقول لك معناتها هي اون سوار دامور، معناتها كوبل ماخذين بعضهم عن حب، علاقة.
0: قداش فيكم تعرفوا بعضكم؟
1: 30 ans. أقل شوية اللي عاد نحي منهم متاع معناتها اون فادير 25 ans، اون ريلاسيون كي 25 ans. اي
0: اوكي
1: 25 ans افيك 12 ans دو مارياج.
0: باه حياة موت برسك ندير دينا العلاقة هذه لا علينا
1: كنت معناتها فريمون وي سي اون علاقة ياسر حلوة ياسر مزيانة. شاكان دو نو إلا دوني أفون معناتها. وكي تقول المارياج دو 12 ans وعلاقة عندها معناتها إنسان تعرفو عندك 25 ans، سي كو فوز افي فوندي توت اون في أنسومبل معناتها قبل العرس وبعد العرس وبعد
0: الكل وكل شيء.
1: توتافي وي توتافي. بعد دو جور أو لوندومان يجي يقول لك راني نحب كل حد على روحه، اما راني نحبك ونموت عليك وراني علاش شنو كيفاش.
0: سؤال كيفاش نجم انا نتنازل على قصه مزيانه وعلاقه مزيانه كيف من هذه ودي سنتيمون كبار كيف من هكا. انا راني مانيش نلوم فيه، راهو كل واحد وملوم في حتى حد، كل واحد ليبر وياخذ قرار وكل شيء معناتها من دي زيتر يظل واعين وعندنا مينيموم دو كونسيونس ودو ريفليكسيون. اما السؤال المطروح لهنا مازلت ما لقيتش اللي جاب على السؤال علاش.
1: اي انا اليوم ما لقيتهاش دونك كيفاش تلقاها انت؟
0: صحيح
1: فوالا عرفت معناتها فريمون بالحق معناتها اللي يتمنيه الكوبل موجود. احنا كي نقولوا كوبل وكي نقولوا اون في فونديت نتاع كوبل على شنو؟ على المحبه. تعيشوا اون في معناتها خدمه لاباس، هو كادر انا كادر، ربي رزقنا ونعبنا باحسن هديه من عند ربي دو زونفون معناتها الحمد لله.
0: ما نقصنا حتى شيء معناتها، وعنا كل شيء باش نكونوا فرحانين.
1: صحيح لي لي ديبا دو لا في وكل لي كومبا دو لا في سي عند الناس الكل معناتها لي ديفيكولتي فينانسيير وكل الجري والستريس وكل هذاك ما نحكيش عليه على خاطر فوالا معناتها هذاك اللي موجود في براتيكمون في الشعب التونسي الكل معناتها كيفاش نحكيو سي با فريمون دي ريزون. دونك بغيت نرجعوا ليا انا تو يزيد
0: صحيح انت اعطيني انت.
1: دونك اليوم انا بعد ما صارت الحكايه بيان سور راني انا جي با لاشي معناتها دانكو خاطر فما محبة فما هكا. جي إيسي دو كومبخوندر شنو علاش كيفاش شنو نجمو نصلحو شنو نجمو هكا يمشي معاك شوية وبديكا يرجع في ثنية إلى في طموحات أخرى في مخو حياة أخرى معناتها عنده في مخو راه هو حاجات أخرى يحب يخلط لها بلوس كل اللي هو فيه. دونك عنده إين أوتخ فيزيون حاجات أخرى إلا جامش نحكي أكثر دونك فوالا. دونك فما حاجات أخرى يحب يحققهم طموحات أعلى بتيتر. لا أنا جو كومبخون راهو أوني توس كيف ما قلت أنت دي زادوت وتنجم راهو سقف الطموحات نتاعك يخلط أن سيغتان آج ويطلع ما تنجمش تلومه معناتها. مي الكوبل الصحيح واللي فونديت سور دي بون باز يطلع نطلعوا مع بعضنا
0: صحيح.
1: سورتو انت البارتنير اللي معاك انسان انتليكتويل، انسان يخدم على روحه، انسان بيان بلاسي دون لا سوسيتي. دونك ماهوش نتاعك اللي لام تخليه اللوطه وتطلع على روحك فينالمون اي اون فيغا الدنيا شنو تخبي لك تنشوفوا تطلع وين انت حابي تطلع ولا لا معناتها اون فالو فوار هذاك. بغيف دونك انا كي صارت الحكايه سلمت امري ربي تهوى بك ربي حب سي بون اون ريلاسيون كتب المكتوب و, و...

0: وتا وجات بعرس وبس خيرات زاد كيف كيف المكتوب وفاه وربي حب لي لولاسيون توفى بو امبورت شكون السبب باش نتعدى ان المرحله هذه جي دي زونفون ا جيري ونمن برشا اللي باش تغيرات كيكونوا لاباس انت ساعات ما كتكون لاباس خدمت على روحي Au lieu d'aller en affaire manta kien fikra nti amelou c'est d'aller faire un coaching et je vais être coaché manta باش نمشي نشوف manta نشوف un coach de vie وكل ونشوف شنو اللي يعاونني كوا بعد لقيت روحي دخلت في دومين نحبو برشا ودخلت انا في لي فورماسيون دو كوتشينغ ودخلت انا عملت ديبلوم ودخلت انا وليت كوتش دو في انترناسيونال على شان انترناسيونال وليت انا جو في ديسيسيون دو كوتشينغ لبرا والداخل بحكم خدمتي انا انترناسيونال بين تونس والبرا دونك خدمت على روحي برشا والحمد لله حققت حاجه ملي نحبها خدمتي على روحي اون باراليل سو دومين كيف كيف اون باراليل وليداتي والحمد لله يا ربي ما نحبش نقول ام مثالية خاطر ما فما حد مثالي من الحمد لله وليدي وصلتهم البر الامان
1: الى حد الان
0: طول الشوك
1: الى حد الان جاوني به وين هو ايك معناتها
0: هات نقول لك ريت انا معناتها الشوك نتاع الديفورس وبتاع عريتك الانسان تقوى على روحه وتقول انا قويه انا قويه انا قويه فازي فازي فازي هو خليك الفالو ريغريتي هو خليك انت ما تستاهلش انت تو تو باش انت تكون فرحانه تو تو باش ربي عطاك نوارات تغزل للبي في حياتك نغزل للكاس المليان دونك دوكو علاش وليدي تعداو المرحله بكل سلاسه خاطر خدمت على روحي برشا باش ما نعطهم هما في قرايتهم إيستون لي بخوميي دو لوغ كلاس لوغ في سوسيال لوغ في كوتيديان عادي كأن شيئا لم يكن وكي نقول عادي نقولها بين ظفرين خاطر ما ينجموش نحب ولا نكره ما ينجموش يكونوا عادي راه فما لابسونس دو بير تحب ولا تكره باش تكون موجوده وعندها ان سيغتان امباكت مي خليني نقول حاولت الامباكت
1: نوصلو
0: لو ماكسيموم فوالا لو مينيموم بوسيبل المشكله اللي صارت لي اللي معناتها اليوم كي نقعد بيني وبين روحي كي نحط راسي على المخده بيني وبين روحي في دي مومون دو سانسيريتي مع روحك كي نرجع لذاتي كي نرجع نغوص في ذاتي الدخلانيه وندخل ونبربش في اعماقي نحس روحي جي با فريمون ديباسي مازلت موجوعه مازلت فما نكته علاش فما نقول فما نكته على خاطر انت نورمالمون احنا ربي خلقنا نحبوا الخير للناس الكل الانسان هذا انا ما نتمنالوش الخير شوفوا علاش نقول لك ما خلطتش خاطر انا معناتها الانسان ربي خلقنا نحبوا الخير للعبيد نحبوا الحاجات المزيانه طبيعتنا هكيكه تربيتنا هكيكه واحنا هكيكه يتوجد في حياتك عبد ما تحبوش الخير تستني له فتيحه فيك انت ما بريتش
1: شنو عمل شنو معناتها ما الخير لشكون معناتها ما تمنيوش الخير ما فهمتش
0: ريتمو احنا الانسان احنا معناتها العبد في في التركيبه نتاعو كنا ما نتنيش دي فيه هكا ونحب نتمنيو كاين البيه للناس عمرك ما تتمنى الشر للعبد السيد الانسان هذايا انا ديت رغم المحبه الكبيره ما نحبلوش الخير مالوغوزمون مش راني ديما نقول الصحه وهذيك الكل وهذيك لطف عليه وعلى ما نتمنيش الحاجات الخايبه نستنى في العداله الالهيه
1: أي بالنسبه لك انت تعتبر اللي هو يلتا بليسي ولا يلتا ديليسي ولا بالنسبه لك انت حاجه معناتها امباردونابل
0: لا بوندون سي لا بوندون سي parmi les 5 blessures اللي نجم يتعرض لهم الانسان اللي هي لا بوندون اي لو روجي معناتها هي الكل نستنى انا مالوغوزمون راه ما نحبش نكون هكا ومانيش
1: الطبيعه نستنى في الانتقام اذا كان نجم نستعمل العباره هذه
0: فوالا ما نحبش نقول فونجونس خاطر مش انا باش ننتقم وانا مسلمه امري لربي تعرف حتى كي نسلم امري لربي ونقول مش انا باش ننتقم نحب ربي خاطر عندي ثقه انتقام ربي اقوى
1: هو اقوى انتقام في عدم الانتقام
0: فوالا صحيح دونك انا ممنا بي خاطر نستنى في اقوى انتقام من عند ربي العادله الالهيه
1: شوف مدام
0: دونك تكون نرجع لروحي انا نحس روحي ما بريتش ما فكر انت خاطر انت تبدا بريتش معناتها الانسان هذاك تتجاهله ما عادش موجود
1: شوف باش نكون معك سانسير ما فماش مهنه اشق واصعب في الارض هذه هي مهنه الام جو دي بيان مهنه الام خاطر سي ان ترافاي ا بلان تان هذه في مرحلة أولى في مرحلة ثانية مامون سيليباتير حاجة أصعب وأصعب وأصعب من العادي ذاك النجم السامعي بالهذي يفوغ دو زنفان أشارج اصعب فوا فوا 5 ولا فوا 6 مي رغم هذا كل انت مدام تحديت سو ني با فاسيل ومسهل وشابو اللي كنت كيما زيد فهم برشا من سيد اللي قاعدين يضحيوا او كوتيديان اكثر حتى من الرجال نتاعهم باش نبداو واضحين ساعات قداش من عائله هزتها الام وقداش من عائله هزتها المراه زيد مانيش نكذب ولا ما نكذبوش وسامحني مدام ما تفهمنيش بالغلطه ما انت امراه كنز باتم معنى الكلمه وإذا كان فما إنسان تخلى عليك ولا إذا كان فما إنسان قال لك في لمين ساي جاونا بي عداي كلامنا بي اللي نحكي فيه راهو هي جاونا بي
0: هي خاطر بالحق خاطر
1: ميسالش
0: خاطرك مون في كل
1: ميسالش ميسالش مدام ما هذيك الحياة هسه بالله بالله حلل الميكرو برا مريم ماي امشي مريم امشي
2: جست قلت كلمة قالت هي معناتها العباد الكل يقولوا لي فيها ما أنا قلت لك هي ماهيش مصدقتها
1: وي خاطر فما اون ديفالوريزاسيون تصير في مرحله معينه
2: انا في الورقه كتبت لو دوي اليو معناتها كي نخرجوا من المرحله نتاع ديفورس وكيما انت قلت معناتها عشنا ابري تو اون بون اون بون ريلاسيون سيتادير فيها الباهي والخايب وكوميم عملناه مع بعضنا اي كي نخرجوا من ريلاسيون باهيه وين الدوي وقتاش سمحنا لرواحنا باش نحسوا بالتريستيس معناتها هنا يا مدام موني عملت سو كون ابل معناتها كوم اون فورم دو ريكونستركسيون اترافير لو كوتشينغ وراهو ديما نقول الكوتشينغ باهي اما مش في وقته وقتاش الكوتشينغ نعملوه وقت اللي نكملوا لو فري ترافاي بسيشيك وقت اللي نكملوا لو فري ترافاي بسيشيك معناتها سمحت لروحي اني نحس بالتريستيس سمحت لروحي اللي انا نجم نقولوا ضاع عليا مون بارتنير اللي انا نحبه اللي انا نعزه هذاك الكل وقت اللي انا جو لادمي اي جو في لو ترافاي دو دوي ونحس بها التريستيس على خاطر النجم زاد هوني نفهموا اللي هي اون سورت اوسي دو ديبرسيون متخبيه اللي نحنا خبيناها اللي ما حبيناش نحسوها وانا ترافايي سور لو فيت اللي انا جو سوي بوزيتيف والدنيا محلاها وسامحني انت معناتها متعديه بمرحله ياسر صعيبه وتقول لك حل هذاك لا ابيض لو قاعدين هنايا نزيدوا نصعبوا فيها على رواحنا ونخلطوا ان سيرتان مومون و لا فاتيك بسيشيك اي كوربوريل تيلمون تبدا موجوده اللي ما عادش نجمو نتحركو معناتها اون ا لو دووا دو ريستي فور بور نو زونفون سي فري مي انترتان زيدا ولادنا لازمهم يعملوا لو ترافاي دو دوي او اوسي خاطر زيدا هما معناتها ما عادش عندهم عائله معناتها البو والام طلقوا دونك يا بلوس سيت فورم دو فامي اللي كانت عندنا قبل دونك اون في لو ترافاي دو دوي شاكان دو سون كوتي مي توس انسامبل معناتها هذا هو وبربي على حكايه الكوتشينغ سيل فو بلي يفرحكم راهو باهي لو فيت دو فير لو كوتشينغ مي في وقته وقت اللي انا نحل المشاكل نتاعي النفسيه العاطفيه وقتها بعد يكون الكوتشينج عنده معنى راهو معنى الكوتشينج وانا غارق راهو صحيح بوتيتري نجم يخرجني شويه اما راهو ما حلش المشكل
1: وي سي فري سلم عليها برشا موني محليها للامانه و سي اون فام من ذهب اذا كان نجم السمراء عباره هذه
2: ما هي مش مصدقه
1: هي مش مصدقه ممكن خاطر زيد شوف باش نكون معاك سانسير زيد وقت اللي تعيش حاجة كيف هناك ومن بعديك إنسان في ليلة ونهار يجبد بك الزربية ذاك النجم السامن عبارة هذي وقت تولي تتوبوز ميل اون كيسيون تقول أنا
2: شعملت باش هو مشي
1: ما نستحقش وكيفاش يتخلى علي وكنا محلينا مع بعضنا وعليش حاسيلو ما أنا جو سوي سور ومقتنع ديما ألف اللي راهو كنت خذيت منك حاجة راهو ربي مخبيلك ألف حاجة ما أسير
2: ونحاول وزيدا ندخلوا شوية في الوعي نتاعنا ان راهو فما حاجات ما نجموش نكملوهم وحدنا ونحلوا المشاكل هذوما وحدنا راهو يلزمنا نستعينوا باخصائي نفساني
1: كوتشينغ لي
2: كوتشينغ بعد بعد ما نعملوا المرحله نتاع الاخصائي النفساني بسيكولوج ولا لو بسيكياتر سولون المشكلة اللي عنا لو كوتشينج بعد راهو عنده معنى وعنده طعم آخر.
1: أوكي مريم بن جمعة بسيكولوج كلينيسيان مرسي انفيلمون داري بن أحمد مرسي بوكو مرسي للرجي شبح نسلم برشا على أميمة عليا اللي باش تجينا في موجز الأخبار والحاجة اللي كان في الصندار بعد شوية سبور إكسبريس ليتكم زينة بوي كان باي باي
3: toujours plus proche de vous, ma binette. Publicité. Berrir, week-end.
4: Ya ahla ahla wa sahla bishabna wa habibna, anja winkum. Adna wa l'audu Ahmed, ma'akum Mira, Mira al-Khatira. السبت والأحد ستة تاع الصباح نزل على الفلسة نسمعوا صباح الخير ويكاند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى عند لون معبين بالحب يا حب وين على الأولى موزايك فم
3: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فم
5: عن فتحي يعطيني حلوة
6: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي
5: أعرف لي الياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو أما اليوم جيت شهي حلوة
6: إيش قولك في ديليس ميكس
7: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولاتة الكولوغي فيها منفعة ياغورت ديليس الكل فيتامين كالسيوم وبروتيين وفوقها بنتك عابر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة ديليس ميكس صحة وفرحة ديليس يعطيك الصحة كل يوم
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
8: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الداخلية تقر في بلاغ جملة من الإجراءات في إطار مقابلة الجولة 13 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور غدا الأحد على الساعة 4 بعد الظهر بملعب حمد العقربي برادس بين النادي الإفريقي والملعب التونسي. ومن بين هذه الإجراءات تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من منتصف النهار إلى الساعة 8 ليلا ما عدا القاصدين الملعب والحاملين للإشتراكات وتذاكر الدخول. والوزارة تشدد على ضرورة احترام قانون الطرقات بما في ذلك تجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السياقة المتهورة والسلوكيات الخطيرة. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تعلن عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجل بعد إتمام الترتيبات اللازمة مؤكدة أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. والهيئة أقرت في لائحة توصيات الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين المنعقدة أمس لتدارس الوضع المهني العام للقطاع ومطالبه المشروعة تحركات وضربات دورية في الجهات بتنسيق بين الفروع تحت إشراف مجلس الهيئة مع العمل على التنسيق مع شركائها على مستوى تمثيلياتها الجهوية. الجمعية التونسية لطب الولدان تنظم بمدينة قبلي يوما تكوينيا حول حديث الولادة موجها لطرات الطبية وشبه الطبية بالمستشفيات الجهوية بقبلي وتوزر وقفصة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بقبلي وتحت إشراف وزارة الصحة وفق طبيبة الأطفال المختصة في إنعاش الرضيع والأستاذة الجامعية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة عفاف بن ثابت كمون. وكمون توضح أن اليوم التكويني الوطني ينتظم بصفة متزامنة بهدف تطوير مهارات الإطارات الطبية وشبه الطبية حول كيفية التعاطي الطبي مع حديث الولادة وطرق إنعاش الرضيع في قسم الولادات مع التعرف على الإجراءات والظروف التي يجب توفيرها لنقل طفل حديث الولادة بصفة آمنة من قسم الولادات بأحد المستشفيات الجهوية في اتجاه أحد المراكز الاستشفائية التي ستوفر له عناية أكبر. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران لديها الجاهزية الكاملة لمواجهة أي اعتداء مضيفا أنهم قدموا مقترحات لإنهاء الحرب المفروضة عليهم بشكل نهائي إلى باكستان. تحليل ملاحي يظهر نجاح 81 سفينة من أصل 145 سفينة في عبور مضيق هرمز مخالفة للقرار الأمريكي منذ بدء الحصار على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية. نهاية الموعد الإخباري قدمته لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام بونات والمشوار يتواصل مع أحمد عدل في سبور إكسبريس دمتم على اطلاع.
3: في تونس.
9: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك فغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
10: أريد طور عالمك.
11: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشرات، ثالث نشرات الرياضية، والبداية بالرابطة المحترفة الثانية. منذ دقائق انتهت القمة متاع الجولة 25 ما بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقيت الدير بالتعادل دون أهداف. مباراة كانت استنى فيها الناس الكل، انتهت بالتعادل، فيها ضربة جزاء في دقيقة 89 ضيعها لمجد عامر، تصديرها حارس مرمى تقدم ساقيت الدير نول توج، وكان ثم ورقة حمراء في دقيقة 88 سبق ضربة جزاء حمدي سلامي. ما ثماش فار، لكن يبدو كونه ثم صار كما الديسكسيون مع الحكم على اساس كون الكره ضربت في كتفه مش في يده، لكن في كل الحالات ضربه جزاء تعطات وضاعت وانتهت المباراه دون اهداف في اخر ثواني المباراه. ما نعرفوش اسكو وقتها زفر الحكم ولا ما زالت اللعبه تمشي، ولكن يبدو حسب اللقطات الاوليه. طبعا زيد عبد الله العمري في ريكاب في سامدي سبور مع فهمي البرهومي زيد اكد لنا المعلومه، يبدو كونه المدرب نتاع نادي التقدم الرياضي بسقيط الدير يبدو كونه تعرض لاعتداء بالعنف. تنشوفهم بعد مع عبد الله عمري كل التفاصيل في سامدي سبور. لكن في بقيه النتائج في نفس الجوله هما هذه اهم مباراه، لكن هلال رديف فاز على مستقبل قصرين 1 بلاش، وبالتالي مستقبل قصرين يبقى في المركز الثالث ب 44 نقطه. جندوبه رياضية تفوز على سبورتينغ المقنين 1 بلاش، الجمعيه الترينه تعادلت مع قوف القفصه 1-1، النادي القربي يفوز على نصر جلمه 1 بلاش، الاتحاد الرياضي بقصر سيف ينهزم امام القلعه الرياضيه 2-1، واولمبيك سيدي بوزيد ينهزم امام الامل الرياضي ببوشمه 2 بلاش. في الترتيب التقدم الرياضي بسقيط الدير في مركز 53 نقطة، المستقبل الملعب الرياضي بجيرس 52 نقطة في المركز الثاني، ومستقبل قاسين 44 نقطة، وبعد شوية في سامدي سبور مع فهم البرهوم شكون عندكم كل التفاصيل الخاصة بالمباراة هذه. ودايور من تقريبا من نص النهار ماضي ساعة بديت تتابع معنا في كل الفيديوهات الخاصة بالماتش هذه والقمة هذه تاع جولة 25 من رابطة المحترفة الثانية على باجنا، على الباج نتاعنا على الفيسبوك سبور باي موزايك فهم، على التيك توك وعلى انستغرام وعلى كل حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. من الرابطة الثانية باش نحكيوا على غريبة أخرى صارت في كرة القدم التونسية المرة ذي، تخص ماتش في بطولة الشبان أقل من 14 سنة، ماتش ما بين الأولمبي البيج وجمعية الريانة، الربح فيهم يتأهل المرحلة الموالية. ماتش في وقت القانون والضايع والمبدل يعني ومحتسب وقت بدل الضايع قعد متعادل، ممثلين من زوز في رقم شاو الحكم قالوا زيدنا ربع ساعة خلينا نكملوا الماتش اللي مركي يربح، على أساس معناه بطولة مش محترفة المحالة هي 14 سنة، ولكن في وكانوا نلعبوا في حومة يعني بلغتنا احنا كيما نقولوا. الحكم بطبيعة رفض الشيء هذا، يمشى الفيستير نتاعو يكتب في الرابور، خلطوا عليه ممثلين من زوز في رق دخلوا له قالوا له شوف كيفاش نعملوا قرعة وحط واحد بليش للفريق اللي باش يطيح في القرعة، رفض، تعرض الى العنف اللفظي والمادي والمعنوي وكل انواع العنف تعرض لهم، عمل القرعة على محالة، ولكن بعد كتب الرابور نتاعو واللجنة الاخلاقيات في الجامعة التونسية لكرة القدم خذت قرار بشطب نهائي لزوز ممثلين من الفرق هذوما. بدو ديسيبلين نمشيو الباسكيت اليوم في الرباط، الستة متاع العشية نادي الافريقي يلعب اخر مباريات ومقابلاته في البال، هو ديجا تأهل للمرحلة النهائية اللي تلعب في رواندا، اخر ماتش اليوم مع فتح الرباط الهدف هو الانتصار المقابلة الخامسة على التوالي بعد ما ربح الاربع مباريات اللي فاتوا وضمان صدارة المجموعة متاع الكونفرنس الخاصة بالصحراء. ذكروا كونه الافريقي متأهل منذ جولتين، ولكن مسار صغير برشا برشا برشا في 10 ثواني ما نجموش نحكيو كل شيء حفاظا على سلامة الناس اللي موجودة غادي، لكن ان شاء الله كل شيء يتعدى على خير، وان شاء الله الجماهير التونسية متاع نادي الافريقي اللي تعرضت لبعض المضايقات على رفحة لعلم فلسطين يتم تجاوز النقطة دي، وإن شاء الله الناس كل تروح سلامات وتتدخل كل أطراف المعنية. الدفعة الثانية مباريات الدور ثم نهائي لمسابقة كأس تونسي كرة اليد، الدفعة الأولى البارح تلعبت الاتحاد الرياضي بمنزلة ميمة من هزم أمام الترجي التونسي 38-22، الدفعة الثانية اليوم مرة ثلاثة النجم الساحلي يتأهل بعد فوزه على النصر الرياضي بطبلبة 29-22، نادي كرة اليد بجمال يتأهل بدوره بعد فوزه على البعث الرياضي بن خيار 38-26، الاتحاد الرياضي بجرمدة ينهزم أمام نادي سقيط نادي كرة اليد بجمال انسحب بعد ما انهزم امام البعث الرياضي بن خيار 26-38، الاتحاد الرياضي بجرمدة بدوره في قاعته ينهزم وينسحب امام نادي سقيط زيد 26-37، سبورتينغ المقنين ومكرم مهدي وفاي الماتش 30-23 وسبورتينغ المقنين هو اللي تأهل. المباريات اللي بدات الخمسة بدات للاشواط الثانية، الاتحاد الرياضي بصيادة منهزم بعد نهاية الشوط الاول امام نادي الافريقي 17-10، نادي الرياضي بهيبون منهزم امام جمعية حمامات بعد نهاية الشوط الاول 22-13، وكيف كيف بعد نهاية الشوط الاول كرة نادي كرة اليد بقصور الصيف منهزم أمام ملعب التونسي 14-12. في كرة القدم خارج تونس في السيريا ودينيزي يفوز على تيرونو 2-0، كومو تورينو يفوز 2-0 بليتو، دونك كومو متعادل مع نابولي في 47 دقيقة دون أهداف، وأتلانتا تواجه جينوا 8-4 تاع الليل. في بريمير ليج أهم ماتش يمكن هو ماتش أرسنال وفولهام، 39 دقيقة لعبوا أرسنال متقدم 1-0. في الليغا وساسونا تلعب 8 ضد البارسا، وفي الليغا زوز أخبار مهمة برشا، نونت اللي صارع من أجل البقاء تقريبا صعيبة برشا الأمور عنده يفوز 3-0 على أولمبيك دو مارسي، 3 أهداف جاءوا في الشوط الثاني وعلي يوسف كان دخل في آخر الشوط الثاني. والمعلومة الثانية ميتس يواجه موناكو 10 دقائق لعب وتعادل دون أهداف بوغبا في التشكيلة الأساسية مع موناكو. البي اس جي يتعادل مع لوريون 2-2، ماتش شهد عودة منتصر الطالبي بعد أسابيع من الغياب، و8 ودرجة تاع علي العابدي ولوجينيس يواجهوا غاسين كلوب دو لانس. أنا شاهدي كل أخبارنا هذه تقرأوا على موقعنا موزايكا فهم بوانيت، خليكم تابعوا مع فهمي كامل الفريق في سامدي سبور.
3: Musique, sport, info, libre antenne.
9: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
10: أريدو طور عالمك.

0: سامي برهومي.
1: مرحبا بكم على موزايكا فام ساندي سبور، موعد كل نهار سبت كالعادة من توا حتى للثمانية، ساعتين باش نحكي فيهم على دفعة غدوة من الجولة 28 من البطولة، جولة هامة حاسمة من أجل تحديد تقريبا عفوا المنافسة على مستوى لقب البطولة، أيضا كيف كيف الفرق المعنية بتفادي النزول. أيضا باش نحكيو على نادي الرديس فيقسي، تاع رجل نادي التونسي، المنتخب الوطني التونسي اللي باش يبدأ يحضر الاستعداد بتاعه للمونديال، وأيضا الرابطة الثانية القمة اللي وفات بالملعب الجيبسي وتقدم سقية الدرجين. بعد شوية بأكثر تفاصيل رحب بنادر داود. مرحبا نادر.
2: مرحبا بك فهمي، تحية ليك، تحية لوليد لخيان معنا هنا في البلاتو ولكل السادة المشاهدين.
1: مرحبا وليد ليجي، مرحبا بك.
3: مرحبا فهمي، عاش خويا الغالي.
1: مرحبا وليد. صالح في الإخراج، حسام اليوم معنا في الإخراج الرقمي ديجيتال، ونتابعونا على الباج موزايك فهم سبور باي موزايك، كل التفاصيل وكل اللايف بتاعنا تلقاهم. بعد شوية نمشي والجيبس مباشرة نمشي نعمل طلع لعبد الله العامري.
0: ساندي سبور كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل، فهمي برهومي.
1: صفر صفر القمة نتاع الرابطة الثانية اليوم بين الملعب الجيبسي تقدم سقية الدير، سقية الدير في الصدارة حاليا 53 نقطة، والملعب الجيبسي مركز ثاني 52 نقطة. نهاية مباراة الحقيقة فما أحداث، ثم رينا المدرب سقية الدير يوسف بالكحرة تعرض الإصابة، ما نعرفش شنو هي الكواليس، شنو المعطيات اللي عندك عبد الله مباشرة من الجيبس.
4: تحية ليك فهمي، تحية أيضا للضيوف الكرام وكل متابعي موزايك فهم. نهاية القمة كما قلت في الرابطة الثانية، مجموعة ثانية بين الملعب الجيبسي وضيفه سقية الدير. سقية الدير يحافظ بطبيعة يخرج من ملعب جيبس النقطة ثمانية، تخليه كلاسمون في معناها في الترتيب الرابطة الثانية، وأيضا الملعب الجيبسي مراحق جدي من أجل الصعود بطبيعة زوج فرق يتنافسوا على العودة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مقابلة شفنا فيها زوج ورقات حمراء، واحدة كانت بين الانترميتون وبين الشوطين لمدافع الملعب الجيبسي اللي هو كان بناك الغودي، وأيضا شفنا أيضا ورقة حمراء لمدافع الساقية أثناء ضرب الجزاء اللي كانت صدارة حارس الساقية وكان رايحها في دقيقة 87 لمجد عامر. تقريبا معناها قلا من نوعا ما من حظوظ الملعب الجيبسي أنه يخرج بانتصار أمام الساقية. أيضا شفنا كما قلت ثم ضرب للمدرب تاع الساقية، شفت الحق ساقط على ذلك الميدان لأنه كنا بعيد في التوربين، لكن معناها الناس الموجودة ثم أنه كان ساقط بعد بطبيعة دخل إطار الطبي للساقية ولباس معنا مدرب لطفي القادري اللي قال كان نجم يوفى كل شيء اليوم في مقابلة مصيرية. كان لمجد عامر سجل البيانتي، لكن تصدي الحارس خلى الساقية وخلى تقريبا أحلام كوتش متواصلة وخلى ملاحقة مستمرة في القمة هذه بين الساقية والملعب الجيش.
5: صحيح تلك أحكام الكرة، قدمنا المباراة اللي لازم نقدموها خاصة على مستوى تكتيكي. المنافس ربما جاي يلعب على النقطة، في آخر الأمر أخذها النقطة، سيطرنا خاصة الشوط الثاني، خلقنا عديد الفرص، ربما كان تسرع من بعض اللاعبين، وان فان كونت ضربة الجزاء اللي كانت تكون فاصلة في وقت حساس جدا، وقت مهم جدا أنه خلينا مرتاحين، خلينا اليوم نكونوا لولانين. تلك أحكام الكرة، ما نكونوش قاسيين، هذيك الكرة، هذيك الإيموسيون تاع الكرة لازمنا نتعاملوا معها. كما سجلنا في آخر الدقائق وانتصرنا، كما أضعنا ضربة جزاء في آخر الدقائق، دونك نكونوا عقلانيين. سيلو فوتبول،
4: شنو لازم تعطيها كمدرب مثل مختص بطبيعة ملعب التونسي مع العمران اليوم مع الملعب الجيبسي مقابلة تعطيها تقريبا من نقاط أو على الأقل بالمئات في المقابلة هذه؟ ملعب الجيبسي خير، الساقية خير، شكون كان تقريبا أوضح وكان بتعادل اللعبة هذه اليوم؟
5: لا شوف، إيش أنا كنت شوط أول ربما القطنا الساقية بدو لتوا كونتر ترانزيشن رابيد، لكن الفرص كانت أوضح لنا احنا. دوزيام ميتون عشان ما نخسروا سيطرنا عالي، خاصة أطلبت من الأولاد الانيماسيون على مستوى الكولوار ولي سونتراج، نجحنا فيها لكن ما نجحناش في التسجيل، الحمد لله هذاك اللي كتب.
4: ضربة جزاء كان هو ديزيني لمجد عامر أنه هو أول واحد في الملعب الجيبسي.
5: شوف ديزيني مش ديزيني، بارفوا تصير حاجات هذه مش مع الملعب الجيبسي ما تصير، ربما ثم بعض اللاعبين اللي ما حبوش ياخذوا ريسك، لمجد أخذ ريسك ما سجلهاش، تلك أحكام الكورة وهذاك اش كتب.
4: ش شكرا لك مدرب لطف القادر بطبيعة مدرب الملعب اللي جبت من تدرب بطبيعة. بعد شوي إن شاء الله بيش يكون معايا يسر بن كحلة مدرب السافة. نحكم على كل مسار في المقابلة هذه إن شاء الله.
1: أكيد عبدالله ونعول عليك بيشتيخوا بعض المعطيات على نهاية المباراة كيفاش كانت وضعية يسر بن كحلة لنا طايح. أكيد نحاول نثبته بالضبط. هذا كل التفاصيل نعول عليك عبدالله. تكلا سأخطب الخطي عبدالله في كل وقت. دونك نقدر نعلقوا على النتيجه الحقيقه هذه مباراه قمه اللي سبقها البلاغ الشهير نتاع تقدم سقيط الدير اللي طلب تحكيم اجنبي وفار وغيره ومنعفوا اهميه الرهان للفريقين الاثنين. اليوم شنو نجموا نعلقوا على الماتش هذا؟
2: والله اول شيء شاهدنا مباراه بصراحه في مستوى مقبول جدا, وخليني نقول لك افضل بكثير من عده مباريات من ضبط المحترف الاولى. هذا ما في حتى كلام, خصوصا الشوط الاول كان شوط ممتاز. يمكن أنا لطفي القادري نعطيه تحية من هنا من المدربين الممتازين, اختصاصي في السعود, درب عدة أندية في الضبط الثانية سعد بهم, أخذ العمران, عنده تجارب في الضبط المحترف الأولى, عنده تجارب في الخليج, يعني سيرة ذاتية محترمة جدا, واحترمه كثيرا هذا الرجل لأنه يعني يخدم في خدمة كبيرة وبقلب ورب في كل نادي. يمكن تتفقش معاه في تقييمه للمباراة اليوم, يمكن هو مازال أشوع على دكة البدلاء, لكن كان عاود يتفرج في المباراة الشوط الأول الساقة كانت سجل هدف أو اثنين على الأقل, وأبدع حارس الملعب الجيبسي في التصدي. الشوط الثاني أقل مستوى كان متوازن أكثر, صحيح ملعب الجيبسي جاتها من بعد يعني فرصة ولا فرصتين, لكن على كل المباراة لما نشوف تحس من سقيط الدير فريق يوزن, فريق عنده فرديات ممتازة, لعب 4-3-3, عنده لاعب ارتكاز مصعب العجيلي ممتاز جدا, قدامه الجهناوي لاعب بصراحة ممتاز, فجرية على اليمين يساري, درقاش العلوي اللي كان في المستير ابن القلعة الصغرى كانت تذكر
1: زيادة.
2: وزياد وتقريبا ثلاثي الهجوم هذا كل واحد مسجل 6 أو 7 أهداف, يعني نقاط قوة الساقية متعدة. وكذلك
1: نمشي لعبدالله لأنه نحب نعمل في جيب ساي. عبدالله
4: مرة أخرى تحية عليك فهمي معنا مدرب يسري بن كحلة, انطمنوا للإصابة شغل نبس.
6: الحمد لله وجيت معتها دبوزة مليانة شوية معتها مع الغفلة, الحمد لله معتها مفماش أضرار, والحمد لله كملت المباراة على خير معتها في جواب صحيح حماسية لكن أزيد من لازم معتها صارت فيها بعض توقفات معتها من معتها الشماريخ وشوية اقتحامات, لكن الحمد لله معتها هي كانت في الملعب مباراة قمة بين اثنين فرق معتها ساقية متصدر معتها بالملعب معتها فهمتني بأكثر فريق معتها عمل انتصارات معتها في 90 دقيقة, والملعب الجيبسي كيف فريق محترم معناتها من أول موسم هو معناتها ينافس معناتها على الصعود, كانت مباراة كبيرة وتحسمت معناتها بالتعادل صحيح معناتها تألق الحارس بتاعنا في آخر المباراة معناتها بضربة جزاء قاسية جدا جدا جدا جدا معناتها زفر الحكم في وقت قاتل معناتها ما فهمتني, لكن الحمد لله الحارس بتاعنا كان في المستوى, حافظنا على الصدارة في انتظارنا المباراة الأخرى وإن شاء الله نحسموها وإن شاء الله نتقدم يكون هو الصعد الأول للدوري التونسي.
4: ما ماشي صحيح نطمن حتى تبدي هناك فهمي لأنه ما ماشي إصابة عصام دبوزة بلاستيك ما ماشي إصابة الحمد لله. هذا نتمنى بطبيعة مقابلة كرة قدم شوفنا فيها شو حرب بلغات كما قال فهمي حتى الأولاد في الاستوديو وقبلها سخونة, لكن اليوم شوف فيك تحكي عليه زين تقريبا ساخية اللي جاء عليه في ملعب جابس حقه.
6: والله الأمانة احنا ما حتى كان نشوف بداية الشوط الأول احنا اللي جينا عليه هو 3 نقاط ما تفهمت, احنا فريق ما عنده نفس هجومي كبير ما أكثر فريق حقق انتصارات نعود نقول في الملعب, أكثر فريق ما تسجل أهداف, جينا باش ناخذ 3 نقاط ما كانت لنا عديد الفرص في الشوط الأول ما خاصة جيت ما عديد الفرص ما سانحة للتسجيل, للأسف ما حققناش انتصار ما روحوا من ملعب جيب الصعب ما في الميدان وخارج الميدان بنقطة نوعا ما ما بعد نهاية المباراة ترضينا وإن شاء الله ما تنبنيوا عليها 90 دقيقة اللي مازالت إن شاء الله.
4: شكرا لك يوسف بن كحلة مدرب الساقية معنا بطبيعة يوسف توج الحارس اللي تصدى للنجم نقول من على حقيقة ساقية اليوم من هزيمة في ملعب جابس حارس الخبرة بريم عالم جد عامر قريت اللعبة في قريت ضربة الجزاء في وقت التنفيذ متاع لمجد عامر.
7: والله كان عندي
4: أول شيء
7: زين عند ستاف تكنيك باش كي فما جوارات معاسيب لي لكن منين يشوطوا ومنين احنا باش نخدموا وانا خدمت على روحي وطبقت
4: كنت عارف انا بشوط على اليمين
7: اي انا قلت لك عندنا دي جوار سيب لي اذا فما ضربه جزاء فولين رب شوط من الناس فولين رب شوط منا وخدمنا على رواحنا كيما مرنا وكيما خدمنا وصافي رحم والديهم وكهو
4: ايش شفتوا شنو يعجب جمهور الساقي اللي يسمع فيه تو زيك
7: نوعدوا فرحة سعود بإذن الله. فرحة سعود بإذن الله.
4: شكرا لك إن شاء الله. حد موافق لك بطيعة يستوج وقول فريق اللاساق وعيدا للملعب الجيرسي ده ثم سؤال
1: عبدالله الأجواء بعد نهاية المباراة كيفاش؟ أنت على عين المكان أنت عينينا غادي
4: شفهم الحقيقة بطبيعة صار يعني وحتى سوى حتى المنسقين قالوا لي ثم ضربة بالضربة الدبوزة متاع اليوسف بن كحلة صحيحة معناها راه مش يمثل طاح الرجل بالدبوزة تقريبا
1: الحمد لله لاباس
4: الحمد لله لاباس حتى الإصابة طبعاً الحقيقة من بعد إن شاء الله باش يكون التسجيل عن أون ديريكت لاباس عليه شفنا أيضا تشنجات الحقيقة من جمهور الملعب الجيرسي سدوا في المدرج الجنوبي معناها الإفلام وقلقوا اللاعبية قلقوا حتى الصحفيين لأنه كرة قدم تنجم في وقت من الأوقات يعني جيت ساند الجمعية متاعك اللي هي تلوج على الصعود تنجم تضرها بحكاية كما هذه الإفلام الطيحة وحجر ما صارش الحجر أما الإفلام يعني بزيد شعلت في المدرج الجنوبي ما طاحتش ياسر أما تقلق لو عن ما للناس اللي حاضرة لأنه تعودنا كل مرة تصير في الملعب الجيرسي الحكاية نحب نجنبوها لانه راهو اذا تحب تشجع جمعيتك كسوى المستقبل والملعب الجيرسي راهو صحيح بالتذاكر كما تحب الاعداد ولكن راهو تشجيع ما نحبوش يتجاوز في صوره لانه صحافي نعرف نخدم تقريبا 12 عام و 13 عام في الدومين هذا كل مره تصير حكايه في ملعب جابس لانه ما نعرفش رغم انه الساقي اليوم تقريبا يعني بعد ما كمل المقابله مع المسؤولين نحكيها معناها تصافحوا هنا وبعضهم وان شاء الله بالطبيعه يتمنوا انه الاجدر يصعد للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم.
1: بالضبط يعطيك الصحه عبد الله شكرا ليك من ملعب جابس عليك الصحه للتغطيه هذه وديما نذكر المباراه وفات بالتعادل 0-0 وكان فريق ملعب الجابس اضاع ضربه جزاء عن طريق لمجد عمرو في الدقيقه 86 نرجع لك نادر سمعت يسري والكحله انا تخلى الحقيقه تخوفنا النطاح خلوا معنا اصابه كثير الحمد لله لاباس وديجا تكلم معنا ولاباس حاجه مهمه جدا كمل معك نادر
2: سمعت زاد يسري من كحله كيف سيره ذاتيه محترمه كان مساعد مع فتح جبال في الفتح وفاز وانا ذاك اول مدرب عربي يفوز بالدوري السعودي مع فتح جبال وقتها قضاه سنوات عديده ثم درب في الفيحة في ابها في الباطن كان في العروبه في الامارات يعني مدرب عنده سيره ذاتيه ممتازه وانتداب وما كانش من يعني صدفه هكاك بالنسبه لسقيط الدائر في نطاق مشروع معين وتحليل المباريات بصراحه كان واقعي اكثر من تحليل لطفي القادري ومقابله ممتازه بصراحه شاهدنا خلالها كوره ممتازه باستثناء الجو
1: بعض المناوشات معناها
2: الجماهير الرياضيه اللي نفس الشيء كما ساهمت في نزول المستقبل جابس اليوم تصور لو كان الإصابة هذه جات خلال المباراة ولا الحكم أوقف المباراة كان تخسر الملعب جابسي تم تخسر حزق ورقة الصعود مثلا مستقبل جابس الجمهور متاحة غاب زوج مباريات عقوبة وقتاش غاب بن قردان والمتلوي في جابس
1: ماتشو تطلع
2: والاثنين واحدة عادلت فيها واحدة خسرت فيها دونك الجماهير في تونس أصبحت يعني تساهم بطريقة سلبية في نتائج الفرق متاعها برافو للفريقين للأسف في تونس ما زلنا في عصر متاع تخلف كبير على المستوى الإداري في الرابطات وفي الجامعة لأنه تقريبا عندنا ترتيب واقعي على الميدان وترتيب إداري بعد الاحترازات رغم أنه ثم احترازات ما فيهمش كلام هذه خدمة متاع كاتب عام متاع واحد يثبت حق مشروع ما ندخلوش في الكواليس الأخرى المعطيات من جي والمعلومات من جي احنا شاهدنا تو في تونس كل شيء مباح تقرير مراقبين الكلام تاع الفار كل شيء على برا لكن للأمانة أنا نقول لك الاحتراز الأخير اللي عملته الملعب الجيبسي حسب اللي تبعت هذا متاع اللاعب وسام الجذبي متاع القاصرين بنسبة كبيرة ملعب الجيبسي مش تعاود تاخو ثلاثة نقاط أخرين ومش يعاود يتبدل الترتيب لكن الساق الفريق اللي شفته هذا حتى إذا كان ما يطلعش مباشرة حتى كان ثم مباريات أخرين براج الساقي قادر أنه يسعد بالأداء الكروي اللي شفته اليوم
1: انتظار قرار الرابطة اللي قالت شنبت فيه معنى أجلة البت وليد كلمة على الماتش هذا شنو اللي لاحظته وزوز في رق اللي مرشحين أنه النجم يكون العام جاي في الرابطة الأولى
3: شوف من ناحيه الفوليوم دو جو كان فما ماتش كما قال نادر محترم جدا فنيا معناتها لي دوز ايكيب ماهمش صدفه من اول موسم وهم متواجدين معناها في اعلى الترتيب ويربحوا في ميدانهم وخارج ميدانهم وصلوا اليوم في وضعيه معناها اكزيكو قبل المقابله نتاع اليوم جابس تلعب في بلادها سقيت الزيت معناها
1: سقيت الدائر قدر عليك
3: كيف
1: كله بنفس الجهه
3: الجهه الكل جيت في الكل بالنسبة لهم المهمة مش سهلة، وقابس تعرف فريق معناها شرس على ميدانه أمام جمهور، ولكن المقابلة هذية جنرال مون صعيبة، معناها ريت متاع طلوع ما يقلوش أهمية روعة على المباراة متاع البطولة. أنا عشت وضعية مماثلة في فترة سابقة مع الاتحاد المنستيري، وناش معناها ماتش على طلوع رو مجهود متاع عام كامل، والناس معناها يعلم بها كان ربي. هذاك علاش معناها يلزم معناتها تكون فما فيجيلانس، تكون فما معناتها تركيز كبير من الحكام في اللقطات. علاش انا معاهم راهو كيف طالبوا بحكم اجنبي ولا تونسي، بون عندنا حكام ينجموا يزفروا مقابلات معناها فيهم رهان من نوعية ذي، لكن بالنسبه للفار وبالنسبه للمقابله تتعدى في التلفزه، انا بصراحه معاه وكونه الماتش يتحط تلفزي. علاش لي دو زيكيب معناها
1: هو مقول على منصه الديوان فقط
3: اي يعني نعرف اي تنقل تلفزيا نقصد انا والعباد تشوف، خاطر شوف الراي العام راهو من بعد ريت في وضعيات ذي. نحكي في المطلق تو، مش نحكي على ماتش اليوم، وجات ضربه جزاء وفيها
1: بينالتي ماهيش صحيح حسب
3: وكذا ومن بعد ضاعت ولا علينا مش هذاك موضوع. انا ديما نحب في مناسبات من نوع هذا الراي العام يشاهد معناها المباريات هذه، يعني مش منصه والا سيت بركه، لا حط انقل الماتش باش الناس
1: تقول لك زايدين معناها الناس كل تشوف
3: معناها خاطر راهو راني قلت لك راهو مجهود نتاع موسم كامل والناس تلعب وتصرف وكذا، وراهو فما ناس تحس يعني ريت كي ما يتعداش ما يطلعش بعد المجهود اللي عملوا بغلطة، راهو نكسة كبيرة وراهو نجم فما عباد راهو يمرضوا أصلا معناها يمرضوا في جسدهم من الحكاية هذية. دونك ماذا بينا دورين أفون ياخذوها بعين الاعتبار المسائل هذية ويعديوا للناس، خلي يتفرجوا ويكون الحكم على الميدان والحكم زاد للناس المتفرجين في جمهورية تونسية الكل.
1: ما زلت جولني أخرى نجموا يعطيوا المباريات
2: لا تعليق عن تحكيم الأجنبي راهو ديما يزمنا نأكدوا أن سلطة القرار وتقييم قيمة وحجم ورهان المباراة يبقى من سلطة الإدارة الوطنية للتحكيم.
1: فما هاي قالك سقيت الدير نخلص
2: لا لا نخلص لا. حتى لو كان تطلب وتقول نخلص قبلش هذا السلطة التقديرية القرار النهائي عند الإدارة الوطنية للتحكيم. يعني إذا كان يتغير القانون موضوع آخر، اليوم هي وحدها تنجم ما يطلب حتى فريق والإدارة الوطنية للتحكيم تجيب تحكيم أجنبي، ما هيش في حاجة باش تاخذ رأي الفرق. في حين الفرق لما تطلب حتى لو كان الاثنين يطلبوا، إذا كان الإدارة الوطنية للتحكيم شافت أنه لا داعي لوجود تحكيم أجنبي فهذا حق لها، هذا توا
1: اللي معمول بيه
2: هذا المعمول بيه. ونقطة أخرى رجاء عنا من الكفاءات والمختصين على مستوى الإعلامية على مستوى للوجيسيال على مستوى الدنيا الكل، يا ولدي ذا وتو عصر رقمنا عصر التطور عصر النيوميريك يهديكم ربي، راهو هذه ما زلنا ورقة المباراة تتعمد باليد ويغلط ويشطب وفسخ، راهو لا يليق ب 2026، وراهو هذي راهو يخلي مجال كبير للتلاعب بالنتائج. نعرف اللي ثم ناس تعيش في هذا المستنقع، نعرف بين مسؤولين وإداريين وسماسرة ولاعبين ومدربين كل دون استثناء أنت تعمل رقمنا،
3: حتى المكتبة تتقلق زي
2: اسمعني يا وليد ثم دول الجوار هنا بحذنا كل فريق عنده تابلات متاعه كي تجي تعمل أنت في وقت المباراة أنت مثلا تحط وليد الهيشري إذا كان عنده تلوزية ولا عنده حمدة ولا عنده عقوبة حتى مالية مش خالصة
3: يخرج لك
2: ما أنت تنزل باش تحطه في عقد ما يقول لك لا أو هذا
3: تو
2: ينتهي هذا الكلام الكل
1: بيرو جديد بتاع الرابطة عاملين صفحة على الفيسبوك ولا ينشروا فيها
2: وأخيرا
1: على الأقل تو يكملوا رقمه موجودة معناه وعندنا المهندسين في الإعلامية وكذا في البرمجيات نجم يعملوا لهم الحاجة دي. على كل بعد شوية نحكيه على دفعة غدو من جولة 28 البطولة الجاية بعد شوية.
8: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى سوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
0: سانتي سبور كل نهار سبت من 6-8 تعليل فامي برهومي
1: غدوة تنطلق الدفعة من جولة 28 من البطولة، جولة مهمة لفرق على الترتيب وأيضا فرق أسفل الترتيب بعد ما انزل رسميا مستقبل جيبس للرابطة الثانية. ما زال حوار على مستوى البطولة كيف كيف على الفريقين الاثنين اللي بيش يرافقوا مستقبل يابس. نبداو بدفعة غدوة قراءة ناخذوا فكرة على الماتشات هذه حظوظ الفرق في المواجهات هذه قمة الحقيقة بين النادي الافريقي والملعب التونسي غدوة بداية من الأربعاء في عون حماد العقل في بيرادس تحكيم نضال طيف أمير لوسيف اللي شفناه اليوم في يابس مش يتحول الليلة لتونس وغدوة عنده فار معناها أمير لوسيف مش عارف معناها عنده الحق مش يشوف عائلته ولا الحقيقة
2: ولا الخميس كان موجود
1: مش نورمال معناها الحقيقة والله ما ربي معهم الحكام
2: هو حكم كف بصراحة
1: ما غلط اليوم البينالتي بريساسيون نتاعو غلط عملها كان جا فار النجم يراجع القرار نتاعو وليد نادي افريقي منقوص من حمزه الخضراوي لاعبي اساسي هل ترى غيابه مؤثر في تشكيله النادي الافريقي بينما ملعب التونسي محمد امين الخميسي اللي كان خذا حمراء ماتش سي اس اس باش يكون غايب
3: بون الغيابات موجوده في كره القدم نجم اي ملاعب مهما كانت اهميته يغيب لك في مباراه حتى ولو تكون مباراه مهمه بالنسبه للتعويض اكيد سي فوزي معناها عندهم لاعبيه ينجم بتتر ايت مالك يحطوا على الكولوار ويلعب كيزومبي على اليمين ولا يلعب لاعب اخر مع شوات راس حربه عنده الحلول في وسط الميدان الخضراوي صحيح مر بفتره باهي اما شوف فما دي جوار مش كان هو ديوي ديبا فهمتي عمل لك ماتش باهي ومن بعد ماتش متوسط وبعد ماتش اقل من المتوسط ويعاود ماتش باهي الاستقرار في المردود ما هوش موجود عند برشا لاعبين في تونس يعني مش عند الخضراوي برك سينو يلقى فورمول باش يحط شكون على الجهه اليسار بالنسبه للماتش بلوتو حبيت زاد على الخميسي اللاعب هذا مجتهد ولاعب معناها في المركز نتاع ظهير ولا حتى يحطه متقدم معناها على مستوى معناتها خطه جناح زاد جوار il s'applique وملاعب ريزيستون حتى على المستوى البدني محترم جدا ويعطيك حلول على الميدان ونفس الشيء معناه باش يلقى المدرب معناته يلزمه يلقى حل في تعويض الخميسي والمباراة بالنسبة للفريقين بأهمية مختلفة بتبيع النادي الافريقي يلعب على اللقب ملعب التونسي مازال كونسيرني بمشاركة افريقية المركز الرابع وراه وشوف كل نقطة تضيعها وكل معناها مباراة ما تكونش فيها يعني حاضر كما يلزم من بعد تولي ستريس يطلع أكثر ويولي معناها حتى الملاعبية يوليوا تحت الضغط أكثر اليوم النادي الافريقي تعثر في سليمان عنده مباراة مع مش أي منافس ملعب التونسي ماتش ديربي مقابلة معناها باش يكون فيها الضغط معناها على اللاعبين معناها من جهه النادي الافريقي اكثر لكن النادي الافريقي مطالب بالفوز اكيد ملعب التونسي صحيح عنده اوبجيكتيف لكن الاوبجيكتيف تاع الكلوب اقوى كي باش نقارنوا معناها الاهداف النادي الافريقي يلعب على اللقب ملعب التونسي يلعب على المرتبه الرابعه دونك الكلوب افريكان تصور معناها باش يهبط دون لسبري اللي يلزموا ثلاثة نقاط باش يعوض معناها الزوز نقاط اللي ضايعهم مقابلة متاع سليمان ويلزم يعني الملاعبية يكونوا في التوب فور معناها باش نجم تنتصر لخاطر باش تلعب ضد منافس زادة محترم جدا وفما اوبوزيسيون معناتها هو ديجا تلعب مع فريق على تفادي النزول ولا في مليو التابلو ينجم يقلقك فيما بالك ستاد اليوم يكيب بيان ستركتوري وحتى اللاعبين اللي عندها لاعبين محترمين وينجموا معناتها يعملوا صعوبات ويقلقوا النادي الافريقي لو النادي الافريقي ما ياخذش بزمام امور من اول المقابله يكون حاضر ويسجل يعني ويبعث مساج للمنافس نتاعو اللي انا راني داخل باش ننتصر المقابله راهو مانيش باش نساوم فيها
1: غياب الخضراوي تراه مؤثر ولا بالنسبه للافريقي نادر ولا كما قال وليد المعاوضين ينجموا يكونوا موجودين لانه علاش الخضراوي نحكي على الملاعب اليوم محل ثقه المدرب ايمن بي وكان وراء هدفين الاخرانيين ضد شبيبه القيروان معناه ملاعبي حاضر حي معناه موجود في كل لحظه من عش
2: هو ذا في احصائيا بالنسبه لفوز البنزاتي هو الجناح الاساسي الاول بالنسبه لي اذا كان نحكيه على خضراوي ماتش النجم الساحلي خضراوي ماتش القذوان خضراوي ماتش المتلوي نقول لك يولي مؤثر لما يكون يقدم المذدود نتاعه اللي المعتاد في حين نوافق وليد انه غياب الاستقرار على مستوى الاداء لكل لاعبي تونس وتو بعد نحكي على المنتخب حتى للبدر فماش حتى استقرار على مستوى الاداء في تونس ما نحكي لكش يعني الاجنحه نتاع تونس ما جات ونجيب لك احصائيات ما ثم ولا جناح في تونس سجل اكثر من 3 اهداف وهي حصيله ضعيفه جدا لأنه نعرف توا كرة القدم العصرية ماهيش تاع مهاجم يسجل ولا الأجنحة ولات هي تسجل أكثر اللاعبين اللي يجيو من خلف لاعبي وسط الميدان نقول عليهم ليذو ليور دونك المعطيات الكل تبدلت الحاجة الباهية في النادي الافريقي أنه فوزي بنزاتي عنده الخيارات، لكن هو كمدرب اسكو يخلي الاجنحه نتاعو الكل كونسيرني والكل جاهزين وعندهم الشغف والرغبه في اللعب ام لا؟ مثلا نلاحظ فيه انا انه كينزومبي الفتره الاخيره بعيد كل البعد عن ثقه المدرب. النقطه المفصليه نتاع كينزومبي مقابله القروان في القروان، لما كينزومبي على وقتها عامل 4 أهداف واثنين تمريرات حاسمه، وهي افضل حصيله لاجنحه الافريقي الكل منذ بدايه الموسم الى الان. من وقتها لعب الصافي على اليمين ذاك كينزومبي على البنك، من وقتها كينزومبي تقريبا ما عادش لاعب اساسي ويلعب وقت قليل. دونك
3: معناها برشاوات فما حتى إلي في الكلوب فات 3-4 بونتو كينزومبي عنده هو الركور،
2: كينزومبي عنده هو
3: وما لعبش برشا.
2: الخضراوي وايت مالك 3-3
3: وما لعبش برشا، لعب اقل منهم،
2: اقل واحد لعب فيهم. هذه الاحصائيات شنو تقول؟ وبالتالي فما ثقه نتاع مدرب. نفهم اليوم بانتداب بوغرا بانتداب الحرزي تولي حتى كي يغيب لك الخضراوي عندك تقريبا مش تختار من 4 لاعبين مش تختار 2 و2 يقعدوا لك على دكه البدلاء. نفس الشيء في وسط الميدان مع صدق محمود مع شريمي مع سيدو خان مع الزمزمي مع ايت ملك نجم يدخل الحلول.
3: المسماري زاد مش يشارك برشا،
2: المسماري كيف كيف يعني مثلا المقابله الاخيره نتاع سليمان هي تاكد انه ثقه فوز البنزرتي في كينزومبي تقريبا انعدمت، لانه نعرفوا كل الستوري اللي كتبها ولا على انستغرام ولا ونعرفوه تعاقب المسماري ورجع تخلي هو ماتش سليمان اللي هو ما كانش موجود وكينزومبي ما دخلش يعني الا من بعد. دونك بالتغييرات نتاع المدرب تفهم شنو هو ثقته في اللاعبين وشنو هو الاولويه عنده في بعض المراكز. مثلا حتى كلام انه مقابله كبيره مش تكون، الاهداف متباينه، الجاهزيه متباينه، الملعب التونسي جايك من سلسله سلبيه لم يعذبها الفريق من سنوات، من 3 سنوات على الاقل، 4 تعادلات وزوز هزائم، 4 تعادلات متتاليه، هزيمه مع السي اس اس في صفاقس وهزيمه مع العمره،
3: 14 يعني نقطه ضايعه.
2: نعطيك رقم اندياي المهاجم، 7 أهداف في مرحله الذهاب، هدف يتيم وحيد في الاياب. يعني باش تعرف تشوف المهاجم تاعك رقم واحد كيفاش كان كيفاش اصبح. السعفي افضل لاعب يعني تمريرات حاسمه، كمل الذهاب ب7 تمريرات حاسمه توصل ل9 فقط، زاد يعني 2 فقط وهو كان من ابرز اللاعبين. وبالتالي الملعب التونسي تاثر
3: وجهه تغير بين لالي والرتور برشا
2: تغيير كلي.
3: وي.
2: الملعب التونسي من يوم القطيعه نتاع الشق الخطوي تقريبا الفريق تغير بنسبه كبيره. كان حتى بالرصيد البشري نقولوا احنا الماهوش ثري كما وكيفا، لكن شكري نجح انه يعمل توليفة، يعمل مجموعة. شفنا الورغمني، شفنا الخميسي، شفنا ملاعبية جاية حتى مدى طرح محترفة الثانية، شفنا الرياحي، الأولاد الصغار، شكل الخطوي ذاك خرجت له موغيشا وخرجت له عروس وخرجت له خليل العياري في فترة التحضيرات، وعاود جيب لك فريق اللي وفالك في المرتبة الأولى بدون هزيمة في مرحلة الذهاب. راهو ذا ثم كواليس داخلية ظهر أمور بين الرئيس والمدرب، حتى أمور بسيطة
1: كان تأثيرك.
2: من بعد جاء لسعد الدريدي أسبوع ومشى ما نحسبوش، جاء عمار الصويح جات الهفوة هذيك الإدارية أثرت كذلك، هفوة فنية إدارية دفع الثمن نتاعها عمار الصويح
3: مع سعيد زاده، حتى مع سعيد السيبي الفريق جاي. الفريق راوك بعد ماتش المرسى ان بيل فيكتوار وقتها في
2: هي من المرسى بيو بعيد
3: المرسى بالضبط من بعد المردود
2: لم ينتصر الفريق
3: سورتو الاجانب هما اللي كانوا هزين الفريق تراجعوا دونك المردود الجماعي
2: عمار الصويح حتى النتائج مشيت راهي في نفس نتائج الخطوي كانت باهيه، جات ماتش باجه خسر لك 3 نقاط، تأثير معنوي كبير، تغيير مرة أخرى، جاء سعيد السيبي يلقى اللاعبين ما عادش الأجواء هي نفسها، ما عادش الرغبة والشغف هو نفسه، الأهداف حس روحه بعد عليها نوعا ما، مشكل مع نداو في تجديد عقد، الأجانب المستوى متاعهم منزل، إصابة للصحراوي، هذا الكل تجمع عاود كيف كيف سعيد السيبي تو يكملوا بخونا سامي زميت يكملوا ظهر يكملوا في الموسم، ولو كان الملعب التونسي حب يبني للمستقبل العام الجاي راهو اختار مدرب للموسم القادم، لكن هو اختار سامي زميت كل الاحترام والتقدير ليه، لكن ظهر سامي زميت يكمل في الموسم ما ثماش حتى كلام، لانه حتى الاجازه الفنيه لا اعتقد ان مخذاو 4 اجازات هذا في تونس احنا دابا تعرف فاهم راهو عن الاجازه القانون نوع واحنا على ارض الواقع نوع اخر. عنا قذوان، عنا باجة، عنا استاد وغيرهم، الكل موصلوا 4 أو 5 مدربين، لكن ثم العقود متاعهم ما تصبتش جملة في الجامعة، والجامعة والإدارة الفنية تتفرج عليها
1: مسؤول وغيره يتحايلوا على القانون.
2: برافو عليك. الملعب التونسي كيفاش باش يكون مردودها؟ يعني كيف تشوف المباراة تو قبل المباراة تقول فريق من أجل البطولة ومتصدر وبعيد نقطتين، وفريق يعاود يبحث عن نفسه يروج على الانتصار منذ 6 جولات والأجواء ماهيش ولا بد. لكن في يتسمى ديما تقعد مباراة ديربي، ملعب التونسي دائما يتألق مع الأفريقي مع الترجي، ديما مع الفرق الكبرى دائما يعمل مقابلات كبيرة، والنادي الأفريقي المردود متاعه باستثناء مقابلة القيروان تقريبا مقابلة المستين تاع الكاس المستوى في تراجع فنيا. نفس الشيء بالنسبة للترجي، عنده 5 مباريات من مباراة النجم الساحلي مع تشامبيونز ليج مع جلجيس مع بنزرت رجعت الروح في مباراة النادي الصفاقسي. دونك الفرق اللي تلعب من أجل التتويج الاثنين فنيا كحجم لعب ككورة يمر بفترة صعبة جدا، وبالتالي مقابلة مش تكون صعبة وما تجمش تتكهن حتى بالنتيجة. أكيد النادي الأفريقي عنده أسبقية لأنه قدام جمهوره، لأنه عنده أهداف كبيرة، لكن المقابلة صعبة.
1: أنت حكيت على المنافسة اللي بتكون مباشرة بين الترجي والنادي الأفريقي. نمشيو الماتش بتلعب نهار الاثنين لأنه يتبعوا بعضهم الماتشوات. الفريق العمران هو باش يستضيف الترجي في زويت اليوم. وليد كان يدري يحكي على الترجي اللي عنده تعادلات متتالية، ترجي من الماتش الإطوال ما حققش انتصار. اليوم زاد كيف معناها باش يستنى يشوف النادي الأفريقي باش يعمل ضد الملعب التونسي، وعنده المواجهة نتاعو ضد العمراني الفريق الحقيقة معناها ما عنده حتى ضغط. معناها العمران ضمن البقاء نتاعو، فريق شفناه معناها حاضر، ما نعرفش كيفاش تشوف المواجهة هذيا والحوار هذا اللي باش يكون في زويت الوليد.
3: شوف ما عندهم حتى علاقة ببعضهم، مباراة نادي أفريقي والملعب التونسي ومباراة الترجي وشبيبة العمران في اللونجو. الكلوب أفريكا تلعب التيتر ومطالبة بالفوز، استاد فريق محترم وفريق مازال عنده أوبجكتيف دونك
2: اللي هو المرتبة الرابعة،
3: اللي هو المرتبة الرابعة،
2: لكن المرتبة الرابعة
3: نشوفوا
2: إن شاء الله نكملوا الكاس باش يكون استحقاق لحامل الكأس
3: بالضبط.
2: أو إذا كان وصل الترجي وصفاقس للنهائي وأحد الفرق الثلاثة الأولانيين هو اللي فاز
3: بالكاس
2: باش يولي الرابع.
3: إيش واضح دونك المباراة متاع الترجي والعمران، الترجي الرياضي نفس وضعية نادي الفريقي، معناها يلزموا
1: يفوز ويستنى،
3: يلزموا يسورة تراب معناها بالنقاط اللي ضيعهم مع سي اس اس وضيع معناها مع عمل دي ماتش نول، لكن تقعد مقابلة راهو فيها منافس، راهو عاش يقول لك ساعات دي فوا تخاف من ادفرسير يلعب سون بريسيون معناتها وخارج كما نقولوا توتا غانير يانا بيردر. العمران نجحوا في الموسم نتاعهم وتحيه لهم، فريق بامكانيات معناها متوسطه وسل يعني باش يمنع كما نقولوا نحن قبل فرق اخرى اللي عندها اسبقيه عليه في الرابطه الاولى، لكن ربح وعن جداره مقابلاته حتى خارج الميدان، انتصر مع ستاد تونيزيان، فريق لومبيونس توا معناها طياره بلغتنا احنا، بالجهة ادفرسير اللي فريق عملاق ترجي الرياضي التونسي. لكن هما بالنسبة لهم مقابلة ما فيهاش ضغط كبير. بالنسبة للعمران يقول لك أنا إذا خسرت ما عليش ملام، إذا عملت ماتش نول إكسبلوا، وإذا ربحت إكسبلوا فوا سانك. فهمت؟ وشوف خويا راو

0: يلزمه يهبط مركز ويلزمه يستغل الفرص اللي جيها لخاطر معناها الادفرسير اللي انفاس باش يلعب سون كومبلكس وباش يلعب معناتها توتا غارين ريانا بيردر كما قلت قبل.
1: وانت العمران كنرجعوا عمنا والجوله 27 في المركز 13 عنده 22 نقطه سنة كلاسمون تاعو الثامن عنده 35 نقطه. ترجع عمنا المركز الاول مع المستير 59 نقطه ومره ذي مركز ثاني 57 نقطه ذي كلاسمون تاع عمنا. نادر كيف كيف ترجي هل يغير الوجه ولا يبحث على النتيجه قبل ما يغير الوجه بتاعه؟ شنو مش مطالب الترجي في الماتش هذا؟ تلاميذ ثلاث نقاط، لكن زاد ما نسيوش يلعب في ملعب شادي زويتن اللي الجازون يقلق، اللي ثم ظروف معناها زاد باش تكون على ماهيش في صالح الترجي بار اكزومبل وفي صالح العمره.
2: هو في العاده الفريق اللي يقدم حجم لاعب محترم ويخلق الفرص هو هيك الطريقه انك تفوز بها، لكن تصير انك في مباراه او اثنين في موسم كامل ما تعملش مقابلة به يوم تخلقش فرص وتفوز، وتصير كذلك مثل مباراة النادي الصفاقسي تضغط تسيطر تخلق العديد من الفرص وتتعادل أو تنهزم، يعني هذا موجود. لكن الترجي الرياضي ما عندوش نوع يخجل من مباراة النادي الصفاقسي. تقول لي حاجته بالنقاط نقول لك صحيح، لكن المقابلة عملها مقابلة على مستوى عالي بصراحة، يعني رجع ترجي متاع اللي نعرفوهم تاع العادة. وبالتالي إذا كان الترجي حافظ على نفس هذا التركيز ونفس هذا الأداء، خصوصا الأداء الفردي اللي غاب على لاعبي الترجي اللي الناس الكل بعض الحين لو مكان المدربين، لكن تقريبا وصلنا في فترة 8-9 لاعبين من 11 في الترجي ما هماش هما، راه وقتها المدرب ما يقدرش يعمل ولا شيء ولا شيء. المدرب يغير لك لاعب 2-3 بالقانون الجديد 5 نص فريق، لكن لما يكون فريق الكل ملاعبيه الكل مش في نفس المستوى يطرح العديد من نقاط الاستفهام حول التمارين حول العمل حول الجاهزية حول الاستراتيجية عدة أشياء. وبالتالي الترجي لو كان يقدم نفس مستوى مقابلة النادي الصفاقسي قادر أن يفوز على كل الفرق في تونس بالمستوى اللي شفته أنا نتاع النادي الصفاقسي وقت العمران، ماهيش مش تكون مشكل وعاقب بالنسبة لي. ثم نقطة مهمة جدا في التشكيلة الأساسية، دائما بومال يجب يحتاط منها، وإلى حد الآن بومال مازال ما متقلق من قانون الأجانب، وهنا قانون الأجانب الأفضل للأندية التونسية للترجي وغيرها. 8 و10 لاعبين أجانب ما عندك ما تعمل بهم، حاول تمشي للكيف على الكيف على الكم، جيب 4 باهين 5 أجانب 4 يلعبوا حتى واحد على دكة البودلاء خير ما تجيب 10 فيهم 3 باهين.
1: شكون مش تختار يعني؟
2: شوف الترجي توك تشوف المردود متاعهم، كي تشوف البليلي اللي هو في
1: أخرى.
2: بعد أقبلوه قبل التوقيع للأهلي الليبي
1: بناحي أقبلوه
0: التوقيع وبعد قبل بعد
2: ناحية ثلاثة هذوما فقيت اللاعبين تقريبا ما ثماش إضافة حينية تشوفها في كل موسم.
0: سلتو ساس مستواه طاح ياسر ساس.
2: يعني كيتا عمل بعض المباريات الباهية، لكن تقول أنا عندي قديش يبعد على بن علي مش بدش وعالية هاوجا ما ثماش استقرار، مسجل 8 أهداف صحيح من أكثر الأجنحة مسجل أهداف وعالية، لكن يا أما ما تعطتلوش الثقة وهو كذلك كل ما يعمل شوط باهي أو نصف ساعة يلعب أساسي ما يعطيش مردود يعاود يرجع لدكة البدلاء. دونك هذا مشكل كبير. ثم مشكل متاع لحظة المقابلة الفارطة لما نشوف كوناتي على بنك البدلاء في مقابلة الصفاقسي، وانت عندك على البنك عندك الحاجة عليه وتقى، ماذا تفعل بكوناتي وحاطت مهاجم فقط لي ودانو ودياكيتي خارج القائمة والجبري معاقب. هنا ما نجمش نقبلها
0: موفيز جيستيون.
2: دونك ثم مشكل آخر إذا كان الحساب متاعي صحيح، اليوم توغاي بوعاليا كايتا حاج علي أوكبيلو بن حميدة عندهم زوز انذارات وقدامك ديربي، قدامك 3 نقاط العمران وديربي، هنا حسابات برش حسابات
1: بالنسبة للمدرب على البنك نتاعك
2: بانسوا ما تجمش مش تقول عنده انذار رتحوا، لأنه هذوما الكل تقريبا كلهم أساسيين. يمكن كيتا تقول لعب بن علي حاج علي موجود الحلول، لكن
0: نجم يلعب بوزيان
2: بن حميدة توغاي بوعالية وين لعب بوزيان
0: ينجم قلت لك يلعب وعليش ليه
2: ينجم
0: مثل بيا ريتا وأنا مثلا كفني وكلاعب سابق ماذا بيا ياخو طون دو جو نهار في ماتش ما فما حديث عليه كيما جوارات اخرين في فرق اخرى يقول لك شبيه فلان ما يلعبش مثلا وكل ماتش هذاك

0: عمل دي سونتر بهين ولا مجيب فرص ولا سجل ولا كذا. بوزيان معناتها عمره ما خذا 90 دقيقه معناه عمره كان بلوتو توا مع بوميل ومع مع ماهر نون بارلون با. لكن قبل
1: ماريكي كان في لعب شويه
0: ماريكي كان في لعب وتيتولير وكذا في الماتش اللي وقت نتاع الكوب دافريك اللي سجل فيه
2: وبعد ما لعب ماريكي كان رجع للبنك
0: رجع للبنك وحتى اورليست ما عادش يلعب جمله توا توا قاعد ياخذ في شويه
2: طون دو جو. انت ملاعب تاع الكره انت ملاعب اربع خمسه مدربين تعداو على الترجي وبوزيان موجود
0: لاعب واحد برك
2: زعمل كلهم غالطين
1: ينجم يكونوا نجم يكون حاجات اخرى اكسترا سبورتيف.
2: لا سامحني مستحيل كلهم عندهم ما اكسترا سبورتيف شنو
1: ما نادر اما درجين اللي لعبهم واللي زاسيست اللي عملهم تخل معناها انسان ظاهر معناها ثم ثم ثم كاليتي بجوج
0: موش معناتها موش ماتش تاع موش جور تاع ماتش كامل يعني نتاع ميتون
1: نو نو نحكي في الدرجين اللي هبطوا الحقيقه
2: جاء وقت دراجون مصاب جاء وقت بن علي مصاب يعني هذا الكل المدربين هذوما الكل عندهم مشكلة خاصة
0: ظالمينه معناها تقصد
2: يعني أنا نتصور أنه رأي فني
0: وبوميل قاعد تو يشرك فيه شوية رأو سيدير نيتو معناها فما تفكير فيه
2: كوة. اثنين كوة. نفهم أما كي تتكرر مدربين يتعداو وهو ما يلعبش سيكون هذاك التقييم الفني متاعهم ليه ما نجموش يكون الكل عندهم كفو
0: نرنيو أنا نشوفوه
2: ما تنجمش فهمت وليدة كيما معشة حكينا عليه في وقت كيف وي. كيف يجب يفرض روحه وزادة كيف كيف ثم خيات هو مدرب الترجي المشكل متاعه مثل ماش استقرار في الأفكار لاعب اليوم تشوفه أساسي قد تشوفه على خارج القائمة يكون على ذكة البدلاء تشوفه خارج القائمة من خارج القائمة يصبح أساسي كما دياراته يعني مقابلة النادي السفيرسي الحميدي وذو قبل ديارة
1: ديارة
2: كان مازوز على العناق أول ما رجع من سليمان حملوه فوق طاقته يحبوا يعوضوا به البليلي اللي هو حاجه مستحيله تو ولا
0: هو هبط زاد في الروندمون
2: تو ولا خارج القائمه دونك راهو المدرب خذها قاعده يا وليد وانت تعرف فهمي اعلامي ما نجمش نلوم عليه راهو مدرب يشوف في لاعب يجتهد ويقدر يعطيه الاضافه وافضل من اللي عنده وما يلعبوش راهي 90% ما تدخلش للمخ
0: فهمك فهمك
2: ما تجيش دونك هذوما حكايه الانذارات
0: مع بوميل هو اللي يستعمل فيه قاعد بوزيان يستعمل فيه قاعد بوميل على عكس يعني مدربين سابقين يعني فما مؤشرات وكونه بوتيتر نهار تشوفوا تيتولير ممكن معناها فهمت شنو
2: مثلا الاسبوع الفاضل كيتا لانه اجنبي خارج القائمه بوزيان هو بديل بن علي دونك احنا الانذارات المباراه نجم تكون عامل ضد مدرب الترجي لكن ما نتصورش أن الترجي مش يفوت في الفرصة هذه لأنه يعرف أنه كان يضيع نقاط مع العمران انتهت الأمور والدربي واللي كان مقابلة ودية ما عادش ثم حتى كلام
1: في انتظار هذا دانو رد على المنتقدين سلطان وبرشا من جمهور الترجي غضب عليه برشا انتقادات فنية المواجمة ذي كان عمل ستوري على حسابه الخاص على انستغرام وكتب حتى غنية كان يواجد وقال باتا هم ذا بيست هنا زاد الملاعبي من حقه باش يدخل في البوليميكا ذي ولا مش عارف معناه هو الرد نقوله على الميدان كان القصد انه متاثر معناه وفهم الحجم الانتقادات اللي عليه
0: فهم با هو مم فسروا له بوتيتر وصلوا له لجمهور غاضب لكن فما ناس زاد فرحانه بال البروغريسيون نتاعو فرحانه بالمردود نتاعو اللي تطور على اول ما جاء معناه ولا يخدم أكثر على الميدان وفرص معناها ويطلب ويتحرك وكذا لكن الريوسيت معناها غايب عليه مش قاعد يسجل والدوزاج متاع اليتير متاعه هو شوف فما ملاعبية راهو من عند ربي يخرج قدام الكاج تحسه معناها كالم وتيرون في ناس وكذا فما ناس خوي تشوت بتعرف كان بويسانس فهمت خدمة هي راي خدمة تتخدم معناها ترافاي دوفون لبوت يخدم حتى في عمر راه متقدم تنجم تحسن حاجات مش بالضروره في الصغرى في التكوين راه
2: اللاعب في كل وقت
0: في كل وقت
2: في كل عمر صحيح. يقدر يتحسن
0: يتحسن على مستوى فنيا وبدنيا فهمت يقدر
2: وتكتيكيا.
0: يتحسن وتكتيكيا ولا على جميع المستويات اذا يخدم يتحسن يعني اليوم الا كان دانو معناها صارت معاه برشا مرات يخرج مثلا في السيمتر ويشوت معناها اون فورس وتير نون كادري وما يعرفش يتعامل لازم تخدم معاه في لي زونترينمون وتحسن له الـ الـ الـ المشكل هذايا فهمت تبقى انا بالنسبه لي وكنت قلتها اول ما جاء وفما ناس عطات رايها فيه وقال بتيتر ما يقنعهمش ونحترم أي واحد يعطي رأيه في أي ملعب. لكن بالنسبة لي أنا شفت فيه حاجات اللي بالحق خصال وكونه معناته مهاجم محترم وينجم يقدم الإضافة. والحقيقة كان من أفضل اللاعبين في الفترة الأخرى نقصوا الأهداف. تقول لي أنت أنا الواج جايبه بشي مركي ساري فراو ينجم راو يربحك في تيتر حتى كان ما مركيش برشا ينجم بثبار اكزامبل دانو في اللي تروى جورني هذو ما يكون لاعب حاسم تحبش تعرف. أما راهو فنيا والمجهود اللي قاعد يعمل فيه راو معناها محترم بالنسبة لي.
1: أنت مع الرياكسي نظومة بتاع الجوار نادر ولا تحب؟
2: لا بالكل ضد.
1: يعني حاب يوري راني
2: اللي عملوا مسماري اللي عملوا دانو اللي عملوا الموحلي الميدان يا حميدان. شوف عندك في سقيك تفض ضوحك على كل مدرب فمش كلام مهما كان شكونه المدرب يلوج على شنو على الانتصارات كانك انت تجيب له الانتصارات حتى هو تكون عدو اللدود مش يلعبك ما فمش كلام هذي سينول واحد يولي يضوف في روحه
0: اللهم يولي كره ولا حاجة مشكلة شخصية ولا ذاك
2: الموضوع. ايش جايبني ليه ملاعبي باش نكره ولا نحبه؟ ايش جايبني ليه؟ مش معنى جايبني ليه يعني انا وين هو وين؟ لا ما العلاقة ما تبنيش بهذه الطريقة. كل واحد يخدم في خدمته فهمت؟ لا المفروض العواطف هذه ما ثماش اصلا.
0: يفهم راهو ساعات انترينور نادر ما جوار معناها ما يتعداش الكورون بينه وبينه حتى يبدا ملاعبي ما يلعبوش راهو تصير
2: انا ما قلتلكش ما ثماش
0: قلت لك وجيتو مع البرسا وصار ما صار بينه وبين غوارديولا يكرهوا في الدم ما يلعبوا خاطر اوبليجي
2: كان موجوده غلطه غلطه ما ثمش عليه
0: غلطه نعرف اما تصير فما في
2: دانو تقييم دانو نقارنه مثلا بندياي تاع الملعب التونسي. اندياي يعمل المجهود البدني نتاع دانو مستحيل مستحيل
0: صحيح.
2: لكن كتعطيه كرة فقط حط لك في الشبكة فينيسر هدف نتاع صندوق
0: كيما شواد
2: نفس الشيء ناجع لكن شواد بدنيا يقوم دور بدني لكن ديما دور كبير. لكن دانو اللي عمله ماتش نادي سفيرسي راهو كي تحط له 8 ديفنسات يتعبهم عمل مردود كبير ياسر عمل كل شيء
1: خلى برشا يفور في الخدمة هذيك
2: كل شيء هو دانو راهو قبل بومال كان يقدر يكون انتهى مسيرته مع الترجي مش يمشي على روحه سي بدا يتنسى بدا يرجع دياكيتي
0: يتحسب له بومال
2: رغم انه مع ماهر خذا شانس دانو لاخر لكن ما فرضش روحه دانو لو كان جات عنده اللمسه الفنيه والتهديف راهو في الليك ان ما يجيش لتونس.
1: شو معناه ما عندوش لمسه فنيه وتهديف نقدر معناه او سجل ليش شو ما زال سجل في سجل الشامبيونز ليج سجل على اول مجال البطوله يمكن راتاش صار والفريق الكل
2: مش قاعد يمرك يعني دانو باش يسجل لك هدف يلزم يضيع لك 4 أو 5 دونك نسبه النجاح نتاعو ضعيفه يلزم تتطور باش بالخدمه بالعمل كان جاء هو كامل عنده القوه البدنيه وطلب الكوره في المساحات واللعب بالظهر ومهاجم محطة وقوي في الثنائيات الهوائية والأرضية وهداف في 18 ما يلعبش في تونس وما هوش متاع 800 دولار ومليون دولار يزم يكون سومو كيما يلي بثلاثة وأربعة آلاف مليون دولار وقال لك الجناح أوليفينا متاع الزمالك هذا المنطقي. لكن كعمل قاعد يقوم بعمل كبير اللاعب هذا يلزم يزيدوا يعطيه الثقة والجمهور يلزم يدعمه هذا اللي يتحط في وضعيات
0: سورتو توا كيف حضر بدنيا وهكا ولا عنده
2: السوسياسيون باش الاول ثم مدربين يجيوا للمهاجم باش ينح عليه الضغط يقول له ضيع كي تضيع تو تمركي علاش اذا كان ضيع 4 أهداف معناها يعني هو خلق 4 فرص سنحل التسجيل يعني راهو متواجد راهو خدم راهو تواجد في المكان المناسب قاعده هذيك اللمسه الفنيه الاخيره داخل الرجل خارج الرجل بالراس يحطها في الكوان اليمين ولا اليسار هذيك توجي نهار اللي يولي يسجل يولي ماكينه نتاع اهداف كما صار مع المرحوم انرامو ولا مع عدد مهاجمين هكا ولا بداو من الاول يسجلوا على بعضه وخرجوا هدافين
0: ودرامان تراوري في
2: دونك الخلاصه اللاعب هذايا الامكانيات اللي شفتهم اجمالا ناقصته النجاعة نسبة النجاعة في التهديف سينو قدم مباريات كبيرة.
1: نرجع إن شاء الله بعد شوية نحكيه على تراجي كيف سي اس اس المنتخب الوطني إن شاء الله بعد شوية في الساعة الثانية بعد الأخبار.
3: البرمجة الشتوية إسبور على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبريس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة، حيدر الشرني من ستة لسبعة عشية. إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة، وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي، ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل. وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول. اسبور على موزيك فم، نتائج فورية، الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فم. موزيك فم الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس الأخبار.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الإدارة الفرعية للقضاء الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تتمكن إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية المعمقة وبناء على شهادات عدد من المتضررين من تفكيك وثاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا وحجز شاحنتين وست درجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستعمل في عمليات التحيل ومبالغ مالية متفاوتة. ويعمد أفراد هذا الوفاق إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض منتجات بأسعار مغرية لتولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترونية للمتفاعلين معهم. ويذكر أن الأبحاث ما تزال متواصلة للكشف عن كافة ملابسات القضية بما يكفل وضع حد لسلسلة عمليات التحيل الإلكتروني المعقدة والتي تضرر منها عدد كبير من المواطنين. الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري يؤكد أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية. والعموري يوضح أن تجميد آلية تعديل القليل لأسعار المحروقات يندرج في إطار التوجه الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة في سياستها رغم ما يترتب عنه من أعباء إضافية على ميزانية الدعم، مبينا أن نفقات الدعم مرشحة للارتفاع باعتبار أن قانون مالية ضبط سعر البرميل في حدود 63 دولارا في حين تتراوح الأسعار الحالية بين 90 و 100 دولار. وأبرز أن كل زيادة بدولار واحد مقارنة بالسعر المرجعي المعتمد في الميزانية تكلف الدولة ما بين 250 و 260 مليون دولار إضافية. في متابعة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، نائب رئيس البرلمان الإيراني يقول إنهم أعدوا مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يمنع السفن الإسرائيلية من العبور في أي وقت. الخارجية القطرية تقول أن رئيس الوزراء تلقى اتصالا من وزير خارجية إيران الذي أطلعه على مسار المفاوضات مع التأكيد على دعم قطر الكامل لجهود الوساطة لإنهاء الأزمة سلميا. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميم علي. الأخبار متواصلة على مدار ساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي وصالح وحسام وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.
3: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم من جديد على موزايكا فام في ساندي سبور. مازال معكم حتى للثمانية. حكينا على الجولة 28 من البطولة, حكينا على أهم ماتشات على مستوى سير على البطولة بين الترجي والنادي الإفريقي, حكينا ماتش نادي الإفريقي والملعب التونسي كيف ماتش العمران والترجي. أيضا بعد شحكيوا على CSS المطالب بتوفير مبلغ مهم جدا عند المشاركة الإفريقية, شحكيوا على المنتخب الوطني التونسي وصبر اللموشي يكشف عن بعض الأسماء اللي بتكون حاضرة, نحكيوا على الجاهزين البدنية عند برشا ملعبية في المنتخب الوطني التونسي. نادر وليد نذكره مالي معنا اليوم, نادر داود وليد الهيشي. وصلنا للجولة هذه صراع أسفل الترتيب, مهمة الشبيبة في جابس غدوة, طارق جرايب ومدرب جديد, كيف كيف مستقبل سليمان يلعب آخر أوراق, ولو أنه صعيبة شوية الأمور ضد بنقردان واليوم ملعبية سليمان تنقلوا البنقردان معناها عن طريق جربة في طائرة خاصة, كل الظروف موفرة الفريق هذا. غدوة كلمة على الزموجات هذوما نادر.
1: أول شيء تحية لسليمان اللي ما دمش المنديل صراحة, الناس كلنا نحكيه على جي اس كا وعلى باشا القذوان وباشا اللي هما الورقة بيناتهم تقريبا متاع الثالث مش ينزل تقريبا بالنسبة للناس الكل تحس أن سليمان من تحصيل الحاصل, وهذا ليس استقصادا لسليمان الذي نحترمه ونحترم كل الفرق, لكن الترتيب لأنه يزمك تنتصر سليمان وما تستناش حتى فريق واحد, تستنى زوز فرق يتعثروا في حين باجة أو القذوان كل واحد يستنى في الاخر. دونك هذاك علاش نحب نوضح, ورغم أنهم يتنقلوا بالطائرة الدليل على أنهم مازالوا مأمنين بالحظوظ نتاعهم, وثلاث مباريات الأخيرة تقريبا منهزموش وحصيلة ممتازة مع أمين قارة ومن حقهم, لكن ماشيين لتنقل صعب ولفريق قاعد يقدم في أداء ممتاز على وها بن قردان في الفترة الأخيرة تقريبا ينتصر خارج الميدان وداخل الميدان, ربح قذوان في القذوان, ربح جابس في جابس, وهي فرق معنية بالنزول ومشى ربحها, وبالتالي المقابلة ستكون صعبة. قذوان ماشي الجابس, الجابس غادرت الأكيد أنه جابس ليس ما هيش بيش تكون نفس الرغبة نفس الشغف
0: نفس الموتيفاسيون
1: نفس الموتيفاسيون, حتى المدرب أعتقد محمد المساني غادرة دونك بيش يكملوا بالطاقم المساعد أو مدرب أحد أبناء النادي أو لإكمال المباراة, لأنه حتى اللاعبين تو تشوف وضعية التدريبات تلقاها وضعية يعني صعبة جدا. في حين القذوان أنا فاجأني تغيير المدرب, فاجأني لأنه مازالت ثلاثة مباريات فقط, مهما كان المباراة المدرب شكون مع تمنيتنا بالنجاح طارق جرايب, أنه باش تعرف الخصال اللاعبين صعب جدا. حاجة الباهي نحب رمضان أنه المساعد مش حبيب رمضان
0: حافظ الهويربي,
1: حافظ الهويربي عاد موجود في الإطار الفني على الأقل يعرف المجموعة. من حسن حظا جيسكا أنه ماشي الفريق انزل, المهمة تكون أسهل وهذا منطقي. من بعد كيف كيف جيسكا يلعب مع زوج فرق اللي هم مش معنيين لا بمرتبة إفريقية لا بالنزول اللي هو المونستير والمتلوي, لكن حذاري المتلوي المباراة وقتش مش جي يأخذ جولة يوم 13 12 13 ولا 13 14 والمتلوي عنده يوم 17 مباراة متأخرة في الكأس مع الترجي الرياضي. دونك ها نقول لكم انتو لو عماد بن يونس يغير في الفريق متاعه في مباراة القذوان حق له لأنه عنده استحقاق نتاع مباراة كأس, ما تجمش تجي تقوله لا يا أخوي ألعب لي بالفريق كامل العدد لأنه ثم فريق تلعب من ألف في النزول.
2: ولو أنه المتلوي ولا سمحني نادر ولو أنه المتلوي حسابيا كونسيرني بمرتبة الرابعة زد أي معناها نسبيا شوية
1: أي,
2: أي مع أوكي. ست نقاط بينه وبين الملعب التونسي سي بوان وستات تلعب مع نادي الفريق
1: المتلوي 36 هي رابعة ديجا وليد تشوف
2: لا اسمعني انا غلط انا غلط
1: المتلوي كان تقول له اخو مسابقة افريقية تقول لك خلي عندك المتلوي خمسة شهور مش خالصين
2: لا وانا غلط ما بين استاد ومستير صحيح. غلط
1: والنجم المتلوي اللي يعمل فيه تي موسم ابداع
0: مش موجودة
1: ولو ما جاتك الثقة اللي موجودة بين الهيئة المديرة وعماد بن يونس والملاعبية رغم لاعبية رغم ما يقعدوش لأنه ثم ثقة مطمئنين على شهاديهم وعلى فلوسهم أنه فعلا لو عندهم فلوس هما كانوا مش باعوا كل ثلاثة لاعبين بسيدة ولاد باهية والأجنبي رغم يمكن ما لقاوش باش يعيشوا. وبالتالي علاش نحب ننبه من الآن اللي حب يمنع يعمل على ذراعه وعلى مجهوده, ما يقعدش من بعد يقول لفلان بالله تسهل معايا ولعب واحدة واحدة وما يقولش الاخر علاش ما بطليش بتشكيلة هذه ولا تشكيلة هذه, لانه كل فريق يعرف ما يصلح به وعنده مصلحته هو مش يشوف مصلحتك انت دونك يعني استبقت قبل 15 يوم. دونك جي اس كا كي تشوف المباريات مباريات في اذا كانك تحب تنع يزمك تذبحها. وانا نبهتني في جي اس كا حتى كان ما منعتش ما تلوم كذا روحها. علاش انك تخسر مع الاتوال ومع ستاد تونيزيان ومع السي ابي ومع بنكذير
0: مع
1: في في حمد العواني في خضوان وتقول لي نحب نمنع ما تلوم كذا روحك. وهذوما الفرق يا فهمي لا يلعبوا لا من اجل اللقب لا من اجل تفادي النزول وجاو ذبحوك. يعني ما تلوم كان روحك خياراتك تغيير المدربين اللي عملته تغيير الاطار الفني عده مرات تغيير اللاعبين الاجانب خمسه بدايه الموسم اربعه غادوا جا كانوا وبدلوهم بوحيد اخرين ثم حتى اللي جابوهم في جانفي وعاودوا فسخولهم. يعني فوضى كبيره لكن احنا نتمناو ديما انه البقاء يكون للأجدر.
0: هذا ما ننساوش اللي السي اس اس في يستقبل اولمبي البيجي والسي اس اس مازال ينجم يكون يلعب على المركز الثاني كيف كيف الاولمبي البيجي ربح ينجم يهني على المانتيا بانتظار المواجهات هذه. بعد شويه نحكيوا على الترجي التونسي والخبر اللي يدور في وسط كواليس الترجي حقيقه عودت شكل الوحل. كل السبت من 6 ل 8 تاع الليل فاني برهومي خبر هذا اللي قاعد يدور في عند حبة الترجي التونسي شكر الوعر الأسطورة أسطورة حتى بناء النادي من كبار اللاعبين من حارس كبير في الترجي التونسي متواجد حاليا في كواليس النادي محضر موجود في الفترة الأخيرة هذا ثابت وأكيد. أيضا كان حاضر في المباراة الأخيرة ضد النادي الرياضي الصفاقسي بطلب من رئيس النادي أن يكون موجود في الفترة هذه في انتظار ربما كونه باش يتم الفترة القادمة الإعلان على خطة لشكل الواعر في الترجي الرياضي التونسي. لكن حتى لتو مازال ما فهم حتى شيء رسمي لكن هذه النية متجهة كونه شكل الواعر يعود إلى الترجي. وهذه قاعدة تسعى هيئة النادي وليد مثلا على فرض عودة شكر الوعر شنو الإضافة اللي نجم يقدمها شكري إذا كان نحكي على عودة الاسم هذا للترجي التونسي؟
2: والله بون شوف شكر الوعر أسطورة وشكر الوعر معناها شخصية وكاريزماتيك ونعرفوا تاريخه مع المنتخب ومع الترجي والناس يعني تقدروا برشا. اشتغل في فترة سابقة معناها في الترجي معناها في الانتدابات وفي الإدارة في 2008-2009 مع السيد عزيز زهير الله يرحمه معناها بعد الفترة هذيك شوية
0: فترة البطولة 2006
2: الفترة من 2006-2007 حتى
0: كان مدير رياضي
2: كان موجود ومدير رياضي وحتى في الملعبية وقتها جات وحراس مرمى وكان موجود وكان يعطي رايه. أنا بصراحة معاه فكرة التفكير في شكر الوعر خاطره من الملعبية اللي معناتها شخصية قوية وينجم يكون معناها قيادي في مجموعة وياخذوا برايو معناها عنده خبرة وعنده عين. وأكيد يعني فما مسؤولين في الترجي وفما ناس قراب اللي يحكموا خير مني في المسألة ذي. أما بالنسبة لي أنا أكيد معناها شكري ينجم يقدم الإضافة في الترجي.
0: نادرك تسمع الخبر هذا. هو شكري متواجد في الكواليس حاليا بطلب رئيس النادي موجود لكن خطة رسمية مازلت ما عندوش لكن متواجد بحكم لاعب سابق بحكم عنده يحظى بثقة الهيئة المديرة الحالية في انتظار أنه يتم تعيينه ولا توضح الرؤية بينه وبين الهيئة المديرة وينظر معناه يشوف شنو نجم يقدم إضافة يسكن لي كونديسيون موجودة حاليا نجم يخو خطة شنو تنجم تعرف.
1: والله يعني شكري كما اللاعبين القدامى الكل متاع الترجي يعني من اللاعبين الكبار اللي تعدوا بالترجي اللي عملوا مسيرة طبعا كبيرة وفازوا بالألقاب أنه يرجع للترجي. شنو المنصب مدير رياضي موجود شكري ما هوش مدرب نجم يكون مستشار رئيس مثلا عين فنية من خارج الفريق عن بعد مرافق فريق ثم مرافقه في الترجي ولا أكبر
0: ثم رئيس الفرع موجود
2: رئيس الفرع سامح الدربالي كان مرافق بعد
1: دونك المناصب موجودة. يزيد المنصوري مازال كي جاء قاعد يقوم بالعمل نتاعو. يزيد المنصوري ما تقدرش تحاسبه تو على الانتدابات وعلى خدمة عملها لأنه المدير الرياضي لما يجي يلقى ظروف تعيش فيه النادي. يزيد المنصور انت كتجي في شهر جانفي مش في مرحلة الانتقالات الصيفية اللي هي الرئيسية الأساسية اللي انت وقتها جاتك 12 مليون دولار وما عملش بها انتدابات. تجي في جانفي تقول له عمل لي انتدابات منين مش يلقى السوق الانتدابات في جانفي شحيح السوق والنوعية اللاعبين الملتزمين ما تلقاهمش مضبوطين بعقود بنواديهم، وزيد على ذلك ترجي عنده 10 عقود متاع أجانب. كان يزيد المنصور يجيب لك زوج أجانب باهيين ويقول لك مثلا فسخ لي لساس وكيتا تو اليوم في جانفي، فسخهم أنت كترجي بتقتدش فسخهم لأنك مضبوطين بعقود وعندك أموال مش تدفعهم. دونك الخاروحو يزيد المنصوري مجبور أن يقوم بانتدابات محلية تونسية، جاء حاجة عليه، جاء رفيعة وجاء دراجر في نوع متاع لاعبين هذوما اللي عندهم كقيمة وكمادة خام موجودة لكن ترجع لستة شهور أو لسنة، على أمكانية أنه يستغلوها في فترة لاحقة، وهذا ينجم يكون فكرة جيدة لكن للمستقبل. ولاحظنا أن مباراة النادي الصفاقس ينجم يكون انطلاقة لرفيعة اللي شفناه، وبالتالي يزيد المنصوري ما نتصورش أنا أن المنصب متاعه مهدد، لأنه الراجل قاعد يخدم على روحه، تساهم في انتداب المدرب، ولازم نتسأله هل أنه المدير الرياضي هو اللي قاعد يقرر وحده لكن مع رئيس النادي، فهمت؟ رئيس النادي دائما هو اللي ماسك كل شيء بيده في الترجي الرياضي.
0: بالضبط، هو الحقيقة الأيامات الجاية ونتائج في البطولة وفي الكاس بعد خروج من تشامبيونز ليج أكيد تم برشا مواضيع قاعد تطبخ على نار هادية في الترجي التونسي، وانتظار أنه توضح الأيامات الجاية والنتائج ونجم يصير. على كل حبيبنا نعلقوا على الخبر هذا اللي قاعد يتحكي عليه وسط كواليس الترجي التونسي. بعد شوي باش نحكيوا على السي اس اس، نحكيوا على النادي الصفاقسي بعد ضمانه المشاركة الإفريقية.
3: كل نهار السبت من 6 إلى 8 متاع الليل فاني برهومي.
0: نادي الصفاقسي اللي رسميا بعد ماتش الكلاسيكو ضد الترجي ضمن مشاركة إفريقية، ونحكي على مشاركة إفريقية مطالب الفريق أنه يخلص كل ديونه ونزاعاته باش يخذ الإجازة ويشارك سواء في الكاف أو تشامبيونز ليج إذا أمكن للنادي هذا الصفاقسي، ولكن ثم مبلغ كبير لازم يتم توفيره. هناخذ فكرة على ملفات سي اس اس وينتظر فيها المديرة مع فتحي بوجنا. فتحي مرحبا بك.
4: مرحبا بك فهمي، انت ونادر ووليد وكل مستمعينا في موزايك.
0: مرحبا فتحي. يبدو انه رسميا لازم إدارة النادي معناها يعني تسكر ملفات نزاعاتها ويزم توفير المبالغ اللازمة.
4: افكتيفمون يلزم إدارة النادي الصفاقسي تسكر ملف النزاعات والاحكام الباتة في النزاعات الرياضية الدولية والمحلية اللي لحد الان تقدر بزوز مليار دويت و700 في عدد من القضايا. هو المونطون الإجمالي تقريبا كل النزاعات في حدود 4 مليار دولار ونص تقدروا الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي. ما ينبغي دفعه ليلزم النادي الرياضي الصفاقسي يدفعه من هنا لآخر الشهر باش ينجم يسجل في المسابقة القارية 2 مليار دولار و700 متاتة. بالنسبة للإطار الفني البرتغالي بقيادة ألكسندر سانتوس والمساعدين متاعه، كيف اللاعب البرتغالي بيدرو سا، وأيضا في نزاعات محلية كما مستحقات الحديد الصفاقسي من صفقة انتقال على أغرام إلى شختار، وكيف شوية ملاعبي أخرين من بينهم وضح الزيدي. هذه أحكام باتة قيمتها كما قلت لك 2 مليار دولار و700 من هنا لآخر شهر يلزم النادي الرياضي الصفاقسي يدفعها باش ينجم يسجل في المسابقة الإفريقية في الموسم الجديد.
0: 2 و700 مش أكثر فتحية؟
4: لا، هي الملفات أكثر، لكن اللي وصلت أحكام باتة ونهائية يلزم دفعها، معناتها مع أحكام نهائية باتة. أما الرقم تقدير المبالغ اللي يلزم يدفعها في كل الملفات اللي عنده هي في حدود 4 مليار دولار ونص. ثم اللي في دور مازال في دور التقاضي في الدرجة الثانية. هك علاش الأحكام الباتة نهائية هي لحد الآن 2 مليار دولار و700. تعرف ان هذا الشخصي ممنوع من الانتدابات في 5 ملفات قدامه كما قلت لك، بما فيها ملفات الاطار الفني البرتغالي وكيف اللاعب بيدرو سا.
0: وهل هذا معناه موضوع حاليا طرحته الهيئه الحاليه والا مؤجل الحديث فيه؟ ونعرف ثم اجل وثم وقت، معناه لازم تتحرك من تو باش يتم معناها غلق الملفات وتكون حاضر معنا اداريا للمشاركه.
4: هي الهيئة واعية به أكيد، وهذا هو مش ملف يعني مشكلة تشكل سوسي وإرهاق كبير بالنسبة للهيئة التسييرية، أيضا بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي والأحباء نتاعه، لأنه توفير قرابة 3 مليار دويت 2 مليار دويت 700 من هنا لآخر ماي تقريبا. إذا كانت أول حتى على المساهمات نتاع الأحباء التقليديين بحملة دعم هذه ما توصلش المبلغ هذا. هكا علاش يلزم داعمين ولا يلزم نشوف حتى الهياكل تتدخل باش تنجم قدم المساعدة الفنية والمالية للنادر الرياضي الصفاقسي باش ينجم يسجل في المسابقة الأفريقية، لأنه النادر الرياضي الصفاقسي وقت يلعب سواء كوب لا كاف وإلا تشامبيونز ليغ إذا كمل في المركز الثاني ولا الأول، فإنه مش يمثل بيان سور زادة كرة القدم التونسية. وكعلاش مش مقبول أنه النادر الرياضي الصفاقسي يترشح للمسابقة هذه لكن ما ينجمش يشارك فيها لأسباب مرتبطة بالنزاعات نتاعه المحلية والدولية. دونك هذا سوسي كبير، هاجس كبير بالنسبة للأحباء، هاجس أكبر بالنسبة للهيئة التسييرية، لأن مطالبة بتوفير المبلغ هذا، خصوصا يا فهمي أنه الوقت قصير. يعني توا احنا اليوم 2 ماي هكا ولا لا؟
0: بالضبط
4: احنا 2 ماي، من هنا لآخر الشهر 31 ماي 2 مليار دولار و700 يلزم توفرها كيفاش؟ هذا هو المشكل الكبير، ويلزم كل الأطراف سواء العائلة المصعبة النادي الرياضي الصفاقسي، الداعمين نتاع النادي الرياضي الصفاقسي والمستشارين وإلا حتى الهياكل الرياضية، يلزم تقف إلى جانب النادي الرياضي الصفاقسي وإلى جانب ممثلي كرة القدم التونسية في المواضيع هذه اللي ما تحتاجش للتأجيل، لأنه ما يدفعش يعني لن يشارك في المسابقة القارية.
0: بالضبط، والفتح وزوز مليون 700 فيهم كي يدفعوا يتم رفع المنع، وإلا رفع المنع داخل في ملفات أخرى.
4: هو رفع المنع مرتبط بخمسة ملفات وبينسير وتشمل ديما الأحكام الباتة اللي يلزم الدفع سمع أحكام باتة اللي هي ويلزم يدفعها. لكن ثم نزاعات اللي هي وصلت للفيفا، لكن كما قلت لك مازال النادي الرياضي الصفاقسي في الطور الثاني نتاع التحكيم الرياضي. اكيد يراهن، او تعرف ان حتى في المده اللي فاتت الكاتب العام سامي بوصارصار سافر زاد كيف لسويسرا للقاء المحكمه التحكيم الرياضي باش ينظر وباش يبدي وجهه نظر النادي الرياضي الصفاقسي في عديد الملفات الاخرى اللي من بين ملفات نتاع مستحقات نتاع الوسيط في صفقه انتقال على أغرام إلى شختار دونيتسك. دونك هنا النادي الرياضي الصفاقسي يعول على الأحباب نتاعه ويعول على الداعمين نتاعه، ولكن أيضا يعول حتى على السلطة باش نجم تأمن المساعدة للنادي الرياضي الصفاقسي باش يوفر المبلغ في التوقيت المناسب ولا في الفترة المناسبة اللي هي من هنا لآخر شهر باش هكا نجم يضمن المشاركة نتاعه. لكن دعم الأحباء العاديين يعني مش الداعمين والميسورين
0: التقليديين
4: ما ينجمش يوصل أي ما ينجمش يوصل، لأنه شفنا حتى في حملات سابقة اللي تمتد على شهور ممكن يوصل المشاركة متاع الجماهير في عام 100 مليون 200 مليون 500 مليون، لكن أنه باش توصل 2 مليار و700 مليون أكيد لازم كبارات النادي داعمين النادي وأيضا الهيكل الرياضية تكون إلى جانب النادي الرياضي الصفاقسي، لأنه كان نعود ماهوش مش يمثل روحه في المسابقة هذه وإنما مش يمثل كرة القدم التونسية. وهذا مشكل تعاني منه يعني كل الأندية تقريبا في بطولتنا، تعرف برشا أندية يا فهمي تخدم حتى في التسيير متاعها بهيئات تسييرية وقتية، لأنه يعني مشكل كبير هذا كرتنا. لكن ربما مطلوب زاد يا فهمي أنه سمشكون يحكي على تسقيف نتاع أجور نتاع المدربين ولا ملاعبيه، أكيد هذا مشكل كبير بالنسبة للكرة القدم التونسية واللي تحتاج زاد كيف إلى إعادة النظر في القانون الهياكل الرياضية باش تنجم حتى الجمعيات تنجم تقوم بأنشطة اللي تنجم تضمن لها دخل كبير.
0: بالضبط، يعطيك صحة فتحي، شكرا لك على تفاصيل هذه الكل. دونك هذا مشكل يا وليد السياسي، اسمعنا لازم تجيب الفلوس هذوما باش تنجم تشارك معنا، لأنه الناس تو تحكي هاي مركز ثالث هاي مركز ثاني، مرة وذاك راهو بالقانون وبالوضعية اللي تبدلت في الثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم وأيضا الكاف، وكل مطالب أنك راهو تصفي ديونك باش تمشي تشارك.
2: عائق كبير، عائق كبير المشكلة ذي متاع الديون ومتاع المنع من الانتداب، لخاطر الفريق الرياضي ما ينجمش يسطر دي زوبجيكتيف معناه واضحين ويبدأ عارف روحه شنو يعمل في أول موسم، والانتدابات زادة كي تكون ممنوعة أنت ما تجمش تجيب معناه دي جوار اللي قادرين باش يقويوا لك مستوى الفريق متاعك وتطمح فيه مخير. وهذا معناه مش كان في السياسات بركة، برشا نوادي معناه يعانيوا من المشكلة ذي والتراكمات، فما في رق يعني هيئات خدمت والشيء قاعد معناه يتراكم الديون ورا ديون، يخلصوا شويه ومن بعد تهبط شكايات اخرين هذا يزمو معناه يتنحى كومبليتمون. اذا كان فريق يحب يعمل موسم محترم ويعمل اهداف معناها تكون الرؤيه واضحه يلزموا الحكايه هذه مع السير معناها سي اس اس صحيح توا في فتره انتقاليه وفما يعني نوعا ما تحسن على المستوى الإداري ومستوى معناها حتى الرياضي الفريق يعني مستواه تطور معناها في الفترة الأخرى مع المدرب محمد الكوكي بالمجموعة اللي موجودة معناها بالأجانب والمحليين. أما يقعد المشكل هذا أكيد راو شوف الفرق الكبيرة وقت اللي يتطلب الأمر معناها باش معناتها يوفروا الأموال باش يشاركوا كذا، راهو نتصور معناها باش يحلوه المشكل، نتصور باش يحلوه المشكل، خاطر نادي صفاقسي كبير وفريق عريق وفريق ما نتصورش كان ناس قادرة باش تعاون والفريق يعني يعرفوه باش يتحرم المسابقة الإفريقية ومهمش باش يقدموا ومهمش باش يمدوا يد المساعدة.
0: نتصور
2: الناس الكل باش تلتحت حول النادي.
1: أول شيء خلينا نتفاهموا على حاجة، لأنه الذاكرة قصيرة، ونحب هنا نقول لأحباء النادي صفاقسي أقرأوا تدوينة الكاتب العام للنادي سامي بوسرسا، اللي أنا قليل ونشوف وسائل التواصل الاجتماعي لأنه في أغلبهم يدخلوا الدنيا بعضها.
0: جاء التدوينة قدام قوي،
1: احنا عندنا شكون حتى في الجامعة تو يرقد ويقومها بالتدوينة، أنا استقلت، أنا رجعت، أنا جيت، أنا مشيت، أنا رقدت، أنا
0: يتواصل يتواصل
1: أنا جايينه تو المذاخر نحكيه عليه سي الحمزاوي، تحية ليه،
0: تحية لزيه
1: أوكي عضو جامعي يكون هذا يحكينا في الدنيا الكل.
0: مش
1: لا يليق، هذا لا يليق بعضو جامعي.
0: النظر الشعري سامي بوسرسا شنو قال في التدوينة
1: حسيله تو نركز مليح معاه، لكن سامي بوسرسا حكى على الوضعية الكل وعنه أحباء النادي الصفاقسي ذاكرة متاعها مقصيرة، لأنه بداية الموسم وموسم الفاطن النادي الصفاقسي مر بفترات صعبة، ما ثماش ترشحات باش يكون ثم هيئة مديرة يعني رئيس منتخب شرعي، بعد ولات ما عادش ثم شكون حتى يتقدم باش يشد هيئة تسييرية، جملة لاعبين وصلوا ثم لاعبين يلعبوا في النادي الصفاقسي يعني حتى كي يحلموا في الحلم في الليل ما يحلموش يلبسوا زي نادي صفاقسي. هذا شفناه، وصل النادي صفاقسي في المسابقة الأفريقية الأخيرة عمل 4 هزائم متتالية وأسوأ مشاركة له في تاريخ النادي، والرصيد البشري أصبح ضعيف جدا، وحتى مركز التكوين النوعية اللي طلع فيها من اللاعبين قلت به. هذا الكل تجي هيئة تسييرية، يجي مدير رياضي بين محدودية الإمكانيات ما عندوش فلوس وبين المتطلبات الفنية والرصيد البشري للمدرب، نجم يعمل توليفة، عمل مجموعة، انت دب 5 لاعبين تقريبا، نحكم عليهم انا تقريبا 4 على 5 ناجحين، اونانا بدرجة اقل، كيفين مونديكو اليوم عليه عذور، مونتيابا ده اساسي، حسمدو لاعب ممتاز، تيفور نفس الشيء، لان مزوز نفس المركز وصغار في السن، وكذلك اوبولي او تو حاليا بداية يتطور الأداء نتاعو معاه، مثلوثي ومعلول لاعبين متقدمين في السن أبناء النادي، واحد رجع من إصابة معلول كيف كيف حبت لهم الوقت باش يحضروا بشوية وقت، النادي الصفاقسي بدأ يبني في فريق، وأهم نقطة هو الهدف هو كان بناء فريق، وقالها طارق سالم كان واضح راهو ما عناش أهداف الفوز بالألقاب في الموسم هذا، راهو يلزمنا نبنيو فريق ويلزمنا تحب على الأقل 2 أو 3 فترات لتنقلات اللاعبين باش نعمل رصيد بشري يخولنا نرجعوا نعمل أجل الألقاب.
0: هو جاش مرشركة في
1: شنو لسا جاك مدرب كذلك ذكي ونجح وعرف كيفاش يوظف اللاعبين واختار طريقة لعب تتماشى مع الرصيد البشري اللي هو تقريبا ما عندوش أجنحة في الفريق، ولا يلعب لك ب3-5-2 أو ب4-4-2، والفريق تقريبا عنده سنوات لم يحصد 53 نقطة بعد قبل 3 جولات من النهاية، لأول مرة من سنوات النادي الصفاقسي يعمل 6 انتصارات خارج القواعد، لأول مرة من سنوات النادي الصفاقسي يعمل 2 مسيرات وردية منهم 6 انتصارات متتالية، وحاليا 7 مباريات دون هزيمة 5 انتصارات وزوز تعادلات. هذا الكل الجمهور لازم يكون سعيد وفرحان بالتطور مع محدودية الإمكانيات مع هالمنع من الانتداب، راهو هذايا الكل تعمل في موسم، راهو هذايا ثم أندية تعملوا في 2 و3 مواسم، دونك اقفوا مع الفريق نتاعكم ما تعملوش عليه ضغط، راهو انه يرجع للمسابقات الافريقيه. اعطيني خويا النادي الصفاقسي انت السنه الماضيه في مثل هذا الدور قداش الترتيب نتاعو سي فاهم؟
0: الكلاسمون
1: تاع الكلاسمون ما عندك
0: الستيام عندها 38 نقطه
1: السابعه يعني الموسم الفارط السابع بقداش
0: 38
1: اليوم الثالث ب 53 15 نقطة هكا ولا أنا غلط؟
0: إي ثم
1: زيادة ب 15 نقطة، وليخذ يقول لي أنا مش فرحان بالمذدود، أنا مذدود يا صديقي، وأنت شنو اللي عندك باش تعمل مذدود وتربح المقابلات الكل؟ محمد الكوكي
0: كبيرة
1: يعيش ويموت في 11 لاعب غابلوا بالوافي ما لقاش مهاجم يتكامل مع عمر بن علي. ثم لاعبين كيغيبوا ما عندوش تعويض بخلاف ال11 هذوكم مع الوسط زيدهم الساكوحي هذوك هما يعني الموسم
2: زيدهم
1: الساكوحي الموسم ناجح على كل المستويات. حتى اللاعبين الشبان اذبح منهم حبشيه اذبح منهم طرابلسي اذبح منهم بن علي هذوما تقريبا
0: العادي اللي تضرب
1: هذوما ثلاثه اللي برزوا وقادرين وجدوا عقودهم. يعني يحسب الهيئه المديره جدد ثلاثه اربع لاعبين شبان اللي نجموا يعملوا مسيره في النادي الفاخسي جدونهم البقيه الكل على ذكه البدلاء. انا نقول لك انا من تو ما يقدروش يلعبوا في النادي الفاخسي. شفتهم دخلوا عده لاعبين دخلوا لعبوا ما نحبش نسميهم لانهم شبان مش يعاودوا يخرجوا في شكل اعاره كيما حكيت على اللاعبين اللي جاوا للترجي الرياضي وانتدبهم نفس الشيء. وبالتالي رجاء الدعم. وللاسف النادي الفاخسي كان جا عنده ملعب فيه 15 20 الف راهو كل اسبوع تلقاه مليان راهو الاشتراكات الكل تتباع يزمك تعرف النادي الفاخسي راهو كان الملعب قديش فيه تو 12 الف يدخل 8 الف الكل مابولمو ليس هناك بيع تذاكر كان تعمل له 20 تو يدخلوا 20 وقتها تعمل دعم مادي. المسؤولين اللي تعداو في الوزارات وفي اللجان يجيوا للفاخس باش يعملوا حملات انتخابيه
0: ويتصوروا ويروحوا
1: لا يكذبوا عليهم مش يتصوروا ويتصوروا برافو عليك ويلعبوا ياخذوا الدوري حاجتهم به ويمشيوا وبعد ينسوهم. يعني لو وسعوا طيب المهيدي لا عملوا لهم ملعب في حجم جماهير النادي لانه قادر انه يعبي الملعب ما نقولش يا سيدي 20 25 نقول 15000 سيدي موجودين دونك الأحباء الالتفاف حول النادي
2: يلزم 25
1: تثمين يا وليد تثمين ما حصل هذا الموسم راهو الكلام سهل
0: أما المشاركة الفريقية مهمة نادر أنك تجيب الفلوس هذوما زاد مليار دويت و700
1: شفت علاش يا وليد المشاركة الفريقية مش ديما باهية بعد توصل مليار و700 يلزم يعملوا لطخة الأحباء بعض الأحباء تلمتش فلوس لجنة الدعم مشكل كبير وهذا الكل في شهر
2: شانتي
1: زد على ذلك يا وليد اي وخلاص هذا ويت باللاعبين اللي قاعدين تو قاعدين يخلصوا ولا لا
2: ما همش يخلصوا قال هو ديجا صرح
1: أيوة.
0: ويزمك تعمل ميركاتو
2: النفطي كريم قال راهو لاعبين صابرين معانا وبارك الله فيهم بورتوم همش قاعدين ياخذوا في مصاعداتهم
1: يعني
2: كما
1: موسم ناجح من رحم المعاناة بالنسبة للنادي الصفاقسي
0: وراه مهم جدا النادي الصفاقسي يرجع راهو الكورسة ونحبوا فريقنا الكل التقليديين يلعبوا على البطولة يكونوا موجودين في المنافسة. بعد شوية نحكيوا على المنتخب الوطني
3: سانتي سبور كلها رسبت من الساعة 8 متاع الليل فاني برهومي
0: اكيد مستنيو في نهايه البطوله باش يكون الاهتمام اكثر بالمنتخب الوطني لكن كمان قاعدين نتابعوا في اخبار الملاعبيه نتاعنا التوانسه. شفنا عوده منتصر الطالبي مع فريقه لليوم في مؤخرا كيف رجع ايضا البارح كانت عوده حنا بعد خلف دقيقه 54 مع فريقه بيرلي ضد ليتس ودخل تقريبا كمل بقيه المباراه نقاط الحقيقة أشار لهم مدرب المنتخب صبري اللموشي في التصريح نتاعه اللي عمله لصفحة الجامعة التونسية لكرة القدم وحكي على المشكلة هذه وزاد سمم لعبية أكد أنهم مش يكونوا موجودين في القائمة اللي بش يوجه لها دعوة للمنتخب الوطني. ونسمعكم تصريح صبري اللموشي.
5: Comment je compte préparer les matchs Autriche et Belgique? Vous n'êtes pas sans savoir les petits problèmes physiques que certains ont, je pense à Talbi, je pense à Hannibal, je pense à Braun. Vous n'êtes pas sans savoir les joueurs qui évoluent peu ou pas, comme Ismaël Garbi. Donc il va falloir faire attention aux uns et aux autres, sans perdre de vue que pour nous, pour moi, l'objectif c'est le 14, c'est pas de gagner l'Autriche et de gagner la Belgique et de perdre ensuite, c'est qu'on monte en puissance et qu'on puisse faire quelque chose qui corresponde à ce que je souhaite avec une certaine cohérence en étant compact, en étant agressif, en étant joueur, en étant savoir souffrir ensemble parce qu'on va souffrir contre l'Autriche et la Belgique mais on va souffrir aussi contre la Suède, le Japon et les Pays-Bas. Donc c'est deux matchs amicaux qui seront intéressants à jouer.
0: ركز صبري اللموشي على أهمية الحضور البدني قال باش نلقى برشا مشاكل عند ملاعبين باش يكونوا موجودين وسامة الطالبي باش يكون موجود أكيد حنا بعل أكيد برون حتى إسماعيل الغربي قال بالرغم اللي موش قاعد يلعب باش يكون موجود عطاه تقريبا عدد اسامي وقال انه الماتشات الجايين الوديه باش تكون 1 جوان ضد المجر ضد بلجيكا 6 جوان راه باش يحاول يعرف كيفاش يجري المنتخب باش يكون جاهز الى ما قبل يوم تونس والسويد اول ما ماتش. وليد منعش مدرب سما اسامي سما ملعبيه جاهزيه مشكله ضد في ريتم عالي ما عرفش نجم تعلق عليه.
2: شوف ساعات راه مدرب بيصرح يقول لك انا منعيت كان الملاعبيه كومبيتيتيف باش يكونوا معناها حاضرين ويعملوا نتائج به مي دي فوا كيما اللوكام تاعنا احنا معنا ملاعبيه اللي معناها اغلبيتهم همش قاعدين يلعبوا بانتظام وماهمش دي تيتولير الاغلبيه نتاعهم ديرون بلاسون وتو نسميوهم نعطيو فكره ونادر من بعد معناتها يفا بريسيزي اكثر معناها في الناحيه نتاع الاستاتستيك وكل شيء. شوف النوايو نتاعنا عادي باش يكون متكون من لاعبيه اللي ينشطوا لبرا هذاك اللوجيك وهذاك شنو يلزم يصير خاطر المستوى اللي عندنا في البطوله ما نجمش يخلي جوار يخرج يمشي يلعب في كوب دو موند مع بلجيكا ومع هولندا بلوتو ومع اليابان خلينا نكونوا صراحة مع انفسنا. بالنسبه للملاعبيه اللي سماهم حنا بال معناها فالور سور حنا بال معناها يلعب في البريمير ليج جمعيته طاحت ما طاحتش هذاك موضوع اخر لكن سي تان جوار اللي معناها باش يكون موجود في المجموعه ومن الاوائل. طالبي نفس الشيء فالور سور لا نقاش طالبي اليوم رجع هو احسن نوت تقريبا عنده في الفريق معناها عملوا 2-2 مع بي اس جي وكان موجود وايقال الويمام. برون ما نتصورش على خاطر ملاعبي عنده تقريبا 3-4 شهور انكتيف بليسي مع سيرفيت ومش قاعد يلعب كان صدقني ربي معناها
0: مش موجود مش قاعد
2: ماهوش موجود جمله وقتاش باش يجي وقتاش باش يحضر صعيب يولي عروس معناها قبله ويولي الرقيق قبله اللي الرقيق من الملاعبيه اللي شاركوا بانتظام وتيتولير معناها في ماريبور في جمعيته. سخيري معناها زاد من جونفي لعب شويه ومن بعد قعد على البنك تضرب ورجع وكذا لكن توا سخيري واللي احنا كان كنا نقولوا سخيري ملاعبي بيس متريس وكذا ماهوش تيتولير بار كونتر خذيره تيتولير في يونيون برلان داير لو سول معناها راني خذيره اللي عنده نومبر دو ماتش وتيتولير ابارونتير في يونيون برلان ويلعب في 90 دقيقه. تونيكتي من جونفي لعب شويه ومن بعد زاد ولا ياخذ طون دو جو وكذا لكن سي تان جوور اللي معناها مهم وكذا. اللومي والجون اسمه اللي يلعب
0: سايدي.
2: لا راين اللومي اللي في فانكوفر توا لعب ومركز سجل ديرنييرمون ياخذ في طون دو جو اما ماهوش زاد برشا مازال جون وصغير. ولا تاكوم تاع كارشوهر لؤي معناها كي اول ما معناتها من جونفي لعب زاد كيف وقاعد ياخذ في طون دو جو اما كومبيتيتيف. بن سليمان كومبيتيتيف في نورويش لكن ماهوش تيتولير معناها رومبلاسون يدخل
0: الدرجه الثانيه الانجليزيه
2: معناها في الدرجه الثانيه. الطيف مع غروتر فورت يلعب توا مع سبارتا روتردام كي كان من جونفي معناها ما خذاش طون دو جو يعني. وسعد نفس الشيء علي العاب دي فينيس معناها بليسي وعنده مشكل نتاع البيبالجي وزاد ما عادش يلعب تيتولير يعني 90-80% من ليكيب اخويا 75-80% من جوارات ليكيب ناسيونال اللي
0: نسق.
2: حضروا في كندا وفي اي تي ناقصين نسق مباريات و70 80% منهم ديرون بلاصهم هم جي تيتولير اما يلزمك تعيط لهم ما عندك حتى شواء اخر فهمت هذا هو رايي في الموضوع.
0: نات اللي حكى عليه صبري مهم جدا الكلام هذا وسمى برون على الاقل زيرو ماتش صافي سقي معناها بشي قالك شنعيط.
1: تتذكر قبيله نحكيه على الاستقرار على مستوى الاداء للاعبين في الدوري المحلي قلت لك هذيك مشكله اللاعب التونسي وقلت لك راه نفس الشيء للاعبي المنتخب الناشطين في الدوريات الاوروبيه ولا مقارنه بين لاعبي منتخب تونس والجزائر والمغرب وبدرجة أقل مصر كما وكيفا مشاركة وإحصائيات على كل مستويات. اليوم في قائمة فيها 41 لاعب اللي جاءوا في المعسكرات الأخيرة للمنتخب اللاعب الوحيد اللي في شهر أفريل لعب كل المباريات لاعب فقط تصور من 41 لاعب لاعب فقط اللي هو بن سليمان وعطى أسيست. نحكي على شهر أفريل يعني ما بعد تربص كندا لأنه يعني بعد كل تربص تولي إحصائيات جديدة باش تعمل دعوة للتربص الجاي لأنه يعني إذا كان لاعب ما يلعبش ويغيب بين تربصات ماكش تعيط له بنسبة كبيرة. احنا للأسف في تونس تا طالما الجودة الفنية والعدد متاع اللاعبين مش كبير، ثم مدربين تجبر أني جيب ملاعبية حتى ما يلعبش في فريق. أنت إسماعيل الغربي اليوم ما يلعبش في فريق متاعه، لعب 7 دقائق من 7 مباريات ممكنة
2: الاخرانين، واليوم هو ليست مع أوكسبورغ ما مش موجود حتى على البنك.
1: كمشينا الكندا ولعب نفس مباريات، كان من أفضل لاعبين ولا في وسط الميدان من أفضل لاعبين. كان اللاموشي عنده 3-4 حلول أخرين في نفس القيمة الفنية وفي نفس المركز متاع إسماعيل الغربي
2: ويلعبوا،
1: يعيط إسماعيل الغربي ما يعيطلوش، يعيط الملاعبين تلعب. دونك مشكل كبير عنده. هذا واقعنا، يعيشكم ما تعيشوش منامة تاع روسية، واحنا قادمين على كأس عالم. عشتوها في البطولة العربية جاكم كوشمار، عشتوها في كأس افريقيا وقلنا لكم إذا ثم 5-6 منتخبات قبل تونس قادرة تفوز بكأس افريقيا، قالوا كيفاش تقولوا هكا احنا تونس؟ يا ولدي احنا تونس، ثم واقع، ثم لاعبين، ثم وين يلعبوا، ثم احصائيات. هل يعقل اليوم نسميلك فاليري من 7 مباريات لعب 3، نفاتي من 9 لعب 3، العابدي من 8 لعب 4، طالبي

0: فريقه، نحكيه على لاعب يشارك في التمارين وعلى دكة البدلاء، يعني بران بنسبة كبيرة انساه.
1: وي
0: فهمت. مرياح توكي رجع، يمكن كان يلعب تفهم مباراة هذوما يعاود يدخل في تفكير صبي اللاموشي نظرا لقلة العدد متاع اللاعبين. نحكي على مش قلة العدد، مش تلقى عدد، لكن الكاليتي النوعية. فهمت؟ كي تسمي انت محور دفاع الجزائر والمغرب مش تختار يا اخويا دورتموند والمانسيتي والدنيا.
2: وليد سمالك سمالك رقيق وسمالك عروس، لما دي جوار كومبيتيتيف
1: يلعب عروس اكثر من لاعبين يلعبوا عروس
0: عروس من 7 مباريات شارك في 4. رقيق وينه من 8 مباريات لعب 3. شفت احنا الكومبيتيتيف اللي يلعب اشترى عدد المباريات. هذا الكومبيتيتيف عنا. اعطيتك لاعب في 41 راهو
1: وراني خذيله يلعب 7 يلعب
0: زي. راني خذيله 5 من 7 والسخيري 5 من 7 قاعد زوم ما لعبش واخا مباراه
1: تحكي في افريل بركه
0: في افريل بركه
1: ايوه
0: في افريل نحكي لك
1: كي تاخذ مثلا مارس افريل فيفري
0: ما مارس افريل مارس لانه مارس التحسب في جونيفي فان تاع مارس هو معيط الخذيره ولا اي لاعب أيوه. لانه كان عنده الاحصائيات نتاعو من وقتاش
2: قبل 16
0: من نهايه كاس الافريقيه اللي هي في جانفي الى 20 مارس وقتها يعمل الاحصائيات.
1: اي فما ناس لعبت في جونفي
0: اي
1: شويه ومن بعد فيفري مارس افريل مش موجود
0: ما لعبتش
1: في فرقهم
0: للاسف. دونك انا اليوم تقول لي اعطيني قائمه نتاع منتخب نعطيها لك القائمه لانه ما فماش اسماء كبيره ومش يقعد يبحث على الاسماء
1: نعرفوهم يعني الموجودين
0: يعني عندكم ولينا حتى اللاعبين
1: غرام زاد رون بلاسون في شختار
0: غرام توك يلعب البارح لعب مباراه شارك اساسي لعب زوج مباريات تقريبا
1: اللي سعد زاد
0: من اكثر من
1: مش يلعب
0: اللي سعد مصاب
1: مصاب
0: مش حتى ما يلعبش مصاب نجيك الاجنحه سعد مبارتين من 7 تونيكتي مبارتين من 8 اسيست العاشوري 3 مباريات من 9 اسيست بن فرحان 4 من 7 سجل هدف المستوري 5 من 8 سجل هدف كان تسمي الزلزولي ولا تسمي رياض محرز ولا تسمي عمورة ولا تسمي ويمشي
2: بشيركم
0: ما تقارنش خير
1: أي
0: لكن احنا زلنا نقارن
1: فايتين
0: باش المستمعين والمشاهدين يفهموا انه راهو تلك حدود الله هيك اللي عندك هذو ما افضل ما عندك يعني المفروض نقاو لاعب جناح مسجل المهاجمشكو مازال شوار من 7-4 سجل اهدافين واللومي من 10 لاعب 5 ما ثماش تلقاش لاعب 5 و6 اهداف بن سليمان عملها الفتره الاخيره وصل تقريبا 5 اهداف و6 اسيست بعد العوده من الاصابه دونك مشكل كبير بالنسبه ليه والمشكله توصلنا اللاعبين نتاع العمود الفقري كي تقول الطالبي وتقول حنا بعد
2: وتقول علي العابدي
0: وتقول علي العابدي هذا وصلنا للعظم
1: وسخيري
0: بالاخره ما يقلقنيش سخيري لاعب من 7 لاعب 5 يعني لاعب كومبيتيتيف ما عندكش مشكل هذوك والحمد لله
1: وهو ملاعب يمير على الاخر تكتيك مو ومردود وما هذا مستقر
0: قال لك ثم لاعبيه ايفولي بو او با شويه والا انعدام
2: ما فماش
0: يعني اش تحبني خويا دونك ربي معاه اللي طال فني المنتخب قادم على كاس عالم اليوم بالقائمه هذه كان جاء قادم على تصفيات كاس عالم اللي فيها اللوزوتو وفيها ليبيريا وفيها دراشكون
2: ما يقلقش
0: تو نعملوا كالعاده بدون هزيمة وبدون قبول هدف ونبدأ سعداء وفرحا مسرورا كل ما يطلع المستوى تظهر حقيقتنا لأنه مش نتقارنه بغيرنا وغيرنا للأسف أفضل منا لكن هذه حقيقة كما نقولوهاش رانا نغلطوا في الناس كان تسمع واحد يقول لك احنا تونس واحنا مراهنين جديين على الفوز بكأس افريقيا وكأس العرب والمرور للدور الثاني لكأس العالم راهو يغلط فيكم وراهو نستحضر سامي طرابلسي يذكره بالخير راهو يا فهمي بعد كل جونيفي فاس سبتمبر اكتوبر نوفمبر وبعد التأهل لكاس العالم والفيديو مخليها والمرة الجاية كنجي معاك نعديوها يقول ما زلنا بعاد بالمستوى هذا ما زلنا بعاد برشا على الفوز بكاس افريقيا والتواجد في نصف نهائي وبعاد على التأهل للدورة الثاني هذا مدرب المنتخب اللي كان عمل عام ونص وكلامه صحيح 100%
2: هو لو كلام صراحة لكل زمان ومكان الحقيقة في الظروف الحالية ما بالحق معناه كلامه

0: صحيح. اليوم وليد التعامل في المباريات الوديه بالنسبه لصابر لاموشي يقول لك ما تستناوش معناها باش انجاجمون باش نحطوا فيهم كل شيء.
1: لا مش مستنيين
0: معناها قررنا ايه ولا هو لا معناها يحكي للجمهور معناها قال ماتش المجر ماتش بلجيكا باش نحاول معناها نطلع
2: في النسق
0: في المجر انا نمسى باش نحاول باش نحاول ولا دونك نحاول اني نطلع في النسق اللي نكون جاهز ضد السويد واليابان وهولندا اللي زاد قالك مش تكون زاد معناها مواجهات سهله على الاخر بالنسبه لنا حاجه باش نقاولوا احنا في مواجهه صعيبه.
1: شوف هو راهو الرسميات بتبعت الحال مش كيما الوديات ماتش الاميكال فيها انتونسيتي تلقى فيه ريتم وتلقى ديز ادفيرسير اللي ما فادلكوش راهو معناها عنده كيما الاوفيسيال كيما الاميكال يشدك معناها في 90 دقيقه يمخذك ما فادلكوش معناتها البرة في الأوروب راه فما ديزيكيب يخموا على الكلاسمون فيفا وزادة يحب يكون بيرفورمان ويحب يربح يحب يربح ماتش أميكال يحب يربح مش بالضرورة يقول لك نعمل بريستاسيون باهية. احنا لهنا المدرب قال احنا يلزمنا نكونوا معناتها في صورة باهية نحضروا الفريق بدنيا وتكتيكيا سورتو راهو المستوى هذا يلزم يخدم برشا على الاسبي تكتيك راهو مع الفيزيك فهمتني خاطر ملاعبيه تكنيك مو عنا تاو دي بون جوور فما ملاعبيه كاورو مليح انا بالي كاور مليح الغربي كيف كيف تونيكتي كذا غيره من لي جوور تكنيك مو عنا اما الاهم المستوى معناتها على المستوى التكتيكي والبدني وقت اللي يطلع النيفو يلزمك تو تابليك في كل معناها سكوندا في كل لحظه خاطر فما معناها ديز ادفيرسير اون فاس اللي راهو ناس مش كيفنا معناتها يخدموا في خدمه اخرى وفي في الناس فايتتنا راهو بكل صراحه معناها احنا يلزموا يحضر فريق دابور احنا يلزمنا توا ساعه نحضروا فريق شكون جول شكون ديفونس في الديفونس شكون ملاعبيه من التيران لاتاك نعرفوا العشره وجول الساعه ومن بعد تو نحكيوا على البريستاسيون على المردود وكيفاش باش نكونوا اعطينا نعرفوا العشره وجول
2: واضحين
1: واضحين وين
2: واضحين وليد واضحين شو الخيارات الكبيره اللي عندك
1: نعرف
2: ان شاء الله يوصلوا سلامات قبل
1: لا بحول الله شوف المهمة صعيبة أغزر خلنا نكون واقعيين كما قالك نادر وما نعبيوش كروش الناس بالفارغ احنا هنا دورنا باش نكونوا معناها موضوعيين ونحكيوا الحقيقة احنا راهو كناسيون المنتخب اللي عنا والملاعبية اللي عنا معناها 70-80% مانيش باش نتعداو للدور الثاني ما قولكش هاك انت ماكش اوبتيميست وماكش
0: فما واقع يحكم فيك
1: فما واقع مع الناس اللي معانا فايتتنا تبقى اللي طالبينه نشوفوا تحسن في المنتخب ونشوفوا معناها ايكيب معناها كومباتيف ايكيب معناها تحاول كذا مع ناس ونتعلموا منهم وعلاش ليه معناها البارتيسيباسيون هذه ناخذوا منها بالعكس ما تكون ناشي معناها كومبيتيسيون باش تهبطنا فير لو با برشا وكذا نجمو نعملو راهو هكا حاجات باهية في المباريات وكذا ونحاولوا لكن منطقيا الناس تتفوق علينا والملاعبية اللي يلعبوا بطولات كان مش نقعد نسمي لك تو على ملاعبية الجابون ملاعبية هولندا شعلينا في اللي ماتش اميكو خاطر هذوكم يتعداو نجمو حتى نربحوا معناها في اللي ماتش اميكو والا نعملوا ماتش نيل اما خويا من بعد راهو نحبش ندخل في المقارنات اما شنيا نحب نشجع انا معناتها الوليد الكل وكل سواء الناس اللي موجودة في تونس اللي باش تمشي ويكون عندها معناها الفرصة تمشي للمونديال ولا الملاعبية اللي ينشطوا لبرا اللي بي ناسيونو نحب نشجعهم ونحبهم يلعبوا معناتها سون كومبلكس ابري تو راهو مش باش يلوم عليهم حد غدوة كي يخسروا مع هولندا ولا يخسروا مع جابون ولا كذا اما شنية المحاولة والاجتهاد وصالة صبري اللاموشي زادا يلقى فورمول باهية ويخدم كيما قلت لك سورتو بدنيا وتكتيكيا ولو انه الفترة صغيرة اما يلزمه يخدم مع الملاعبية في الشهر الجاي ذا باش يحضر الفريق معناها اموا بنسبة متاع 70-80%
0: نجم يتحسن بدنيا الفريق من هنا بالمواجهات بالماتش اميكو بالنوصل للكومبيتيسيون
2: بدنيا في نهاية موسم صعب انك يزمك تحافظ على الجاهزية البدنية متاعك اللي انت وصلت لها لانه ما هوش بشي يعمل تدريبات شاقة ويعمل هذا كيسير فترة التحضيرات اذا كان جيت قبل الفترة اما توا حاليا لاعبي في نهاية موسم بطبيعتهم لهذا اللاعب 40-50 مباراة
1: بالعكس
2: احنا مش لاعبين مش يديك داخل بالعكس في اذا ازمك ثم عمل خاص من الناحية البدنية باش تحافظ على هيك الانتعاشة ويكون جاهز ويعطيك افضل ما عنده سينو قال لك اون فاسو فرير
0: باش نتعبوا
2: باش نتعبوا برشا نتالموا السوفرانس هي الالم يعني راه يلزمنا نعملوا مجهودات بدنية
1: كبيرة
2: كبيرة باش نجبوا نلعبوا مع هولندا واليابان وشكون
0: السويد.
2: وكلامه صحيح، ما في حتى كلام. دونك يلزم التحضير الجيد.
1: الناس عاملة 50 و60 ماتش.
2: شفنا تقريبا الخطة نتاعو، البلوك خطوط تقريبا بعضها، تقريبا شفنا هذا بعض بعض اثنين تقريبا. سمع الغرب يلعب وما قبل الأولى وحيوة ديما يكون مع مهاجم آخر، تحس أنه ما هوش يستعمل في مهاجم محطة كلاسيكي كيف كيف يعني. من الطريقة اللي لعب بها تنجم تتوقع وتتنبأ شكون اللاعبين اللي مش يكونوا موجودين. كان الله في عونه، لأنه الخيارات يعني محدودة جدا، فهمت؟ وسمعت وحكيها حتى على الحراس
0: جستمو مش تسرق على الحراس. هو قال عنا خمسة حراس كيف كيف مستوى متقارب، بعض الجزئيات مش تحكم في الاختيار.
2: وي هنا نقول له حاجة، راهو التاريخ وعدد المباريات الدولية للحراس مهم جدا. راهو مش كيما حارس عمل لك 10 و20 مباراة في المستوى العالي مع منتخب، تصفية كاس افريقيا وتصفية كاس عالم ومن جميع ما كيما لاعب أو حارس بلعبش حتى مباراة قدام 20 أو 30 ألف متفرج في افريقيا مع فريقه أو مع المنتخب. راهو شتانة بين هذا وذاك. نحكي لك أنا اشتغلت في 3 منتخبات، راهو الإحصائيات تاع الحراس في الفترة الأخيرة مهم جدا. ما تنجمش بين عشية وضحاها تجي تعمل كلاسمون جديد وتجيب 3 حراس جدد، وانت مثلا عندك دحمان ولا عندك بن سعيد. بن سعيد توا مصاب، اللي هما السنتين الأخيرتين أكثر. طبعا هو دحمان عنده رقم اللقب الأول في الإحصائيات، أكثر واحد كان موجود في تصفية كأس العالم ثم بطولة عربية وتصفية كأس أفريقيا، ودخلنا في توا مش ندخل كأس العالم،
0: وشارك في كأس العالم الأخير.
2: بالضبط. في حين بن سعيد مصاب توا سافوار إصابة قديش، المعلومة اللي عندي يعني في ليسكو جومبي في خلف الفخذ، دونك مش تاخو من عارفش قديش اسكو يكون جاهز ولا لا. البقية تو الإحصائيات نتاع اليوم نتاع شهر أفريل يقول أنه دحمان عامل 8 تصديات، بشير بن سعيد عامل 7 رغم أنه تصاب تو، الشامخ عامل 4، وصبري بن حسن عامل 6، ونودين فرحاتي عامل 6. نحكي على شهر أفريل فقط، ليزاري تصديات عدد المباريات عادي نجم نعطيهم لك. دونك هذه الوضعية الحالية، مش يكونوا ثم 3 من 4، لأنه إذا كان بن سعيد ما يرجعش من هنا لشهر مية أنه يلعب، ما تجمش تهز حارس عائد من إصابة قدام حراس لبس عليها وقاعدة تشد في المباريات، وهذا منطقي. مش يختار 3 من 4 حسب رأي المتواضع، يعني يبقى دحمان رقم 1 موجود اللي بالتالي السنتين الأخيرتين، ومش تشوفش كل متألقين صبري بن حسن ومعاه الشماخي أو الفرحاتي اللي أقرب واللي إحصائيه واللي على ضوء المعسكر اللي تعدى تقييم مدرب الحراس والمدرب الوطني وكذلك ومن اللاعبين تاع الدوري التونسي ما تستناوش حاجة كبيرة. أبار الحراس يمكن نلقاو لاعب أو 2 فقط أكهو، يعني كانوا وصلنا 5 لاعبين 3 حراس ولاعبين أو 3 يتسمى حاجة كبيرة. راه مش باش يكون لاعبين موجودين. دونك كملوا كأس تونس وكملوا أموركم وتفاهموا مع المدرب خير ما تقعد ضيعوا في وقتكم.
0: 15% الإجابة جي من عند صبري لموش في اختلاف شعون على القائمة متاعه، لأنه كما قلت نادر براتيك مو حسم الاختيارات متاعه. احنا هكا نوصل لنهاية
2: تفاعل معنا احد الأحباء احد الزملاء يقول لك قد يتم اقتراض المبلغ بالنسبة للنادي الصفاقسي من أحد البنوك بضمان أحد رجالات النادي ليتم استرجاع المبلغ في الصيف من عائدات مشاركة اللاعبين في المونديال أو بيع أحد اللاعبين، وهذا أحد الحلول فكرة للخروج من هذه الأزمة المالية.
0: فكرة تحل بسرعة على المشكلة.
2: شكرا ليك.
0: يعطيك صحة وشكرا ليك وشكرا ليك.
2: شكرا لك
0: وليد، يعطيك صحة. شكرا ليك على الحضور معنا، يعطيك صحة. شكرا صالح. كيف كيف حسين، بعد شوية يجيكم مراد في الأخبار. نقول لكم في الأمان، باي باي.
3: البرمجة الشتوية إسبور على موزيك فم، أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في 4 مواعيد، ريكاب سبور من 2 الجمعة، حيدر الشرني من 6 ل 7 العشية. فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند ساندي سبور من 6 لـ8 متاع الليل فهمي برهومي ونهار لحد غيكاب سبور مكي العوني من 5 لـ8 متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول سبور على موزيكا فام نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام موزيكا فام الأولى في تونس راديو موزيكا فام تونس الأخبار
4: مستمعي موزيكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر الحكم بالسجن مدة 5 سنوات في حق ساهر الرئيس الأسبق عمادة طرابلسي وذلك في قضية تعلقت بتجاوزات مالية ومخالفة التشريع الديواني الجاري بالعمل وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث وللإشارة فقد قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا بالحكم مدة 10 سنوات سجنا في حق عمادة طرابلسي وذلك في 3 قضايا تعلقت بنهب المال العام وارتكاب تجاوزات إدارية ومالية كما قضت الدائرة بالسجن مدة 8 أعوام في حقه مع خطيئة مالية قدرها 3 ملايين دينار وذلك بتهمة تتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه لها والإضرار بالإدارة لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد أول أمس الخميس بمقر المجلس جلسة استماع لوفد من منظمة الأعراف يتقدم سمير مجهول رئيس الاتحاد حول مقترح قانون إصدار مجلة الصرف ولتدارس رؤية القطاع الخاص حول الإصلاحات الجوهرية المقترحة وتأثيرها على مناخ الاستثمار وتنافسية المؤسسات التونسية وتولى ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية خلال هذه الجلسة طرح مقاربة إصلاحية شاملة ارتكزت على قراءة نقدية للتشريع الحالي المنظم للصرف الصادر سنة 76 و900 ألف مقابل المشروع المقترح لمجلة الصرف مبرزين أن المنظومة الحالية لم تعد تستجيب للتحولات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم وفي هذا الإطار أكدوا أن الفلسفة التشريعية المعتمدة حاليا تقوم على منطق رقبي قائم على التقييد والترخيص المسبقة في حين تتجه المجلة الجديدة نحو إرساء مقاربة أكثر انفتاحا تقوم على التحرير التدريجي للعلاقات المالية مع الخارج وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز مرونة تحويل رؤوس الأموال بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويحسن مناخ الأعمال كما شدد ممثلو المنظمة على ضرورة إدماج البعد الرقمي ضمن الإطار القانوني الجديد مبرزين أن التشريع الحالي لا يواكب تطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فيما يتعلق بالأصول المشفرة ومنصات الدفع الدولية والمعاملات المالية الرقمية العابرة للحدود ولاية صفاقس تحتضن على مدى اليوم وغدا اللقاء التمهيدي الثاني ضمن أيام علمية تسعى إلى تحويل صفاقس إلى قطب الاستثمار المستدام في مجال السياحة العلاجية تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب وبالتنسيق مع والي صفاقس في إطار دعم رؤية تشاركية لتطوير السياحة العلاجية وفي تصريح لمزيك نائب البرلمان معز بركلا يقول أن هذه المبادرة تعد الأولى على المستوى الوطني حيث تجمع مجلس نواب الشعب والإدارات العامة والإدارات الجوية والمنظمات الوطنية والجامعات والباحثين المجتمع المدني للاشتغال على 7 ورشات بهدف جعل صفاقس قطبا للاستثمار المستدام وخاصة في مجال السياحة العلاجية في أخبار العالم وزير الدفاع الألماني يطالب الدول الأوروبية بتعزيز قدراتها الدفاعية وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة سحب 5000 جندي أمريكي من أكبر قواعدها الأوروبية في ألمانيا نهاية الموجز موعدكم الآن مع يسر الجيدي في ستار كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريدي
3: الأولى في تونس أقوى الموسيقى على موزايك فام موزيكا فام نون ستوب ميوزيك

8 و 6 دقائق على موزايك اف ام. مرحبا بكم, هذه ستار كلوب حتى للعشرة متاع الليل معكم في ساعتين من زمان, نعطيكم ريكاب جمعة كاملة, شنو اللي صار في السوشيال ميديا, أخبار المشاهير, كل ما يهمكم, أو كفي دي فلاش صغار الحقيقة. نحن أكومبانيومون لكم أنتم في الكيس, طريقة السلامة ليكم, سيسو رويحكم, وإلا زادة حتى لو كان تسمعوا فينا في العالم الكل على www.mosaikefm.net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا موزايك اف ام, وين تلقاو لي لايف متاعنا, المقالات, لي فيديو, لي انترفيو, الكل تلقاهم في بلاصة واحدة. أكيد موزايك معاكم ديما وين ما كنتوا. نسلم عليكم زادة كنت تسمع فينا خارج هذا الوطن العزيز. الحقيقة ديما ديما متونسين بينا, وإحنا زادة متونسين بكم أنتم التوانسة وين ما كنتوا حول العالم. أكيد وستار كلوب نعملو لكم أكريكاب ذيك متاع الجمعة كاملة اليوم. الحقيقة عنا ما نحكيه الجمعة ذي, لازمنا نحكيه كورة, لازمنا نحكيه على بي جي والبايرن, ولازمنا نحكيه على ليرو كور, أرقام قياسية تكسروا الحقيقة في ماتش واحد. نحكيه على 9 بونتويت, اي اي اي ماتش اسطوري الحقيقه, كونتريرمون الماتش ارسنال واتليتيكو ما نحكيوش عليه, ماتش هذاك مش ميدو دو فاسون, نحكيو فوتبول زيد, نحكيو ريال مدريد. من بعد ثم جوار قال لك انا قطعت علاقتي مع النادي, مازال هو نورمالمون يلعب في الريال ولكن قال لك انا قطعت علاقتي مع النادي وما عادش لاعب وخارج اخر سيزون. شكون هو جوار هذا؟ من بعد نكتشفوا اكيد, وكي نحكيو زيد على التابي روج تتويجات التوانسه, افضل ممثل في مهرجان عنابه هو حلمي الدريدي, كيف كيف خروج فيلم اغتراب المهدي الهميلي, وجاب السينما فن 8 اللي لا كوفرتور كامله تلقاوها على لي ريزو سوسيو نتاعنا موزايك فام. نسلم برشا على زميلنا واثق اللي كان موجود في جاب السينما فن, والتغطيه الكل ولي انترفيو كلهم مزيانين برشا الحقيقه, كل شيء تلقاوه على لي ريزو سوسيو موزايك فام. هذه الكل اكثر في ستار كلوب حتى العشرة نتاع الليل مع فريق كامل. معنا دليل يوم في الاخراج اكيد حاج مكرم في صحبه تليفوناتكم على 71 113 1000, واحنا معاكم ونونسوكم حتى للعشرة متاع الليل, ونبداو بالموسيقى. الانرجي مازالت, ومن بعد نعطيكم لي بون بلون بروجرام السهريات, هذا مارتن جانسون كان كم تو ذا فون.

نوستالجيك برشا برشا الغنية ذي لكولابوراسيون بينات مستر وورلد وايد بيتبول وكريس براون على موزايكا فام انترناشنال لوف. هاكا بدينا نحضروا في رواحنا للصيف بشوية بشوية, وبعد زادة لي بون بلون بروجرام السهريات. اما قبل خلنا نعملوا طل على اخر الاخبار في ستار نيوز. ستار نيوز في ستار نيوز الليلة باش نبدأو بمهرجان موازين 2026. مهرجانات الصيفية سيي على الأبواب, وموازين اللي داير يبدأ نهار 19 جوان. الحقيقة من توا بدأ يعلن على ليزارتيست ليزيكون الكبار اللي جايين للمهرجان هذايا. الدورة 21 اللي من 19 حتى 27 جوان 2026, والإعلان الأول كشف على برمجة الحقيقة سنة نارية بينات الطرب برا بالبوب, وين بشي يكون الافتتاح مقسوم بين الأجواء الشعبية مع حسن شاكوش على منصة النهضة, وليلة السلطنة مع ميادة الحناوي على مسرح محمد الخامس. لقاء العالمي باش يكون حاضر زاد بقوة من نهار الأولاني مع نجم الراب الفرنسي نينيو في منصة سويسي, والجمهور باش يكمل السهرية نهار 20 جوان مع ميجر ليزر, ونهار 22 جوان مع صوت البوب والسول إيماني. أما يوم 26 جوان فالموعد مع أيقونة الموسيقى الإفريقية أمو سانغاري اللي باش يكون اللي داير باش يجيب معها روح مالي المنصة أبي رقراق, والختام باش يكون مع الميجا ستار بامتياز نهار 27 جوان نحكيه على تامر حسني اللي باش يسكر الدورة هذية في سهرة استثنائية استناها الجمهور المغربي برشا. هكا موازين يثبت العودة متاعه كل عام. موازين الحقيقة يجيب كان الستار الكبار في المهرجان هذية في أسامي كبيرة برشا, سورتو نترضي الأذواق الكل من نهار لوليني الإخ الريرة الإخ الليلة في الرباط. بار ثاني هزنا العالم الفن, وباش نمشيو الرمضان. نعرفوا مسلسل المداح داير زميلنا مراد دريدي يحبوا ياسر المسلسل هذا ويتبع فيه بالقديه بالقديه. ايبا هنا حمادة هليل خذي قرار صعيب برشا. الخبر اللي يدور في كواليس الدراما هو اعتذاره حمادة هليل رسميا على تقديم الجزء السابع من مسلسل المداح في رمضان 2027. حمادة اكد بتصريحاته انه قرر تاجيل الجزء السابع هذايا رمضان 2028 باش يحافظ على قوه العمل ويقدمه بشكل مختلف للناس بعيد على التكرار. ورغم اللي المديح باش يغيب السنه, لانه حمادة هليل باش يكون حاضر في رمضان 2027 بمسلسل جديد وقصه مختلفه تماما, يحب من خلالها حقيقه يبدل شويه ستيل ويخرج من عبائه صابر المديح اللي قبل ما يرجع لها داير باش يعاود ويرجع في 2028 بمفاجئات اكبر. القرار هذا جاي باش يخلي الشخصيه ترتاح شويه وتعطي فرصه للكتاب باش يخرجوا افكار جديده, افكار اوت اوف ذا بوكس تليق بمستوى المسلسل داير اللي ولا موعد سنوي مقدس عند الملايين. ستار نيوز. خبر الاخراني داير يهزنا العالم الرياضة. الريال مدريد وأزمة, شكونوا هالجوار ذي اللي قالك أنا نرفض أني نتعامل مع الانترنور ذي الفارو البيلوة وأنا خارج من الريال. إبا سبورت بايبل هنا أكد أنه هو داني سيبايوس وصل لمرحلة الصدام النهائي هنا, وين طلب من أربيلوة في اجتماع خاص نهار 23 أفريل أنه يخليه خويا خليني في حالي, قالوا سيبني يبعد عليا وما عادش يحب يحكي معاه, ما عادش يحب يحكي مع الانترنور. وسيبايوس اللي لقى روحه خارج القائمة في الماتشوات اللي فاتوا الكل حس أنه أربيلوة قاعد يهمش فيه بصفة شخصية, والتوتر هذا خلى الإدارة تحس أنه داني سيبايوس قاعد يساعد في الموقف باش يسهل خروجه من مدريد الصيف هذايا. أربيلوة من جهته يرفض أي نوع من التمرد, والواضح أنه العلاقة وصلت لنقطة اللا عودة. الرحيل ولا هو الحل الوحيد المتاح, خاصة أنه النادي الملكي يحب يخفف من كتلة الأجور ويخلي بلاصة للمواهب الجديدة. ستار نيوز. الموسيقى مازالت متواصلة, عالم الفن مواصلين به مع شيرين عبد الوهاب اللي رجعت لعالم الفن, رجعت الجديد, ولكن هذه الحقيقة ممكن من أكثر الأغنيات المديرة اللي ديما مسموعة كلام عينيه.

مسلم بوسي. انا بابا على مزيكا كافيه من الفرحه متواصله على مزيكا كافيه من سورتو لي ديديكاس نتاعكم انتوما. ديديكاس اليوم يجي من عند بوه منصف الحران وامه فهيمه تويتي واخته ارين الحران، يقولوا له هابي بيرثدي يا كريم. الصغرون كريم عمل 8 سنين اليوم، ان شاء الله يا ربي يتربى في عزكم، وان شاء الله يا ربي بالصحه والعافيه وديما بنجاح يا منصف ويا فهيمه، وان شاء الله ديما اكيد الراوه متالق ديما من اكثر واكثر. الحقيقه هذيك هو ديما اللي نتمنوها لكم انتم مستمعينا على مزيكا فام، ان شاء الله ديما مع بعضنا، ان شاء الله ديما وفيين لبعضنا، اي سورتو الفرحه تلقاو عنا نحنا. وستار كلوب مازلت متواصله معكم حتى العشرة متاع الليل. توت سويت نشوفوا شنو عمل البوز في البوزوميتر. بوزوميتر البوزوميتر الليلة باش نبداوه اكيد اكيد اكيد ماتش بي اس جي والبايرن اللي كسر الارقام القياسيه الكل اللي ينعم في الشامبيونز ليغ. الحقيقه بوز رياضي بامتياز وماتش ليجندير هكا وصفوه معظم الصحف في العالم الكل بين البي اس جي والبايرن ميونشن. الماتش هذا الحقيقه ماهوش مجرد 90 دقيقه كهو، اما كان زلزال تكتيكي تهديفي دخل تاريخ الشامبيونز ليغ من الباب الكبير. والارقام اللي خرجت الحقيقه نهار الثلاث وين تم تسجيل 9 اهداف في ماتش واحد، رقم قياسي جديد في الادوار الاقصائيه للمسابقه، وخليت العالم الكل يحكي على جنون الكره في باريس في باريس زي في البارك دي برانس. الاحصائيات اللي نشرتها دايور ام سي سبورت اكد لي الماتش شهد اسرع 3 اهداف في تاريخ البطوله في ظرف 7 دقائق كهو. بي جي سني ورات وجه مرعب بالتريوم تاعها هذاك القدامي، نحكيوا على الاتاك هنا سورتو هنا مثلا من جهه نتاعها بايرن ميونشن ما سلمتش لاخر دقيقه. دايور البايرن كانت خسرت 3-2 في الميتون الاولاني، وبعد نتفكرها وقتها في بنت لفام دوبش لانسينا عدينا 3 غنيات بركة ليخي سكور ولا 5-2 ما نفهمناش كيفاش فيسع فيسع تماركيو البونتويت. وهنا الحقيقة البايرن رجعت بقوة تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين. شهد الماتش هذية أعلى معدل متاع expected goals. البوز هذا ورى للكرة الأوروبية التوى وهي ديما الحقيقة تبهرنا وتكسر كل التوقعات. الماتش هذية بش يقعد مرجع للمحلين والمدربين لسنين طويلة. بوزوميتر عالم البوب عالم الفن، وهنا نحكيو على البوب الاوكسيدنتال والاورينتال. دونك هنا نحكيو على بيلي ايليش. بيلي ايليش اللي خرجت عملت ايفينمون رقمي كبير ديجيتال، قالت حوار اخير نتاعها داير مع مجله ال العالميه، جوست قالت انه بكل عفويه كي قالت انا مهووسه بصوت نانسي عجرم ونحب اغانيها برشا. تقول قايل اش دخل بيلي ايليش نانسي عجرم، كيفاش تعرفها هي وكيفاش ممكن هنا خليت الانتراكسيون بيناتهم. والكلمه هذه خليت السوشيال ميديا في العالم العربي الكل تقوم وما تقعد، واللي فان نتاع نانسي عجرم عملوا حاله من الفرحه بالشاوت اوت العالمي هذايا. بيلي جوستومون اوضحت اللي هي تبع في اعمال نانسي من فتره وتشوف اللي الفايب نتاعها فريد من نوعه وقدرتها على ايصال الاحساس تتجاوز اللغه. نانسي عجرم من جهتها تفاعلت بذكاء ورقي مع التصريح هذايا، الشيء اللي خلى الترند هذايا يكون من اقوى اللحظات الفنيه اللي تجمع بين نجوم الشرق والغرب في 2026. بوزوميتر انتهاء ازمه هيفا وهبي في مصر. اي قاعده مده هيفا وهبي ماهيش موجوده في مصر، والبوز هنا قال انه الازمه ذي وفات سي بون. نجمه هيفا وهبي اللي غابت بالكديه في على مصر سلسله من المداولات والتحركات القانونيه والنقابيه، تم الاعلان توا رسميا على تسويه كل الاشكاليات اللي كانت عالقه مع نقابه المهن الموسيقيه ونقابه المهن التمثيليه. وهيفا توا باش ترجع لمصر مره اخرى فنيا، راجعه من الباب الكبير هنا. لا بدنا نروح. هيفا وهبي اكيد عبرت على سعادتها الكبيره برجوع الجمهور المصري اللي استناها برشا، وبدا فعليا في التحضير للعوده الكبيره هذه والمشاريع السينمائيه اللي باش تبدا تصويرها في القريب العاجل. الوسط الفني في مصر رحب برشا بالخطوه هذه على خاطر هيفا تعتبر عنصر جذب قوي في الحفلات والمهرجانات. البوز هذه سكر ملف كان فيه برشا تاويلات وبرشا اشاعات، ورى اللي الدبلوماسيه الفنيه قادره تحل اصعب المشاكل. وجمهور ويستنى في أول ظهور الهيفا على المسرح في القاهرة باش يستقبلها كالعادة. بوزوميتر ستار كلوب ستار كلوب كل هرسة بثمانية للعشرة متعليل. أها أها
عالم البوب الحقيقة لازمنا نمشي وريانا وجي زي. غنية اللي معناها هي بيدها كسرت برشا برشا أرقام قياسية. نحكي زوز من أكبر داير ليزارتيست في العالم في عالم البوب. إن كولابوراسيون تقعد محفورة في التاريخ. إيه تهزنا الأمبريلا على موزيكا فام.

0: كفاية انه لوحده.
1: حمزة نميرة اهدى على مزيكا فام متواصلة حتى ل 58 دقيقة. انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى للعشرة متاع ليل، نواصلوا بالموزيكا ونحكي لكم حكاية الغنية.

نحكيو اليوم على أغنية في الجاز بوب، أغنية الجاز بوب الخالدة. جستمون تحكي على الغموض، هي أغنية Smooth Operator للنجمة شادي. أغنية هذه اللي حطت شادي داير على الخريطة العالمية، لكن القصة نتاعها فيها تفاصيل من الكواليس ما يعرفها حتى واحد. توري قداش الأغنية ذي ماهيش عادية. معلومة اللي مش متداولة برشا هو أنه شادي اسمها الحقيقي إلين فولسادي. فولسادي جستمون أدو ما كتبتش الأغنية هذه على قصة حب، أما كتبتها وهي متأثرة برشا بجولانها في شوارع لندن في السبعينات والثمانينات. دير هي كانت تشوف برشا رجال الأعمال اللي يبيعوا في الأهوال الأوهام ويجلبوا في النساء، وكانت وقتها دير يحاولوا يخدموا يحتالوا على الناس اللي عندهم برشا فلوس. هذاك عليه هي تصورت الغنية كساوند تراك متاع فيلم قديم من نوع الأفلام البوليسية الكلاسيكية. الحكي المدهشة دير لي في الكواليس هو أنه اللحن هذي ينعم تاع ساكسوفون اللي تسمعوا فيه، اللي ما تنساش اللي دير عزفه ستوارت ماتومان، ما كانش مخطط ليه. داير اللحن الأساسي كان موجود، لكن ستوارت سجل الساكسوفون كإضافة سريعة في اللحظات الأخيرة في استوديو، وكان الهدف منه أنه يعطي الغنية هكا سينيماتيك فايب. اللي صار هو أنه المقطع هذي بالذات هو اللي خليها تتحول من مجرد غنية عادية الهيت انترناسيونال. أغلب النقاد يقولوا أنه إحساس الغموض والوحدة في الغنية هذي ما هو جاي من كلماتك هو، أما من الميكس بين اللحن الهادي والقصة المظلمة اللي تصورت في بالها شادي أدو وقت اللي كانت تكتب فيها. وهذا هو سر النجاح، الغناية صوت ينبض بالحنين، القصة ماهيش حنينة جملة. إيبا جوستومون كي نقولوا شادي، شادي اللي باش ترجع اون تورني. اي نعم اي نعم، خبر يفرح الناس الكل، شادي أدو باش تلقاوها داير قاعده تحضر بالكدي بالكدي في اون تورني انترناسيونال باش ترجع للمسرح. ولكن من اول البوم لو غروب بريتانيك شادي نخليكم باش تعيشوا ان فواياج ميوزيكال في شوارع لندن بصوت شادي أدو. هذه سموث اوبريتور نسمعها لايف على موزايكا فام. بعد شويه تلقاو مراد الدريدي في الاخبار.

البرامج الشتوية الويكند. ابدأ سباحك مع أميرة في سباح الخير ويكند. نجوم نوفل ورتاني سامي الحامي وجديد موزايك موند مع ريس الغربي. كلوب ويكند مع السوس الغربي. وجديد حكاية ونقاشات وفرام الشباب في برنامج ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى. وموعدكم مع الستار في ستار كلوب مع يوسف الجديدي. وكمل السهرية بالموسيقى في جيت سيت اف ام مع

0: توك، يوتيوب، لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. الأولى في تونس، راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار،
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. منطقة الختمين التابعة لمعتمدية العالية بولاية بنزرت تسجل عصر اليوم حادث مرور أدى إلى وفاة طفلين يبلغان من العمر 14 سنة و16 سنة وتجمعهما علاقة قرابة، حيث صدمتهما السيارة على مستوى مكتب البريد. وبعد نقل جثتي الطفلين إلى المستشفى الجامعي لحبيب وقطف بنزرت، تولت فرقة الحرس الوطني بالعالية فتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث. الجمعية التونسية للمربين فرع تونس الكبرى تنظم بالشراكة مع دار الثقافة بودليل من ولاية منوبة يوم السبت ملتقا حول العنف في الوسط المدرسي، شارك فيه عدد من التلاميذ والأولياء والمربين. ويهدف الملتقى الذي ساهم في تأسيسه تلاميذ معهد إبرة بالضياف بمنوبة وإعدادية شباو ويودليلة إلى تدارس الحلول الكفيلة بالتخفيف من حدة الظاهرة المتنامية داخل المؤسسات التربوية والوقوف على أسبابها المختلفة وانعكاساتها السلبية على التلاميذ والمناخ التعليمي، وفق تصريح رئيس الجمعية التونسية للمربين سمير بن جمعة. انطلقت الدورة السادسة للمعرض الإفريقي للبناء والتجهيز أفريبات 2026 السبت في مصرات بليبيا لتتواصل إلى يوم 5 ماي، ويعد منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والإعمار. وقد تولى افتتاح فعالية الظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة. وينتظم المعرض بأرض المعارض برميسات من مدينة مصراتة تحت شعار حيث تبنى الشركات وتصنع الفرص بالتعاون بين غرفة التجارة والصناعة الإسفاقس مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة. وتجمع تظاهرة فاعلين دوليين بتركيز حضور تونسي قوي ب 25 مؤسسة وليبي ب 70 مؤسسة. واعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة بإسفاقس الحبيب الحمامين بالمناسبة وفق بلاغ صدر الغرفة أن استئناف المعرض الإفريقي للبناء والتجهيز بعد فترة انقطاع جاء تتويجا للتنسيق المشترك بين الغرفتين المنظمتين وحرصهما على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية البينية، كما أشار إلى المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع البناء في البلدين ودوره كرافعة للتنمية ومجال خصب للشراكة والاستثمار وتبادل الخبرات. في أخبار العالم، في ظل هدنة هشة أعقبت مواجهة عسكرية استمرت 40 يوما، تتسارع مؤشرات التحذير لجولة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران مع تحشيد متبادل يعكس سباقا لإعادة بناء القدرات واستثمار الوقت الفاصل لترميم ما دمرته الحرب. وتكشف المعطيات الميدانية عن مشهد مزدوج، حيث تدفع واشنطن بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، فيما تنخرط طهران في عمليات إعادة تفعيل مخزونها الصاروخي المدفون في سياق استعدادات لا تنفصل عن حسابات الردع وإعادة التوازن. وفي هذا السياق، أوضح عبد القادر عرادة عبر الشاشة التفاعلية أن مؤشرات ميدانية عدة تعكس تحركات إيرانية لإعادة استخراج ذخائر غير منفجرة خصوصا في محافظة أصفهان، حيث سجلت انفجارات ناجمة عن عمليات تفكيك وإتلاف مخلفات عسكرية. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعلن اليوم السبت عن رصد تحركات عسكرية غير معتادة على الحدود مع بيلاروسيا، في وقت كشف فيه قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيسكي عن تقدم القوات الروسية ببطء نحو معقل استراتيجي في إقليم دونياسك شرقي البلاد. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع جيسي دالي في ستار كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: الاكتاب الرباعي كوكتيل الاكتاب. هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود ديما حاضر وديما الحقيقه يقشعر البدن كالعاده. في تابي روج نحكيو على انجازات التوانسه. تابي روج في تابي روج الليلة باش نبداو من ريد كاربت اللي تزينت بانتصار تونسي جديد في المهرجانات الدولية، وين توج الممثل حلمي دريدي بجائزة أفضل ممثل في الدورة الرابعة المهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر. حلمي اختف الجائزة هذه بفضل دوره المتميز في فيلم الروندا 13 للمخرج الحقيقة اللي قدم بالقديم محمد علي النهدي جوستومون، اللي قدم أداء قوي ومقنع خليه يتفوق على أسامي كبيرة كانت مشاركة في المسابقة الرسمية. الفيلم التونسي الروندا 13 كان حاضر بقوة في المهرجان والقصادة طيب عند النقاد والجمهور الجزائري، وتتويج حلمي دريدي يعتبر اعتراف متجدد بقيمة الممثل التونسي وقدرته على التألق في الأدوار المركبة. حلمي عبر على السعادة الكبيرة متاعه بالتتويج هذايا اللي يهديه للسينما التونسية والبوست والكل ورا النجاحات اللي قاعدة تحققها الأفلام التونسية في الخارج. التابيروج في عنابة شهدت ليلة تونسية بامتياز احتفلت بالإبداع والأداء الصادق. من الجزائر باش نرجعوا لتونس والحديث على العرض الأول لفيلم اغتراب للمخرج مهدي الهميلي اللي قدم لنا تجربة بصرية وسينمائية مختلفة تماما. الفيلم يغوص في مفهوم الاغتراب النفسي والاجتماعي ويصور كيفاش يتحول الإنسان لمجرد صدأ أو قطعة داخل آلة كبيرة ما ترحمش وسط مجتمع يفرض ضغوطات يومية تخلي الواحد يحس روحه غريب حتى هو في بلاده. مهدي الهميلي اختار كالعادة دي كادر صومبر وموسيقى تصويرية تخدم الفايب الحزين والمستفز للفيلم باش يوصل رسالة قوية على ضياع الهوية في العصر الحديث. الفيلم شهد حضور نخبة من أهل الفن في قاعة السينما والأراء كانت مجتمعة اللي اغتراب هو سينما دوتور بامتياز يحاول يخرج من الكليشي العاديين ويقدم رؤية فنية عميقة تخلي المشاهد يخرج وهو يطرح برشا أسئلة على روحه وعلى العالم اللي عايش فيه. باش نمشيو للجنوب التونسي. الدورة الثامنة المهرجان جيب السينما فن اللي قاعدة تصنع في الحدث وتثبت اللي حلم المدينة قاعد يكبر ويتوسع ويتوسع من عام لعام. المهرجان السنة قدم برمجة متنوعة خلطت بين سينما الفنون الرقمية فن الفيديو، الشيء اللي خلى جيبس تولي وجهة ثقافية عالمية تجلب المبدعين من كل بلاصة. البوز في المهرجان كان وراء سينما الأرض والورشات اللي تفتح أفاق جديدة للشباب باش يعبروا بالديجيتال وبأحدث تقنيات التصوير. مهرجان نجح باش يخرج السينما من القاعات المغلقة للشوارع ويوصلها للناس، ومع كل دورة الشغف قاعد يزيد والحلم قاعد يتحول الواقع ملموس يغير في وجه المدينة الثقافي. جاب السينما فن لليوم هو قصة نجاح تورينا اللي بالفن نجمو نحييو المدن ونخلقو جيل جديد من السينيفيل اللي يلوجوا على الاختلاف والتميز. فلا جاب السينما فن وباقي تظاهرات الكل التغطية تلقاوها متواصلة على ريزو سوسيو موزايك فام. نشكر برشا ليكيب ديجيتال البرود والفريق الكل اللي يوصل لكم الصورة يوصل لكم الانترفيو يوصل لكم الحدث كيما هو كيما يصير، والتغطية اكيد تلقاوها على موزايك ديما موجودة في مختلف البرامج ومختلف البلاتفورم. هذا هو الحقيقة انو نقربو لكم ونكونوا موجودين بحذيكم وهكا تكون تابي روج.
1: تابي روج
0: ستار كلوب. نواصلوا بالتونسي كولابوراسيون بين لي جون. نحكيو على كازو سيلمهاف، زوز اللي الحقيقه كي يتقابلوا في استوديو نتصور تخرج روح اخرى جمله، وهذا اللي حسيناه في غنيه ديما تسمع على موزايك فام. غنيه فيها فيلينغ محليها مزيده وميم طون كلمات نجموا نركزوا معاهم بالقدي هذه كراك.

0: C in the Sunshine Band, That's the way I like it. لكن ريميكس سيف 2026 من عند Party Pupils خلطنا حتى للتسعة واثنين وثلاثين دقيقة. سيسروا يحكم طريق السلامة من توا نبدأ نعملوا بروغراماتنا ونشوفوا وين بشنا نجمو نمشي ونسهروا نكلموا حبيبنا ولا أصحابنا توت سويت لي بون بلان بون بلان لي بون بلان كي العادة نعطيكم فكرة على بروجرام السهريات واش نبداو بذا بريدج وين نلقاو مهدي بكوش سارة نقاش وفرقة الباشا للدبكة السورية في المولود السهرية فيس تو فيس مع بصلي وبعزيز في ليدون ساتدي فيفا مع بدر وبنكا السهرية 100% روك في روك ان رولا مع هاي جين لايف باند في الكونتوار لي روتروفاي افيك دي جي لاميا اللومي في البوبوت نلقاو نوتخو دي جي ريزيدون ريحان ودي جي باو في الحبيبي داونتاون علي مرابط في الأينة السهرية تارانتيلا في المراكاش تايم مشين مع جسمي وغوار في المارتي كلوب نلقاو أليانزا لايف باند في سبلنديدو ريجنسي نلقاو نوتخو دي جي ريزيدون مارو في المودز السهرية عربيان مادنس نايت نمشيو لسوسة وين تسمعوا فين على 90.1 FM في الجولف برو الليلة نلقاو بالتركية ومومو جونيور في ستيبس السهرية ماما سيتا مع علي غرياني جيرات كيم شايلا أومار وسوليو نخمو بجربة وين تسمعوا فين على 89.2 FM في الفيقة الليلة نلقاو ميلا دي جي سات بون بلان
1: ستار كلوب كل هرسل بثمانية للعشرة تعليل
0: هذه أكثر غنية باش تسمعها في الكلوب الصيف هذي أي كولابوراسيون اللي دارت بالكدي على السوشيال ميديا قعدوا اسمعني تيزي وبارشا ويلعبوا فيها بارشا في السواغي لين الناس الكل قاعدة تستنى في اون دات دو سورتي نسمع على موزايكا فيم Another 54 Ultra هذه هي الانرجي اللي تستنى فينا كهو والطقس قاعد يشجع والحقيقة انتم ما تسمعوا أحسن الموزيك على موزايكا فيم خليكم على لابونيمور Talk to you

0: نانسي عجرم ابتدت ليالينا على موزيك فام. توصلنا حتى للتسعة وتسعة واربعين دقيقة انتم تسمعوا فيه ستار كلوب حتى للعشرة متاع الليل. مواصلين معاكم اكيد باحسن موزيكا. في ستار كلوب اكيد خلينا زيدا نمشيو نعملو اون بيتيت كوفرتور للبراين ادمز في دوك الليله. تلقاو تحبوا تعيشوا الاجواء من الاخر، تلقاو الستوري الكل على الانستغرام زي كفام، تعيشوا اللحظه. دالي دالي ديما يحب يعيشكم اللحظه، ديما يعطي everything I do. شكون ما يعرفش الميلوديه هذيا، شكون ما يعرفش الفايب هذيا. براين ادمز في تونس الليله وغدوه في دوكا، حفله سولد اوت الحقيقه. نتصور كلكم عايشين هاللحظه ذي اكيد على موزيك فام. تلقاو لك كوفرتور كامله، اما زاد حتى انا نحن في ستار كلوب نعطيكم الصحيح من الغلط.
1: فري او فو؟ صحيح ولا غلط؟
2: فري او فو؟
0: فري او فو؟ كالعاده نعملوا طلع على الاخبار اي سورتو لي رومور اللي قاعدين يدوروا على السوشيال ميديا، نعملوا الابحاث نتاعنا ونعطيوكم الصحيح من الغلط. وباش نبداو مع كره القدم والنادي الملكي، هل قرر ريال مدريد رسميا نهايه رحله داني كارفاخال مع الفريق؟ يبان الخبر هذايا مالوغوزمون صحيح، واليوم في مدريد القلوب حزينه لانه تم تاكيد لعقد الكابيتانو داني كارفاخال اليوفا الشهر الجاي في جوان 2026 ماهوش باش يتجدد. اداره فلورنتينو بيريز خذت القرار الصعيب هذايا باش تخ دماء جديده في المركز هذايا وتنهي مسيره داني الاسطوريه في البرنابيو. داني كارفاخال اللي هز كل الالقاب الممكنه مع الملكي باش يغادر الفريق بصفه رسميه مع نهايه الموسم الحالي بعد ما وفات كل محاولات التجديد بالعام بالعام. النادي حضر في تكريم ضخم يليق بالرجل اللي وضع حجر الاساس في المدينه الرياضيه، والبوز توا كل يدور وين باش تكون الوجهه الجايه لداني كارفاخال. هل هي امريكا، الدوري السعودي، والا تو سامبلومون باش ياخذ الروتريت نتاعو؟ يعني صحيح الرحلة وفات، أما داني كارفاخال باش يخرج من الباب الكبير في جوان 2026. الخبر الثاني

0: رجعنا لعالم الفن. هل بريتني سبيرز مهدد بالسجن بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول؟ يبقى الخبر هذي صحيح، والبوب ستار رجعت مرة أخرى تتصدر عوانين الحوادث في أمريكا بعد ما تم إيقافها وهي تسوق في حالة غير طبيعية. المصادر الأمنية وجهت تهمة رسمية لبريتني سبيرز بالقيادة تحت تأثير الكحول أو الدي واي، وهو ما خلى الفان متاحة في حالة قلق كبيرة من إمكانية دخولها للسجن. الفريق القانوني بتاع بريتني سبيرز قاعد يعمل في مجهودات كبيرة باش يلقى مخرج قانوني يخليها تتجنب بالعقوبة السجنية، خاصة أنه سجلها فيه سوابق في المشاكل المرورية. البزاتية رجعت راح الأسئلة من جديد حول الحالة النفسية لبريتني سبيرز وقدرتها على التحكم في حياتها، والأيام الجاية هي اللي باش تحدد هل باش تمنع من السجن وإلا باش تكون هذه هي الضربة القاضية لمسيرتها. نختم بخبر يرجعنا لعالم كرة القدم والنادي الملكي. هل جوزي مورينيو هو الخيار متاع فلورنتينو بيريز في تدريب ريال مدريد؟ يبقى الخبر هذايا لحد دوا مازال غلط، والسبيشال وان جاو بكل وضوح الإشاعات اللي ربطت اسمه بالعودة لسانتياغو برنابيو. مورينيو اللي درب حاليا في نادي بنفيكا أكد لي هو سعيد جدا في البرتغال وما فماش اتصالات رسمية مع إدارة الريال في الوقت الحالي. مورينيو في تصريحاته لفوكس سبورتس فاجأ الناس الكل الحقيقة وقت اللي سألوه على أحسن بلاصة درب فيها في مسيرته. ما اختارش مدريد ولا لندن، أما قال اللي أحسن تجربة وأحسن ذكريات كانت في إيطاليا مع إنتر ميلان. سبيشال وان وضح اللي هو يحترم تاريخه مع الملكي، أما توا مركز 100% في مشروعه مع بنفيكا ويحب يرجعهم لمنصات التتويج. يعني صحيح اسمه ديما يدور في مدريد، أما غالط اللي توا فما عودة رسمية قريبة.
1: صحيح ولا غلط؟

الاخر ستار كلوب بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 8 لل 10 متاع الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج والحاج مكرم في ستاندار. احنا نعطيكم رونديفو كي العاده السبت الجاي في نفس التوقيت، ونعطيكم فكره على اخبار المشاهير والريكاب متاع جمعه كامله باش ما يفوتكم حتى شيء. بعد شويه موعد الرياضه سبور اكسبريس مع احمد عداله، كيف كيف اخبار العشرة متاع الليل مع مراد الدريدي، وبعده يجيكم عدنان حوايد في جيت زد اف ام. كان معكم يسري جديدي كي العاده. نختموا بالموسيقى والليله الحقيقه ان ريميكس سبيسيال من عند SG Paradise، غنية إيكونيك للو جروب بي جيز. نخليكم مع More Than Woman. Enjoy باقي السهرية على موزيكا فام.

0: بوبليسيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتين. موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: But the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي، سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
7: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
8: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني الياس الشريف يشرف اليوم السبت بتونس على جلستي عمل خصصتا لمتابعة تحديات المرحلة القادمة وضبط الاستعدادات اللازمة للعودة التكوينية 2026-2027، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى ضمان الجاهزية المثلى لمؤسسات التكوين وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيكل. وتناولت الجلسة الأولى التي انعقدت بحضور المديرين المركزيين وعدد من الإطارات أبرز التحديات المطروحة خلال المرحلة القادمة، مع التأكيد على الأهمية حسن الإعداد للعودة التكوينية. وتم التشديد على الدور المحوري للزيارات الميدانية المبرمجة خلال الأسبوع المقبل باعتبارها آلية لتعزيز القربة من المؤسسات الفرعية والوقوف على جاهزيتها الفعلية. وتم التأكيد على اعتماد منهجية عمل موحدة تقوم على التأطير والمتابعة والمساندة بما يتيح تشخيص واقع المؤسسات الفرعية وتحديد مجالات التطوير الممكنة، فضلا عن تحين عروض التكوين بما يستجيب لتطلعات طالبي التكوين وحاجيات سوق الشغل. أما الجلسة الثانية التي انعقدت عن بعد وجمعت الإدارات المركزية بمديري المؤسسة الفرعية فقد خصصت لتعزيز التنسيق وضمان الاستعداد العملي للعودة التكوينية، وتم خلالها التأكيد على ضرورة توفير الجاهزية الشاملة للمؤسسات خاصة على مستوى الفضاءات والتجهيزات والموارد البشرية والخدمات المزداة للمتكونين. في أخبار العالم، نائب رئيس البرلمان الإيراني يقول أن إيران أعدت مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز بشكل مختلف عما كان عليه الوضع قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية في 18 من فبراير الماضي. وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام إيرانية أن مشروع القانون يمنع عبور السفن الإسرائيلية في أي وقت على حد تعبيره، وتابع أنه بموجب القانون الجديد فأنه ستمنع سفن الدول المعادية من عبور المضيق ما لم تدفع تعويضات على الحرب، ويسمح لباقي السفن بالعبور بعد الحصول على تصريح وموافقة إيران. الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانال يندد بتهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب لبلاده، واصفا إياها بأنها بلغت مستوى خطيرا وغير مسبوق. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات والوقوف بوجه أي عدوان عسكري محتمل. وجاءت تصريحات دياز كانال ردا على تهديدات أطلقها ترامب لمح فيها إلى أمكانية السيطرة على كوبا، مشيرا إلى احتمال توقف حامل الطائرات الأمريكية عند الجزيرة في طريق عودتها من إيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السبت الحاق أضرار بمجمع ديني في بلدة يارون بجنوب لبنان، فيما قالت جمعية خيرية كاثوليكية إن المبنى هو دير واتهمت إسرائيل بالاستهداف المتعمد، وأوضح الجيش أن قواته كانت تعمل على تدمير البنى التحتية لحزب الله. الحكومة المالية تؤكد فرض سيطرتها التامة على الأوضاع الأمنية في العاصمة باماكو وتأمين كافة مداخلها والحدود الدولية، معلنة إحراز تقدم ميداني في المناطق الشمالية، في حين كشفت عن تورط عناصر من الجيش في التخطيط والتسهيل للهجمات المسلحة الأخيرة التي صادفت مواقع حيوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغد الأحد 3 ماي، طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، البحر مضطرب والحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
7: في تونس.
3: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
9: أريد طور عالمك.
10: سانور مرحبا بكم من السكول في اخر نشرات الريبا. شو تحكيوا فوتبول، باش تحكيوا على البلاغات اللي وصلت العدوى نتاعها حتى للرابطه المحترفه الثانيه، وباش تحكيوا على قرار جديد يخص الديربي وموعد الجوله القادمه من الجوله 29 قبل الاخيره من بطوله الرابطه المحترفه الاولى. لكن الحقيقه ما نجموش نبداو النشره نتاعنا من غير ما نتابعوا الاحداث ونواكبوا اللي قاعد يصير في المغرب، باش نكونوا بكري الست حكينا في الموضوع وكنا نحاولوا هكا في اتزان، لانه يعني اي كلمه منا ولا منا تنجم تتسبب في مشاكل لجماهير النادي الافريقي الموجوده في المغرب. اتصالات عملناها من يمين ومن اليسار ومن من من من مصادر رسميه، نجم نقول لكم اللي السفارة المغربية في الرباط في المغرب، السفارة التونسية بليتو في المغرب في الرباط، والقائمة بالأعمال قاعدين يحاولوا جاهدين لتأمين عودة كل الجماهير التونسية حتى اللي تم إيقافها، اللي ما نحبش نقول بدون سبب باش ما ندخلوش في بوليميك، ولكن الحقيقه ما ثماش حاجه تستدعي الشيء اللي رينيك سواء في لي فيديو والا غيره. لكن المعلومه الرسميه اللي نقولوها لكم اللي انطمنوا الناس اللي ثم مساعي حثيثه جدا حتى توا قاعده تصير. ديجا باش وصلنا خذينا المعلومه الحقيقه كانت صعيبه شويه، لانه الناس كلها والناس كل قاعده تحاول جاهده باش يفضوا الاشكال هذا، وان شاء الله وان شاء الله يا ربي كل الجماهير اللي تحاولت الى المغرب مع النادي الافريقي لحضور مباريات البال، واليوم كانت اخر مباراه، يعني ما ثماش حتى حاجه تستدعي الشيء اللي ريناه الحقيقه، ولكن كنا في المغرب ونعرفوا شنو اللي ثم وشنو ما ثماش، ونعرفوا اللي هما معناها يحبونا ونحبهم، والناس كل حكيت على الجماهير التونسيه. فلذا ان شاء الله الجماهير النادي الافريقي يتم كل يتم اطلاق سراحهم، وان شاء الله حسب الاخبار اللي عندنا المحاولات كبيره برشا وحثيثه والاتصالات كبيره برشا، باش ان شاء الله جماهير النادي الافريقي كلها تروح وترجع سالمه لديارها وللبلايص اللي جات بها جات منها سواء من تونس من دول اخرى. وبون في الجانب الرياضي مهمش برشا انه النادي الافريقي خسر المباراه الاخيره، ما عنده حتى معنى لانه تاهل للدور القادم، والاهم والمهم كونه معلومه رسميه اللي السفاره التونسيه في المغرب قاعده تقوم بكل المجهودات من اجل تامين عوده كل الجماهير التونسيه اللي تحولت الى مدينه الرباط، وان شاء الله نسمعوا الاخبار الباهيه في الساعات القليله القادمه. نرجع لكرة القدم التونسية، غدوة الدفعة الأولى من الجولة 27 بطولة الرابطة المحترفة الأولى وبليتو 28 هذية في حمادي العقبي بيرات النادي الإفريقي يواجه ملعب التونسي الأربعة متاع العشية، وقت جديد للمباريات الكل. نضال الطيف هو اللي باش يزفر المباراة هذية، وفي الفار أمير لوسيف. بالنسبة لمباراة النادي الصفاقسي والأولمبي البيجي يزفرها سيف الورتاني ومجدي بلاغة في الفار. في جيبس المستقبل الرياضي بجيبس يواجه شبير الرياضي بالقيروان، باش يزفرها وليد المنصري للمباراة هذه، خليل جريف في الفار، وباديس بن صالح باش يزفر مباراة اتحاد الرياضي بن قردان ومستقبل سليمان، وفي الفار حسني النيلي. هذه الدفعة الأولى، الدفعة الثانية بطبيعة تتلعب نهار الاثنين. نجيو توا للجولة 29 رسميا حسب المعلومات اللي حصلنا عليها في موزايكا فام، رسميا الدربي اللي هو ديجا نهار 10 ماي هو باش يكون المباراة الوحيدة اللي باش تلعب نهارتها لتأمينها، ولكوني باش يتم في أحسن الظروف سواء على المستوى الأمني وإلا غيره. دونك الجولة 29 باش تلعب على ثلاثة دفعات، جمعة وسبت وأحد. نهار الجمعة بتتخ أربع ماتشوات، نهار السبت ثلاثة مباريات، ومباراة الدربي وحدها تتلعب نهار 10 ماي نهار لحد، وحتى مباريات الرابطة المحترفة الثانية اللي كانت تلعب سبت ولحد تم تأخيرها للاثنين والثلاث. دونك نهار الجمعة والسبت ولحد الرابطة المحترفة الأولى والدربي نهار لحد وحده باش يتلعب الأربعة متاع العشية، ثم الرابطة المحترفة الثانية المباريات نتاعها باش تلعب نهار الاثنين ونهار الثلاث. الرابطة المحترفة الثانية لليوم الناس كل تفرجت على مباراة الملعب الجيبسي والتقدم الرياضي بسقية الدير، وفات 0-0. الماتش هذا كان ضيع فيه لمجد عامر ضربة جزاء، ومدى تأثير التعادل هذا على الترتيب، مع أنه التقدم الرياضي بسقية الدير يلي في المركز الأول يقعد مركزه بليتو 53 نقطة، والملعب الجيبسي في المركز الثاني 52 نقطة. مستقبل قاسين اللي خسر اليوم رغم الهزيمة مازال في المركز الثالث بعيد برشا على المركز الرابع، وبالتالي تأكد كان في يلعب براج عنده أربعة 44 نقطة في رصيد. بعد المباريات بتاع الجولة ذي 25، النادي الذي بحمل أنف كان أصدر بلاغ أهم ما جاء فيه كونه استغرب واستنكر الأجواء الغريبة والمشحونة اللي صارت تدور فيها مقابلات الرابطة المحترفة الثانية، وحكي على حاجات صارت في المباراة اللي جمعت الأمل الذي بحمل سوسة وسكك الحديد الصفاقسي، أكيد نرجع لها في قادم مواعيدنا، وطلب كونه يتم فتح تحقيق جدي، وقال زاد كونه ثم واحد من لاعبي الأمل الرياضي بحمام سوسة قام بحركة غير أخلاقية تستوجب العقوبة. الرد جاء من الأمل الرياضي بحمام سوسة لأكد كونه في بلاغ يستغرب البلاغ الصادر ذي عن هيئة المدير النادي الرياضي حملم، فرغم العلاقة طيبة بين زوز فرق، وقال كونه كرة قدم تلعب في المستطيل الأخضر وليس في الكواليس، وتستنكر زاد الهيئة المدير الأمل الرياضي بحمام سوسة التهديدات الصادرة عن بعض جماهير النادي الرياضي بحملم عبر صفحات محسوبة على الأحباء واللي ساهمت في تأجيل الأجواء وشحنها بطريقة لا تخدم مصلحة الرياضة. الحقيقة اللي كنا نشوفه فيه الرابطة الأولى ونشوف فيه في الرابطة الثانية، وهذا أمر خطير جدا، إن شاء الله توفى هالبطولة على خير. في الكرة الطائرة، نادي النسائي بكارتاج أحرز اليوم كأس تونس للسيدات بعد الفوز على النادي الرياضي الصفاقسي 3-0، وهكا يضم الكاس للبطولة دوبل جديد 9 كؤوس و13 بطولة. المدرب نبيل معلول اللي عنده تجربة في العربية في الدوري الكويتي بليتو باش يتحول الأسبوع القادم إلى الجزائر لمناقشة عرض جديد، مع عرض جديد من شباب بلوزيت كنا حكينا عليه منذ أسبوعين، لكن الأمور توا نجم نقولوا شبه رسمية، باش يتحول الأسبوع القادم لمناقشة العرض ذي، ومش باش يكون واحد، باش يكون معاه واحد من المدربين المساعدين اللي سبق لهم مرافقة نبيل معلول في أكثر من تجربة. نختم بالنتائج خارج تونس، خلنا نبدأ بالأخبار الزينة والفرحانة والباهية والمزيانة. علي العابدي نونسلمون دخل في المباراة ضد إكسيلونس، ولكن سجل هدف الحقيقة ينجم يكون عنده وزن من ذهب بالنسبة لنيس، دخل سجل هدف دقيقة 84 ونيس تعادل مع راسين كلوب دو لونس 1-1. الأخبار الثاني المزيان يجينا من فرنسا هو عودة منتصر الطالبي إلى أجواء المباريات بعد 3 أسابيع من الغياب، وشارك دوما في مباراة البي اس جي كأساسي. بيزي تعادل مع لوريون 2-2، نونت يفوز على أولمبيك دو مارسي 3-0. والمباراة هذه الحقيقة غريبة جدا، أولمبيك دو مارسي كما العادة كل سيزون يبداها بالقدية ومن بعد يكمل بطريقة مش باهية برشا. أنا كنت نحب نعطيكم الريزلتام تاع الماتش الكل، ولكن الحقيقة هما برشا كورة وبرشا أهداف، ومش نخاف نتحل برشا في الحديث، وأنتم عندكم موعد مع جهاز 6 FM وسي زياد مغادي قال لي الكرونو تسكر، دونك نخليكم توا مع جهاز 6 FM مع زياد وعدنان وأخبارنا الرياضية تقاهر مقاهنا موزيكا FM. بونت
3: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
9: أريد طور عالمك.
11: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
12: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي موزيك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تنظم بالتعاون مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية اليوم السبت بالواجهة البحرية لشاطئ حرم الأنف حملة توعوية لتنظيف الشاطئ تهدف لتعزيز الوعي بأهمية حماية السواحل التونسية ونشر الحس البيئي والبحث عن حلول مستدامة للمحافظة على التوازن البيئي بالشريط الساحلي للضاحية الجنوبي للعاصمة. ومنسق المشاريع بجمعية تونسي للعلوم التشاركية أنس غزيل يفيد بأن هذه الحملة تهدف إلى تحسيس المواطنين من متسكني حرم الأنف ومرتدي شاطئها بأهمية المحافظة على نظافة الشاطئ وتشريكهم في القيام بحملة لإزالة كل الإخلالات البيئية المسجلة به. وتستهدف الحملة تعزيز الوعي بخطورة الوضع البيئي على الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية وتحديد طبيعة الملوثات التي تضررت منها الواجهة البحرية التي تمثل متنفسا حضريا لمتسكني الضاحية الجنوبية للعاصمة وفضاء جاذبا للعائلات والمصطفين من أجل الترويح عن النفس خاصة والمدينة المقبلة على موسم الاصطياف، وللتأكيد كذلك على أن النظافة شأن مجتمعي يهم الجميع. في أخبار العالم، وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن مصادر أن طهران قدمت ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود عبر باكستان يركز على إنهاء الحرب بعد ساعات من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه غير راضي عن أحدث مقترح إيراني. وذكرت أن واشنطن طلبت في مقترحها وقف إطلاق النار لمدة 2 شهر، فيما رد إيران ركز على إنهاء الحرب وضرورة حل القضايا في 30 يوما والتركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد وقف إطلاق النار. وحول شكل المقترح الذي قدمته إيران، أوضحت المصادر أنه يتألف من 14 بندا ويشمل ضمان عدم الاعتداء وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة ودفع التعويضات. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على بلدات جنوب لبنان اليوم السبت، ما أسفر عن سقوط 16 قتيلا وإصابة عدد آخر بحسب بيانات رسمية. وزعم جيش الاحتلال في بيان أن غاراته استهدفت بنا تحتية تابعة لحزب الله، قائلا أن الغارات أسفرت عن تدمير نحو 70 مبنى استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية ونحو 50 بنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق على حد زعمه. في الختام، وزارة الخارجية الأمريكية تفيد السبت أنها قررت الموافقة على مبيعات عسكرية بقيمة إجمالية تزيد على 8.6 مليار دولار لحلفاء في الشرق الأوسط وهم إسرائيل وقطر والكويت والإمارات. ويأتي هذا الإعلان في سياق الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وبعد أكثر من 3 أسابيع من دخول وقف إطلاق النار هش حيز التنفيذ في إيران. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حواد في جلسة فام مع أجمل تحيات مولاد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: ميدنايت ميدنايت راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تعلن السبت عن إقرارها إضرابا عاما بيوم واحد يكون مشفوعا بمسيرة. يحدد مجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجال بعد إتمام الترتيبات اللازمة، مؤكدة أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النظرية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة، بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوحة. والهيئة تحث عموم المحامين على التمسك بممارسة أدوارهم في الدفاع عن مهنتهم وقيمها ورسالتها السامية، سواء عبر تشجيع ممارسة حرياتهم في الفضاء العام وبالخصوص حرية التعبير، أو عبر أعمالهم كممارسة الطعون القضائية تجاه بعض الدوائر القضائية المكونة خارج الصيغ القانونية وفق تعبيرها. الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حفظ العموري يؤكد أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية. الكاتب العام للجامعة الجهوية للطماطم بنائب محمد بن حسن يقول أن غلاء مادة الطماطم الطازجة في السوق التونسية ليس بسبب الفلاح بل بسبب الباعة، مشيرا إلى وجود نقص في الإنتاج تزامنا مع نهاية موسم جني البكورات. وبن حسن يؤكد تسجيل عديد الصعوبات التي تواجه منتجي الطماطم المعدة للتحويل بداية من الزراعة إلى عملية الرعاية والجني، إضافة إلى تراجع المساحات المزروعة بسبب ضعف الدعم والإحاطة بهذا القطاع من قبل الدولة رغم أهميته في تأمين حاجية السوق المحلية. الإدارة الفرعية للقضاء الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تتمكن إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية المعمقة وبناء على شهادات عدد من المتضررين من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال، وإيقاف 26 شخصا وحجز شاحنتان وستة دراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستخدمة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالات تستعمل في عمليات التحايل ومبالغ مالية متفاوتة. ويعمد أفراد هذا الوفاق إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض منتجات بأسعار مغرية، ليتولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترونية للمتفاعلين معهم. في أخبار العالم، في اليوم 64 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال مسؤول عسكري إيراني أن تجدد الحرب مع الولايات المتحدة احتمال وارد، وذلك في ظل استمرار تعثر محادثات السلام. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد جعفر أزدي نائب رئيس التفتيش في مقر خاتم الأنبياء قوله أن تجدد الصراع بين إيران والولايات المتحدة احتمال وارد، وقد أظهرت الواقع أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقيات. ومع تواصل الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية، نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤول إيراني رفيعا قوله أن طهران بدأت بالفعل في خفض إنتاج النفط كخطوة استباقية لتفادي الوصول إلى حدود القدرة التخزينية. وفي الملف اللبناني، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات في جنوب لبنان السبت، حيث أعلنت تدمير عشرات الأهداف التي زعمت أنها تابعة لحزب الله. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.